Mosaïque FM. Une signature. Get on the floor.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم. اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، وتوا 6 نتاع الصباح، وانتم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى مزيكا فام. تبعني نبني والدنيا زينه، يغنيها الفنان الكبير الهادي الجويني. نهاركم طيب، نهاركم اسعد ليالي.

0: 29 دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا نخذ فكرة على حوير طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 19 سبتمبر 2026 سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى عامة ما بين 29 و 33 درجة وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. احنا كالعادة والعويد ساعة أخرى 7:41 دقيقة نكلموا المعهد الوطني الرصد الجوي ناخذوا من عندهم كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: صباح الخير ويكند.

0: يا صباح الخير يا صباح النور. سلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير بيكان. ساعتنا جاية باش نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي، نتفقدوا أحوال طقسنا وعنا زادة أحوال للأبراج نسمعوا من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. الموسيقى أمانة يغنيها لنا كارم محمود، نبدو بها ساعتنا الثانية. لا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وحدات الحمايه المدنيه بمكثر من ولايه سليانه تنتشل جثه طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، جرفته مياه واد الروحيه مساء امس عندما كان بصدد رعايه الاغنام مع احد اقاربه البالغ من العمر 12 عاما الذي تم انقاذه ووصفت حالته بالمستقره. وللاشاره فان منطقه الروحيه شهدت مساء الامس تساقط كميات كبيره من الامطار تسببت في ارتفاع منسوب الأودية بالمنطقة وسط متابعة ميدانية تحسبا لأي تأثير على حركة المرور أو المناطق السكنية المحاذية لمجاري المياه. وفي القصرين، اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بمختلف المعتمديات اليوم السبت انطلاقا من الساعة 1 بعد الزوال تحسبا لتهطل كمية كبيرة من الأمطار. أما في جندوبة، الأمطار الغزيرة التي تواصل تهطلها لنحو ساعة تتسبب في غمر عدد من الشوارع والأحياء بالمياه وسط حذر في حركة المرور وتأهب للجنتين الجهوية والمحلية لمجابهة الكوارث تحسبا لأي طارئ. وفي سيدي بوزيد، عدة مناطق بمعتمديات جلمة والسبالة وسيدي بوزيد الشرقية والغربية وسوق جديد شهدت تهطل كميات هامة من الأمطار أدت إلى سيلان الأودية والمجاري وتجمع المياه داخل الحقول والمسالك الفلاحية. والسلطات الجهوية بسيدي بوزيد تدعو المواطنين إلى أقصى درجات الحذر خاصة عبر تجنب

0: بعبور الأودية والمجاري والمنخفضات وعدم المجازفة بقطع الطرقات التي تشهد تجمعا للمياه مع خفض السرعة وعدم ملامسة الأعمدة الكهربائية. في الشأن الدولي، سماع دوي انفجارات في الرياض في وقت مبكر من صباح اليوم بعيد إطلاق الدفاع المدني تحذيرا من هجوم جوي معاد، هو الأول الذي يستهدف العاصمة السعودية منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين. استئناف نشاط الطيران في مطار لوكسمبورغ بعد تعليق الخدمات مساء الأمس عقب اكتشاف أنظمة طائرات مسيرة غير مصرح بها بالقرب من المطار وفوقه. محكمة استئناف أمريكية ترفض سياسة اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمح للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لـ نص نهار.

0: صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. وعندنا اليوم ضيفة، هي ضيفة بنت الدار، ضيفتنا بنت الدار. جيت تذكر انا بحذية كنت عندي حد ما يتحرك، البرنامج حد ما يتحرك، وكانت عندنا فقرة مضاعف قوة، وهي الحقيقة قوية من أولها. نرحب بها برشا برشا برشا، خديجة جلولي منورة الدنيا.
1: يعيشك، بارك الله فيك،
0: لبس عليك.
1: الحمد لله،
0: فرحانة ياسر ياسر ياسك عاود شفتك.
1: يعيشك
0: ومنورة الدنيا ما شاء الله عليك. خديجة، انت اليوم مديرة شركة هاوكار. باهي، معناها هاوكار هذي ساعة حكينا عليها، شركة هذي اش نلقاو فيها؟
1: الشركة هذه تعمل دي سوليوشن دو موبيليتي الكتريك للي عندهم انديكاب موتور.
0: أيوة،
1: معناها نحاول نلقاو وسائل باش نسهلوا التنقل متاع الأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية وإلا معناها صعوبة في في الحركة، خاصة
0: تنقل. أي،
1: في التنقل، خاصة اللي نعرفوا اللي الانفراستركتور ولي ترانسبور كومان في بلادنا ما همش أدابتي، معناها ما يسهلوش، ما يخليوش العباد اللي عندهم كرسي متحير ينجموا يتنقلوا باش يمشيو يقراو ويخدموا يقضيو قضيات حتى الكبار في العمر.
0: صحيح،
1: واحنا نحاولوا باش نلقاو حلول للموضوع هذا،
0: للموضوع هذا. والحل لقيتوه هو خلينا نحكيو على ليفينمون اللي صار نهار 5 سبتمبر، خاطر شفنا فيه حل وما شاء الله عليك. معناها هي تسمى سياره،
1: هي
0: خاطر هي ماهيش كرسي متحرك.
1: لا، هي ماهيش كرسي متحرك، هي ما تفوتش 45 كيلومتر في الساعة.
0: أي،
1: هي كما نسميوها في تونس في الكاتيجوري دي كوادريسيكل ليجي.
0: أي،
1: خاطر ماهيش ما عندهاش مواصفات سيارة.
0: أي، احنا تنشوفوا بعد لي فيديو تحطها من زميلتنا شويق باش نفهموا على شنو قاعدين نحكي. أي، تفضل سمحني قصت عليك.
1: وهي ما معناها كما نقولوا سي ان فيكول ليجي اللي يخليك تتنقل كل اليوم. معناها مش باش تمشي بها في اوتوروت ولا في في كياسات كبار، سيتادين باش نجم دور بها في في اوروبا يسميوها اون فواتوريت، ماشي فواتور. احنا في ما عندناش لا كاتيجوري في تونس، دونك سي ان كوادريسيكل ليجي. اللي معناها مجعول باش يسهل التنقل نتاع كل يوم. ماهوش
0: احنا هنا قاعدين نشوفوا فيها في التصاور في الفيديو، نقول مستمعينا اللي يسمعوا فينا ادخلوا على الباج نتاعنا موزايك فام وشوفوها. هي معناها انا تو كي راها هكا قلنا كهرباء ظريفه،
1: اي كابوره،
0: اي كابوره محليها هكايا بالحق. معناها ساعه حتى الانسان كي يتنقل فيها، وشوفوا زاده في خدوجه كي يتنقل فيها، يتنقل فيها هو محمي من الامطار، من الشمس، من السخانه، من البرد. معناها هي سوق في كهرباء، سي فغي تفهم انه هي ما تجمش تحطها معناها كهرباء في اوتوغوت وكل، ولكن معناها فايده كبيره كبيره ياسر.
1: هو اخترنا راه باش نعملوا مغطيه خاطر كان جات عريانة بالشاسي برك، معناها تظهر كيني ان بوغي.
0: أي،
1: عرفت كيما الكواد.
0: أي،
1: مي غاتيناها سبيسيالمون باش تبدا محميه بور لا سيكوريتي دو لا بيرسون، وزيد خاطر ديزاين مزيان.
0: أي،
1: ما فهمش علاش هانديكاب معناها ما عندوش ديزاين مزيان.
0: حلو،
1: صحيح، ديزاين حبيناه حلو باش زيد اون فالوريز حتى لي بيرسون هانديكابي عندهم الحق في الديزاين مزيان.
0: عندهم الحق في الدنيا كلها، والله عندهم الحق في الدنيا كلها. انت قاريه خديجه، تفكر جيت بحثيه عامله اندستري اليمونتير.
1: أي،
0: معناها كيف خاطر انت يعني شيء هو بعيد على بعضه،
1: بعيد على بعضه.
0: حتى واقفين نحكي لك قلت كيما واحد معاش انا قاريه مثلا فرنسي قاريه سوري، كيفاش مش كانك قلت لي برا اصنع موتور ولا كيفاه؟ مشروع كبير هذا، راه ماهيش حاجه سهله. منين جاتك القوه؟
1: والله هو من البزوان متاعي. أي، من البزوان متاعي خاطر انا عشته، نعيش فيه لتوا لليوم.
0: بسم الله عليك.
1: دونك الديبلاسمون ماهوش ساهل، ديما يلزم يا العائله متجنده.
0: صحيح،
1: يا امي تجيني. نتفكر مره اخرى جيتك انا وخويا. اي
0: ربي فضلك، فضل لك العائله محليكم، والله محليكم.
1: يا عيشك. ودونك هذاك هو البزوان اللي خلاني من الاول حبيت نلقى حل لنفسي. حاولت كيفاش باش نشوف ان سوليوشن روحي، وفريا مجال اللي قاعدة نقدم في البروجي لقيت اللي مش مانيش وحدي، معناها فما برشا أشخاص عندهم حبيت نلقى سوليسيون روحي والغيري.
0: فهمتك. فهمت.
1: معناها فما برشا ناس كيفي عندها عندها المشكله هذه. دونك من الاول صحيح مانيش في الدومين، مي لقيت الدعم والاكيب اللي بدات معانا من الاول، لي انجينيور اللي بداو من الاول معانا، وشركات اللي دعمتنا،
0: وليبارتنير.
1: احنا بدينا ان 2016، كرينا الشركه ان اكتوبر 2018، و لو 5 سبتمبر وين عملنا لو لونسمون دو بيلوت.
0: خدمه كبيره خاطر مش ساهل شيء. باش نحكي لك يا ربي، باش نسالك جوست توا، كي يعني الانسان كي يسوق على الكهرباء هذه لازمو بيرمي ولا تسيق؟
1: هو نورمالمون يلزمو بيرمي موتوسيكل. على الاقل يلزم يكون عنده الكود دو لا روت، هذيك حاجه مهمه. احنا اخترناها 100% الكتريك، واخترناها زاد في الكاتيجوري صغرونا، كنا نجمو نعملو كهرباء كبيرة واحد، أما اخترناها بالعاني باش نسهلوا التنقل للأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية. ما يستحقش باش يعمل بيرمي دو كوندوير اون بوني دو فون، مي او موا يبدا عنده الكود دو لا روت، يبدا عارفه. وحبينا نسهلوها بيرمي موتوسيكل باش أي شخص حتى كي يبدا عمره 14 16 سنة ينجم يسوق. وحتى الكبير في العمر زادة اللي معاش ينجم يسوق كهربته، ينجم يستعملها ويقعد يمشي للبوسطة يقضي قضيته من غير ما يستحق.
0: يا لله نورتنا، وان شاء الله موفقه، وان شاء الله الكهرباء هذه راهو تتباع في العالم
1: ان شاء الله. هو تو لو بيلوت اللي لانسيناه لو 5 سبتمبر باش تقعد، هذه النموذج موجود في قطب الغزاله، للي يحب
0: يمشي يشوفه،
1: يحب يشوفه يجربه، ينجم يقيد في الفورمولير اي شخص عنده اعاقه عضويه يحب يجي يدرب عليه ولا يجربه، يعطينا فيدباك. يقيد في الفورمولير ويجي ونكلموها احنا بينسوا.
0: باش نسالك سؤال مهم برشا خاطر نصور حتى نسال عليه، الثمن ان شاء الله ما تكونش غاليه برشا.
1: هي تو مازالت اون فاز بيلوت، اون فاز بيلوت
0: باش تقعد 10 عليها.
1: باش تقعد 10 شهور اون فاز بيلوت حتى لجوان 2027 اكستنسيبل. بعدها هي نحدو السعر ان شاء الله نسكروه
0: ان شاء الله.
1: هي راهي فيو كو فيها لي زادابتاسيون، نجمو نعملو لي زادابتاسيون لكل شخص، معناها كل واحد يبدا عنده الموديل نتاعو سبيسيفيك
0: اللي
1: يناسبه،
0: كيف يتحرك، كيف يقوم، كيف يقعد، كيف
1: معناها اللي يستحق كومبيني عليمي كومبيني عليسر. الادابتاسيون نعملوها خاطر سي ان فيكول سمارت اللي يكومونيك، معناها فيه اون بوس اورانج، معناها فيه بوس داتا فيها انترنت، و يل بو كومونيكي مع لو كوندكتور، يعطيه لي سينيو نيسيسير في الداشبورد في الافيشور اون كا دو بروبليم في الفيكول، يوقفوا ما يخليهش كمل يسوق الى ذلك. دونك وادابتي لو ماكسيموم للي عنده اعاقه عضويه باش ينجم يسوق بالامي بليجي جوش، امي بليجي تو.
0: فهمتك. كل واحد وظروفه معناها. خدوجة جلولي نورتني للمدير شركة هاوكار، ان شاء الله موافقة، وان شاء الله هالكهرباء هذية تولي عالمية راها في البلدان كلها. علاش ليه معناها هكا تخرج حاجة هكا من عندنا تنور الدنيا؟ ربي فضلك ان شاء الله ديما راك زاهية فرحانة وناجحة ومحليك إجابة حتى وقت اللي تحب.
1: ميرسي.
0: يا عايشك يلا نرجعولكم.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار على مستوى

0: أنا سبيلال يحيي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح نور.
1: صباح النور ميرا، مرحبا بك ومرحبا بكم المستمعين.
0: يعيشك. نسألوا على الطقس، نسألوا على الأمطار، كان فما أمطار وين باش تكون موجودة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ونعرفوا معناها نحضروا رواحنا.
1: والله الحقيقة أميرة معتها تقريبا معتها هي حاليا نشيط الأمطار معتها خاصة بولاية مناطق الجنوب الشرقي، وين سجلنا معتها في فجر هذا اليوم معتها إلى حدود هذه اللحظة 40 متر كانت في حاسي جربي من ولاية مدنين. كذلك الكميات كانت تسبينها ما خاصة معتها في بقية الولايات، وصلت في وادي ملاك في الكيف 32 مليمتر، في تبرسق من ولاية بيجة معتها وصلنا 28 مليمتر. كذلك معتها أهم المناطق وأقرب المناطق سجلنا فيها كمية الأمطار، وإن شاء الله نوفيكم معتها بالقائمة النهائية لكمية الأمطار في اللحظات القادمة. اليوم مازالت متواصلة حاليا مع الخلايا الرعدية، مازالت نشطة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي، والعشية معتها في الظهر والعشية معتها تعاود من جديد معتها تقلب الجوية في شكل خلايا رعدية اللي بشكون في أقصى الشمال في المرتفعات الغربية وكذلك السواحل الشرقية. الخصائص متاع الخلايا الرعدية دي واللي قاعدين نوصيو فيها معتها واللي قاعدين نحكيو عليها، من ناحية الكميات نحن متوقعين بين 20 إلى 40 مليمتر. إذا كان باش تشوفها ككمية مش كمية كبيرة من المقاطع نظرا ولا معتها بالتقلبات الجوية أو بخصائص التقلبات الجوية، لكن المشكلة متاحة هي الغزارة اللي تعطيك معتها كمية أمطار في وقت وجيز في نص ساعة في ساعة غير ربع، مثلا 40 مليمتر، وتسيها معتها في جري الأودية وكذلك معتها في تشكل السيول. وذلك علاش معتها أخذت معتها الطبع متاحة اللي هو بيوكريتيك خاصة معتها من ناحية الغزارة متاحة. نوصيه ديما معتها بمرزم تحضر ومعتها وردوا بيننا معتها خاصة معتها في أثناء نزول الأمطار نعرفوها اللي هي بعد باش تعطي بكميات غزيرة وتعطي معتها في وقت وجيز كميات معتها تقريبا 20-30 مليمتر كما حكينا معتها في ساعة غير ربع في ساعة من زمان. دونك ردوا بيننا معتها من الوضعية هذية اللي مازالت متواصلة الحقيقة معتها اليوم العشية كما حكينا معتها بأقصى شمال المرتفعات السواحل الشرقية مع إمكانية سقط البرد كذلك بأماكن محدودة، وكذلك تيارات الهوائية اللي تتقوى أثناء ظهور الخلية الرعدية وتتجاوز مؤقتا حتى 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. يوم انخفاض زاد كيف درجة الحرارة ومش تراوح القصوى عامة ب 28-32 درجة في حدود 25 درجة تكون في المرتفعات الغربية، وأقصاها تكون في حدود 33 درجة بالجنوب الغربي. ومازالت متواصلة الوضعية الجوية هذه الحقيقة معناتها خاصة مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم نهار الأحد ونهار الاثنين ونهار الثلاث على أغلب المناطق بما في ذلك معناتها خاصة السواحل الشرقية ومناطق الجنوب الشرقي يومي الأحد ومعناتها مساء يوم الأحد وكذلك يوم الاثنين إن شاء الله.
0: نشكرك سي بليل على كل المعلومات.
1: شكرا لك.
0: عايشك توا 7:32 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.

0: عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيرتنا الكل. امشي لعزيزة.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM.

0: السبعة و46 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. خالتة فاطومة نسمعوها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: مرحبا، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا، تحية لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الحظ مليلي خلينا نقوله معاك، خاصة في حاجة كنت مأجلها. الثور أكثر برج عنده طاقة، عنده استقرار، هوني خلينا نقوله أنه اليوم راهو باش يكون نهاير عاطفي بامتياز. وأنت يا جوزاء رزقك راهو مربوط بالكلمة، بالاتصال وإلا لقاء مهم. السرطان فلوس في الطريق، أما مازال يسمعها شوية وقت. الأسد فما فرصة تخليك تبرز وتاخو زادة مقابل تستحقه الفترة هذه، الحظ معك. العذراء عندك ربح صغير ينجم يكون بداية الربح أكبر. الميزان نهارك مناسب للتفاوض على فلوس وإلا خدمة. والعقرب الحمد لله يا رب راهو حدسك قوي، وإذا حسيت بحاجة مش واضحة ميسالش راهو كنت بعد عليها. القوس فما تغيير بسيط في خدمتك ينجم يجيب معاه نتيجة مالية كبيرة. وإنتي جدي فما استقرار مالي تدريجي، كل خطوة تعملها محسوبة. الدلو رزقك موجود، فما فكرة وإلا حاجة مش مسنس بها وردة باشا. ونكملوا مع برج الحوت، بيبكي مسكر الحمد لله ربي باش يتحل في وجهك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. Weekend.

0: 7:58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور, نسلموا على كل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم مزيكا فام ساعتنا الثالثة, والوقت يجري. نبدأها مع زميلنا اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس, ومن بعد عنا فقرتنا كرياسيون تونيزيان إنجي وللموزيكا. نحبوا برشا يا خويا جورج وأسوف سلطان الطرف, سلمتك بضله. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
2: يا ممثل ما كنش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك, لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صيدرين الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع, لأني أنا وقت اللي نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا, نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدرين.
1: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
3: كوكو وحده في الكادوات, كاني باكو تروبيكو جديد, العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو, لعبه غير ملزمه للشراء.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومكرين تحت قنطرة سان جوبان على مستوى الجسر في اتجاه مكرين, وذلك يومي الأحد والاثنين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية السابعة إلى غاية الساعة 4 صباحا, وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب في مقر وزارة الصحة على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجال للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلب. وحدات الأمن بالحمامات تطيح بتلميذ يدرس بمعهد خاص يشتبه في تورطه في ترويج مواد مخدرة في الوسط التلمذي, وذلك إثر معلومات دقيقة وردت على المصالح الأمنية. وبالتحقيق معه دل التلميذ على خاله الذي أقر باستغلال ابن شقيقته لمده بالمخدرات والمشاركة في ترويجها. وقد حجزت الوحدات الأمنية قطعا من القنب الهندي وحبوبا مخدرة وأدوات قص, والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالمتهمين ومباشرة قضية عدلية من أجل مسك وترويج مواد مخدرة. دوليا, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن غرينلاند ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية. والدنمارك وغرينلاند ترحبان بالاتفاق وتؤكدان أنه سيتم توقيعه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في الأسبوع القادم في نيويورك, غير أن بنود هذا الاتفاق لا تزال غامضة فيما تؤكد الدنمارك أن سيادتها لم تمس. تعرض شبكة الكهرباء في كوبا لانهيار تام يوم أمس مما أغرق البلاد في الظلام وترك الملايين دون كهرباء في ظل حملة ضغط أمريكية حالت إلى حد كبير دون وصول النفط إلى أكبر جزر الكاريبي. ويعاني نظام توليد الكهرباء المتقادم في كوبا من ضغوط شديدة ناجمة عن نقص الوقود. نهاية الموجز, المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الميركاتو وآخر أخبار الميركاتو في تونس. اليوفا غدوة نص الليل نهار 20 سبتمبر توفى الانتقالات الصيفية في تونس. نبدأ بآخر الأخبار ونحكيه على مدافع الجزائري آدم عليلات اللي من المتوقع باش يمضي اليوم عقد رسمي مع الترجي مدة 3 مواسم. نعرفوا الملاعب كان وصل البارح لتونس، اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح بانتظار إمضاء العقود وإعلان الصفقة بصفة رسمية. بالنسبة لغيث الزعلوني والكلام اللي تقال حول انتقاله إلى النادي الاتحاد الليبي، نادي اتحاد طرابلس، مدرب الاتحاد الليبي فوز البنزرتي في تأكيد وتصريح لمزيكا فام أكد أنه الكلام هذا اللي تقال على تقديم فريق والعرض رسمي لانتداب غيث الزعلوني موش موجود. قال أنه فريقه ما عندوش حتى نية لانتداب الزعلوني حاليا في الميركاتو الحالي. النجم الرياضي الساحلي بابكار مبوب مهاجم سنغالي موجود من البارح في سوسة في صورة اجتيازه للاختبار الطبي بنجاح، فإنه باش يمضي عقد مدته 3 مواسم مع ليتوال بدا الكورة في السنغال. من لاعبي هذا عنده عامين يلعب في البطولة الصربية. المهاجم ربيع الحمري رجع بصفة رسمية للأولمبي البيجي بعقد مدته موسم واحد. اتحاد بنغردين تعاقد مع قائد منتخب البنين لأقل من 20 عام المدافع برانس أوغبانو ولا برانس أوغبانو بالضبط، هذا الملاعبي اللي أمضى 3 مواسم مع اتحاد بنغردين. نقعد ونكمل مع الاتحاد اللي إدارته طالبت الجامعة والرابطة بتوضيح في خصوص إشكال قانوني مهم اعترضها قبل المواجهة المؤجلة مع نادي حمام ننف غدوة. هي مقابلة نعرف مؤجلة من الجولة الأولى، نعرف الظروف نتاع التأجيل نتاعها والأسباب. غدوة نورمالمون تتلعب المقابلة، لكن اتحاد بنغردين يطلب التوضيح في خصوص النقطة القانونية هذه. التفاصيل مع الناطق الرسمي لاتحاد بنغردين ياسين بوعبيد.
4: تم زوج قراءات، انه القراءة الأولى تؤكد انه قابل الأولى اللي كانت برمجة بتاريخ 22 أوت، انه اللاعبين الذي تم تسجيلهم على وقت المقابلة هم لهم الحق قانونا في المشاركة في المقابلة التي تم إعادها، ولا يمكن أن يكون يعني مشاركة لاعبين جدد تم تأجيلهم. هذا يراه ينطبق علينا احنا وعلى نادي حمام ننف. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية ثم بعض من الجل القانون يعتبر انه الفصل 143 واضح ولا يحتاج الى التأويل، ولكن احنا راه نشوف كما احنا كما نادي حمام ننف مقابل يوم الاحد. حقيقة تقديرنا التام يعني كل اللجان القانونية في سواء في الجامعة ولا في الرابطة، ولكن ثم بعض الشريات نتمنى انه يتم يعني اكيد باش نرسلوهم كما احنا كما نادي حمام ننف انه بيوضحوا لنا هل اللبس صح التعبير بخصوص مشاركة اللاعبين الذين وقع تأجيلهم بعد المقابلة هذه. رجاء بكل لطف يعني من المسؤولين سواء في الجامعة ولا في الرابطة انه يوضحون الامور.
3: نحكي هوند الخامسة تبدأ مقابلات الجولة الثالثة من البطولة. نعطيكم البرنامج المنزه الرياضي مع النجم الرياضي الساحلي مكارم المهدية، مع الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال مع سبورتينج المكنين، جمعية الحمامات، نادي ساقيت الزيت، نصر طبولبة مع بعث بن خيار، والاتحاد الرياضي التميمي مع النادي الافريقي. نرجو نحكيو فوت مقابلات البطولات الأوروبية. أهم المهم المواجهات بالنسبة لليوم في ألمانيا 5:30 مقابلة شوتغارد ودورتموند. في إنجلترا توتنهام مع أستون فيلا بداية من نص نهار ونص، أرسنال مع برايتون بداية من ماضي 3. في إسبانيا مقابلة سيفي والبارسا بداية من 8، والقمة في إيطاليا بين روما وإنتر، روما إنتر بداية من 5 متاع العشية. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو بالفي بوان مزيكا فام بوان نات. نخليكم عميرة وبقيت لكيب في صباح الخير ويكاند.
0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 على موزايك فام.

0: 20 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور يا لخلطنا الفخرتنا كرياسيون تونيزيان
1: كرياسيون تونيزيان.
0: ونرحبوا بضيفتنا ومنورتنا ومنوره الدنيا إيناس فخفيخ. يصبح النور.
2: صباح النور.
0: اهلا وسهلا.
2: عايشك.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله. عايشك تحيا.
0: الحمد لله. إيناس انت عندك لا مارك فخفيخ ديزاين. شنو لقاو فيها فخفيخ ديزاين؟
2: فخفيخ ديزاين نلقاو فيها كوليكسيون نتاع دي تابلو اسمها شكشوكه.
0: ايوه هذه لا نوفيل كوليكسيون.
2: هذه لا نوفيل كوليكسيون شكشوكه.
0: ايوه هكا قاعدين نشوفوا فيها احنا شكشوكه لي تابلو شكشوكه على الـ على الـ على السيت نتاعنا موزايك فام. وكل المستمعين يدخلوا يتفرجوا في لي تابلو اللي تخدمهم إيناس فخفيخ ونلقاهم في لا كوليكسيون شكشوكه. بس علاش سميتهم شكشوكه؟
2: شكشوكه خاطر كيما قاعدين تراو الكوليكسيون مشكشكه شيكا ياسر مزيان.
0: أيوة.
2: مشكشكه في الالوان. أيوة. مشكشكه في لي فورم. مشكشكه حتى بارابور لو سوجي نتاع التابلو.
0: أي.
2: دونك ديما باش نلقاو تونس. أي. نلقاو ليدونتيتي نتاعنا موجوده.
0: هذا نهج الحب.
2: هذا نهج الحب.
0: ايوا
2: الكوليكسيون كلها راهي انسبيري من تونس.
0: الكلها انسبيري
2: كلها من تونس. انسبيري من تونس. شرقه ديما الشميسه موجوده والبحر. أي. وكل شيء فكرنا في تونس.
0: كل شيء فكرنا في تونس. هما في لي تابلو نتاعك عندهم حاجه معناها بارتيكولير. معناها كي نغزر هكا نقولات كنلقى تابلو من نوع هذا في بلاصه نعرف اللي هو نعرف معناها نفهم اللي هي سي لا كوليكسيون شكشوكه اللي هي فخفيخ ديزاين. خاطر الالوان و دابور فما لو ستيل فيغوراتيف نشوفوا الوجوه.
2: أيه.
0: اما ستيليزي معناها معمولين
2: كشكل. فما شويه كاريكاتور في الوجوه.
0: فما كاريكاتور. فما فمار.
2: فما برشا فمار. اما فما برشا نوستالجي زيد.
0: هذه هاي تعمل في زريقه بوتوكس.
2: هذه تابلو الطبيب عملته.
0: حلوه ياسر. بدت لها يفار البوتوكس وزريقه.
2: هي الحاجه اللي تميز الكوليكسيون بتاعي اللي هي بيرسوناليزي.
0: معناها كيفاه تخدم انت انت معناها تهتم بالمواضيع الموجودة. أيه. وإلا يكلمك الشيري يقولك. أيه. راه نحب أنا أن تابلو وأنا مثلا نحب الموضوع هذا عندي.
2: أيه. هما لي تابلو. أيه. كلهم سور كوموند.
0: كلهم
2: سور كوموند.
0: والتابلو الأول كي خدمته زادت سور كوموند.
2: الأولاني خدمت روحي. هو اللي يجيب لي لي كوموند الكل.
0: أيوة.
2: أنا كي بعت على تونس. أيه. عملت تابلو في برشا حاجات نتاع تونس دونك حسيت لي تونس جاتني لداري.
0: أيوة.
2: فوالا دونك سورتو زاد اللي يعيشوا لبرا.
0: أيه.
2: وما يروحوش ديما تونس هي اللي تجيهم.
0: تونس هي
2: اللي تجيهم. وثم زاد عندهم شوا باش يختاروا يا اما يكون فيه لي بيرسوناج. ثم اللي يقولك لي انا ما نحبش. ثم اللي يقولك لي نحب نلقى روحي انا دونك. أيه. فاسون هكا شويه نتاع كاريكاتور. تلقى هي تلقى عائلتها البيبي نتاعها لي دات اللي عزوا عليها تلقى حكايتها مخبيه في التابلو. معناتها
0: انت كي حد يكلمك يقولك يعطيك هو ليفينمون.
2: أيوة.
0: شنو اللي يحب موجود
2: كل شيء لي كولور. انا الاكثريه دي كولور بوب تري كولوري. حي تابلو ياسر حي.
0: اي قلت لك تحس برشا
2: برشا جو. لازم تدخلوا الانستغرام فخفيخ ديزاين باش يشوفوا.
0: كنت نقول لك انا معناتي كوليكسيون تاعك نصورها موجوده على فخفيخ. أي. على على الباج نتاعك.
2: فوالا انا الجاليري نتاعي هي الانستغرام تاعي.
0: هي الانستغرام تاعك. التابلو كيما هكا قد ايه تقعد باش تخدمه كيما راهو فيه مثلا هذا
2: هو تو ديبون من لي كوموند اللي عندي قبل. ما اون جينيرال ينجم يقعد اون سيمين دو سيمين. انت وكبر تابلو انت وديمونسيون.
0: انت وديمونسيون.
2: انت وديمونسيون تاع التابلو.
0: معناها انا نتفكر قبل انت تخدم السيراميك.
2: وي.
0: علاه نقلت من السيراميك للبانتور؟
2: انا ان فيت قريت بوزار وعملت سبيساليتي سيراميك دونك حبي الاول هو سيراميك.
0: ايوا.
2: اما السيراميك والبانتور كله في الفن. مازلت ديما في العالم نتاعه وفي جوي وفي الواني وفي كل شيء. والسيراميك باش نرجع له زاد تري بروشينمون. تو يتبعوا الانستغرام اللي يحب يعرف شنو باش نعمل. نزيد نشوقهم اكثر باش نعمل دي بيس ان سيراميك زاد انسبيري من الكوليكسيون شكشوكه.
0: ايوا.
2: اوكي دونك قلناها كان في موزايك.
0: ايوا. هذوما هم فما حتى ديبو.
2: هذوما دي كاشبو. هذوما جيت فيهم وقتها مع الكوفيد.
0: ايوا.
2: الكوفيد بديت نعمل دي كاشبو كيف كيف بيرسوناليزي. ديما نعمل حاجات بيرسوناليزي.
0: وستيلك واضح ريتا كيما قلت انت هكا معناها تراه من لي كولور تراه.
2: توا في شكشوكه قربنا اكثر لتونس.
0: اي.
2: ديما باش تلقى تونس.
0: تونس
2: في الكوليكسيون شكشوكه.
0: باهي نسالوك حنا على الاسعار. إيه؟ من قد ايه قد ارخص حاجه قد ايه واغلى حاجه قد ايه
2: الاسعار؟ تلقى الاسعار الكل. إيه؟ معناتها من اصغر حاجه 350 دينار. إيه؟ ل 5000 على خاطر. إيه؟ نعمل حتى 4 متر.
0: آه.
2: واكثر ديمونسيون ديما مطلوبه هي اللي في الوسط.
0: هي اللي في الوسط.
2: 1200 1.20 متر 1.30 متر هكيك معناتها في الوسط هاكا الاسوام الكل موجوده معناتها
0: الاسوام الكل موجوده ان شاء الله موفقه ان شاء الله ناجحه ان توكا خدمتك ياسر ياسر حلوه
2: نعيشك
0: وكيما نقولوا السوغ دو لو معناها ما تراهاش منها معناها كيما قلت كي تراها تفهم اللي هي خدمه ايناس
2: رغم لي ساعات عايشك رغم لي ساعات يقولوا لي راهو ثم دي زارتيست اخرين خدموا على على تونس نلقاو سيدي بوسعيد ونلقاو اما الحاجه اللي تميز الكوليكسيون تاعي اللي ديغيغ شاك تابلو ثم حكايه دونك حكايه العبد اللي عدا كوموند تلقى حكايته في التابلو
0: اي هو باش يلقى روحه
2: باش يلقى روحه في وسط التابلو
0: يلقى روحه
2: في وسط التابلو
0: يعطيك الف صحه يا ايناس نورتنا ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق
2: عايشك ميرسي عايش نهاركم زين
0: عايش يلا نرجعوا لكم
1: كرياسيون تونيزيان صباح الخير ويكاند في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام صباح

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: Rami al-masaf illi binakou.

8:57 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند، واحنا خلطنا لساعتنا الرابعة عنا فيها موعدنا مع الأستاذ الحسين لجرم العدل الإشهاد في نقطة قانونية، وعنا موعد مع أصواتكم. ديما نقولكم كلمونا على 71-113-13، انتوما اتكلمونا سجلوا أصواتكم واحنا نوصلوها. نجيو للموزيكا، الفنان الكبير روح تونس كلها علي الرياحي الراحل ربي يرحمه وينعمه.

0: تقوس عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع، لأني أنا وقتلا نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى السيد الريم.
1: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب.
2: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارتفون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارتفون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
3: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
4: عندك أورانج.
5: وين؟

0: découpez les cadeaux et les promos. Ola Énergie, prenons la route ensemble.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا، مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك، لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. والجامعة تؤكد أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم في سنة 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدة حرصها على تجنيب البلاد أي اضطراب أو توتر اجتماعي، مشيرة إلى أن مسؤولية المحافظة على السير العادي للمرافق الحيوية مسؤولية مشتركة ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار الجدي واحترام الاتفاقات والالتزامات السابقة وفق ما ورد في نص البيان. وزارة التجهيز والإسكان تنعى المهندس محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز الأسبق الذي وفته المنية مساء الأمس الجمعة، والفقيد من مواليد سنة 1956 بولاية بنزرت، شغل منصب وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بين سنتي 2015 و2018. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. دوليا، الدفاع المدني السعودي يرسل إشعارا بانتهاء حالة الخطر بعد أن أصدر تحذيرات للمرة الثانية من احتمال وجود خطر في الرياض ومدينة الخرج شرقي العاصمة في ظل تصاعد هجمات الحوثيين في اليمن. السلطات الروسية تصادر الأعمال والأصول التابعة لعملاق الأغذية السويسرية نستلي وثلاث مجموعات فرنسية في خطوة دافع عنها الكرملين باعتبارها إجراء مبررا ضد شركات اعتبر أنها تمثل دولا غير صديقة تدعم أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز في نيويورك يوم الثلاثاء، فيما سيكون أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ أن أطاحت واشنطن بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. الرئيس الأمريكي يقول إنه قرر حظر دخول ممثلي ثلاث مؤسسات إخبارية كبرى وهي CNN وMS Now وبوليتيكو إلى البيت الأبيض في أحدث تهديداته للصحافة المستقلة. واتهم ترامب تلك الوسائل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار زائفة، وقال إنه ينبغي ألا يسمح لها بكتابة أو بث قصص مختلفة وأكاذيب باستمرار عندما تغطي أخبار رئيس الولايات المتحدة، مهددا وسائل أعلام أخرى تنشر أخبارا زائفة وفق تعبيره. السلطة القضائية في إيران تعلن أنه تم إعدام رجل أدين بتسريب معلومات مخابراتية عن مواقع صواريخ للاحتلال الصهيوني خلال حرب 12 يوما.

0: الموجز خدمته لكم حول الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لـ 9 نهار.

0: يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند.
1: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند،
0: ونرحبوا برشا بضيفتنا ريم مثلوثي، منورة الدنيا يا ريم.
2: عايشك
0: انت عادة بنت الدار.
2: مش أول مرة،
0: مش أول مرة، برشا مرات. نقولوا أنت ما شاء الله عليك إغبوغيست، معناها مختصة في المعالجة بالأعشاب، وأنا من المتابعين بتاعك لفان على إنستغرام، كلكم تابعوها خاطرها ما شاء الله عليها، تعطي دي غسات وتعطيهم غراتفيتمون، مجاني محليك كلك عطاء.
2: يعيشك.
0: واليوم بحذينا خاطر أنت زادة عضوة في الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، وعندكم يعني حدث مهم ياسر نحكيو عليه. ولكن قبل ريم، فكرنا في الأهداف الجمعية التونسية للزراعة المستدامة.
2: أنا في الجمعية تو عندي تقريب 10 سنين، والجمعية الهدف متاعها البرماكولتور، اللي هي الفلاحة أكثر من إيكولوجية، هي ستامود دو في كونسيبت البرماكولتور. هدف متاعنا البذور أسيلة.
0: أيوة.
2: الهدف متاعنا الصحة للعباد، باش وقت اللي يأكلوا حاجة يعرفوها منين جاية، شكون الفلاح، وما غير ما غير اسم ده
0: بيان سور، ما غير بالبيستيسيد
2: وكل هم هذيك. والهدف متاعنا زيادة نخدموا مع الوزارات باش نبدلوا شوية العقلية، باش الفلاحة في تونس تولي أكثر الأكثر الأكثر الفلاحة إيكولوجية.
0: إن شاء الله يا ربي.
2: وباش اللي ياكل اللي يشري حاجة يعرف منين تجي، وسورتو سورتو باش الأرض التونسية تبدأ ديما حية.
0: أي ديما حية. وإحنا جد أنت بحذينا قبل وحكينا حتى على البذور متاعنا والأسماء متاعها، اللي هي من جاي وقت من الأوقات تقول كينها اندثرت لطف. ألوغ فما فرق، واحد ياكل من البذور بلاده، يعني كل الأرض هذية أنت جاي منها، كل واحد معناها ياكل من تراب بلاده. وأنا ذولي أهم حاجة موجود موجود، المهم أني أنا ناكل من تراب بلادي. وبعد حاجة أخرى جيت هذيك مذويقة أما أنا ما كلتي نحب ناكلها من بلادي، وإن شاء الله تكون على شلاء إيكولوجية وصحية. وصحية به نرجع نحكيه على الحدث، وهو مهرجان السيادة الغذائية. حكينا عليه المهرجان هذايا.
2: المهرجان مش أول مرة نعمل مهرجان، احنا كل عام نحاول ننظم مهرجان على بذور أسيلة، على الماكلة نتاعنا صحية ديما. مع دي الشيف كويزيني في تونس، المرة هذه على السيادة الغذائية. علاش؟ على خاطر نظمنا كل فيه برشا مواضيع، منهم البذور، منهم الطبة باش يجي ويحكي وزيد على كونسبت في تونس موجود، من دي شيف جاي، مرأة جاية شيف من الجزائر كتبت كتبة على
0: مرحبا بها،
2: ولا دي ليفرو دو كويزين. عنا طبيب يقري في الطبة الطبخ، مش يقري في الطبة، هو طبيب يقري في لي زيتوديون اون ميديسين كيفاش الماكلة عندها قيمة في الصحة. وقت اللي هما عندهم مريض يلزمهم يكونوا واعين ويفهموا زيادة اللي الشخص المريض شنو قاعد ياكل، عنده قيمة كبيرة باش الشخص يبرى.
0: اي مهمة، هي مش معناها دويات كلها، معناها حتى الغذاء مهم ياسر. وإحنا عليه ساعات معناها المرض منين يجي، هو من ساعات هم يعني فما برشا أمراض بطبيعة الحال، أنا مش مختصة، أما واحد كي يأكل يشرب ناكل في الجازوز ويأكل في الفريت والمقلي وقلي وقلي وعاود قلي كل ليه، الحقيقة معناها البدن نو با تونيغ، البدن عنده لازمه يعيش، لازم ياكل دي مينيرو، ياكل دي فيتامين، ياكل ماكلة صحية. به نحب توا فكرة على البرنامج نتاع المهرجان هذايا.
2: البرنامج هو يبدا، المهرجان يبدا 25 لل 27 سبتمبر، دونك الجمعة سبت واحد الجمعة الجاية. عندنا نهار الجمعة هو الافتتاح اللي باش نقدموا دراسة على الميكانيزم دو فينانسمون نتاع الفلاحة الإيكولوجية. اللي يحب فلاح يخدم الفلاحة الإيكولوجية في الثانية متاعو، شنو اللي موجود توا في تونس باش ينجم نمولوه، يمولوه باش يدبر كيفاش، خاطر فيه انفستيسمون كبير. الثانية أي ثانية راهو بالاسم ده ولا بليش، فيها انفستيسمون كيفاش في تونس، شنو اللي توا موجود في تونس مع وزارة الفلاحة ومع البنوك. دونك السيد هذا بروفيسور باش يجي يقدم ليتود هذه هذا نهار الجمعة. عندنا une exposition تاع des étudiants l'école de Mestir de design باش يجيو يقدموا une exposition avec des déchets ou avec du recyclé, du recyclé معناها معناتها أيه. حاجات باش يعاودوا في عوث يمشيوا للزبله عاودوا عملوا دي زوفر معناتها مش كان دي زوفر دا أيه. عملوا حاجات نجم نستعملوها معناتها باش أيه. الزبله زادت تولي حاجه
0: نستعملوها تولي نستعملوها
2: هذا نهار الجمعه ونهار هذا الافتتاح لعش نبداو مع ماي ساعتين ونهار السبت عاد نبداو عاد في القلب الموضوع نبداو في البذور اسيله عندنا شكون جاي من فلسطين عندنا شكون جاي من لبنان جمعيه اسمها بذورنا جذورنا نعرفوها وتخت مع البذور فما بيان سور التوينسا فما البنك جينات في تونس زاده باش تكون موجوده في لي تابلو روند هيفي عندنا زاده التابلو روند عسيده غذائيه وكيفاش السيستيم اليمونتير اللي البوليتيك اليمونتير اللي احنا توا موجوده في تونس كيفاش نجمو نبدلوها باش التوينسا ياكلوا ما خير
0: ياكلوا
2: ما خير باش نهبطوا في السوام ولا نشوفوا كيفاش الدعم على
0: قدموا حلول
2: قدموا حلول مع وزارة الفلاحة ونهارت لحد الموضوع هو الصحة والماكلة وقتها فما التوبة وفما كونسيبت اللي صحت عليه تونس في 2025 اللي اسمه One Health هذا كونسيبت عالمي
0: صحة واحدة
2: أي وشنو معناتها صحة واحدة معناتها صحة الإنسان صحة الحيوانات وصحة الكرة الأرضية نفس الحاجة وكلهم مربوطين ببعضهم معناتها وزارة الصحة وزارة الفلاحة ووزارة البيئة صحوا مع بعضهم البروتوكول نقوم باش يبداو يخدموا عليه اي داير وزارة الصحة خلقت ماستر تحل في السيف السنة ماهوش ريزيرفي كان للطب حتى ليزانجينيور اغرونوم باش الماستر الجديد هذا تابع الكونسيبت وان هيلث اللي فيه الطب باش يوليو يقراو البيئة
0: جاي يعمل 66 كيف تاو شكون ينجم يحضر هالمهرجان هذايا
2: محلول مفتوح للعموم غراتوي
0: به وين نمشيو وين نلقاو
2: نهج النيجر من 43 و 44 نهج النيجر في تونس فما زاد ورشات ورشه نتاع خبز باش تنظمها جمعيه فطرشي حاجه مهمه برشا لمينا 5 جمعيات في نهج النيجر الاكثريه في نهج النيجر باش نوليو ننظموا مع بعضنا ورشات ولا مهرجانات كيما هكا
0: حاجه محليها
2: لموا بعضنا خير
0: انتش
2: عندك وانتش عندك وانتش تعرف وانتش تعرف وكلنا نعملوا مهرجان فيه ورشات مراه باش تعمل النواصر خاطر زاد حاجه وليت ما عادش الكبار مشيو
0: صحيح بدات
2: تفقد عندنا ورشه زيده نتاع لاكتو فيرمونتاسيون اللي هي مخللات زيده هذا مهم للكرش الميكروبيوت تري امبورطون دو مانجي لي برودوي لاكتو فيرمونتي وعندنا بيان سو حاجه مهمه عندنا سوق سبت لحد ما فما كاين دي برودوي بلاش حتى بيستيسيد بلاش اسمده
0: ايوا ماني اللي حب يجي ويخبي ما شاء الله هي
2: وبيان سور زيوت زيتونه وكل عسل وكل كونفيتور وكل كسكسي
0: حاجه بريمه كما يقولوا
2: كسكسي قمح محمودي نتاعنا القديم هذاك الكل وترقاوه
0: والله شيء شهي هذا هذا به يخرج من هوني حتى زميلتي اشيق ميزي قاعده قاتل نمشيو نكملوا لول روحنا نمشيو نقضيو يا لله ان شاء الله ديما هكايا محفلينها بهالمهرجان هذي اللي محليه بالحق معناها حاجه تعمل الكيف وهو غرام كبير ولكن معناها حاجة محتاجينها أنه ناكلوا ماكلة صحية أنه نفهموا رواحنا اش قاعدين ناكلوا أنه نعرفوا الماكلة هذيك منين جايتنا وكما قلت معناها زادة حتى واحد نجم يتعلم صنعة ولا يشوفها كيفاش تخدم اللي هي قاعدة تتفقد ريم مثلوثي كما قلت لكم إغبوغيست ماشطة برشا على انستغرام تلقاوها اسمها ريم مثلوثي زادة عضوة في الجمعية التونسية للزراعة المستدامة نورتنا يا للا إن شاء الله ديما هكايا بجديد اللي يفرح خليك
2: وترقوا المشروع الكل في الباج انستغرام نتاع نهج الكوليكتيف
0: نهج الكوليكتيف
2: ولا نتاعنا جمعيه تونسيه للزراعه المستدامه
0: يعطيك الف صحه اللي نورتنا يلا نرجعوا لكم
1: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام صباح الخير

تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور، وخلطنا إيه فقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ونرحبوا به برشا برشا برشا كالعادة استاذنا الحسين الأجرم، عادل الإشهاد، وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يصبح الأنوار،
2: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الورود. الحمد لله، طقس فرشك اليوم وجيناكم فرشك زاد.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عليك ان شاء الله عليك. ديما نحبوا نتعلموا منك وديما منورنا.
2: اسمع،
0: الحاجات اللي ما نفهموهمش نسألوا الأستاذ.
2: نحبوا ديما نفركسوا على الموجات الإيجابية في حياتنا.
0: اي نحاولوا والله نحاول. اي
2: مالناش قيمة نفسية كبيرة برشا
0: بالطبيعة، وهذيك تعاونك، هذيك اللي تعاونك ميلة. ربي فضلك ربي يخليك. الله مستمعة قالت راني شاركت في لعبة وربحت، ومن بعد كي مشيت باش ناخذ الجائزة قالوا لها لا راهو لا ما فماش جائزة، وفاو الجوائز.
2: ايوا واضح،
0: معناها مفرقين ديتيكي على قولوا 20 جائزة وهم عندهم كان 10 جوائز، عطاو العشرة الاولانيين اللي جاوا، بعد الاخرين قالوا ميساج ان شاء الله مرة جاية. هذا كيفاه هذه الحكاية؟
2: والله موضوع هام وهام جدا. ايه؟ عليه ربح صباح ترى جماعة مستمعي موزايك ربحين دي مع طول بتاعتهم موزايك ربحينهم
0: ان شاء الله.
2: دونك هاكو تيرجو صور شمل الناس كل هكا ولا ايه؟ بالنسبة لوضعية الحال ثم ايه؟ قانون لعبة ترويجية هذه منظمة بالقانون عدد 62 سنة 2002 المؤرخ 9 جويلية 2002.
0: ايه؟
2: هذه قانون لعبة راهو معناها انتم تراو سبوت بيبسيتير في التلفزة وتلقاو بوند من لوطة اسمه عدل الإشهاد، يقول قانون اللعبة مود على عدل الإشهاد الفلاني الفلاني.
0: صحيح.
2: مش وهزار راهو مش وهزار. اي مؤسسة باش تعمل لعبة ترويجية باش تسوق معناها للشركة نتاعها وتعمل إشهار، تقوم بعملية معناها تنظيم لعبة ترويجية.
0: اي
2: القانون نتاعها اللعبة هذه او العملية يقع ايداع وجوبا عند السادة عدول الإشهاد مقابل تسليم وصف الغرض. علاش؟ خاطر قانون اللعبة في شكون الجهة المنظمة وفي الفترة تكون فيها اللعبة موجودة من إلى بالتاريخ وبالساعة.
0: أي؟
2: وفيها قواعد السحب.
0: أي؟
2: وفيها الجوائز اللي باش يقع رصدها للفائزين.
0: أي؟
2: ولقد الله ثم سوء تفاهم بين الربح ولقد مربحت شغيره، دونك شين محاكم مختصة.
0: ثم محاكم مختصة،
2: محاكم يحطوا في فصل قانوني يقول لك إذا كان ثم نزاع بين فلان فلان يمشي لمحكمة بن عروس، يمشي محكمة تونس.
0: آه.
2: محدة حسب مرجع نظر الترابي متاع إقامة الشركة ذيك.
0: أي؟
2: ويسلم مجانا لكل شخص يتوجه لمكتب عدل الإشهاد ويحس روح تضم من لعبة معينة، يمشي المكتب سادة عدل الإشهاد ويتسلم قانون اللعبة مجانا.
0: أيوة.
2: بدون حتى مقابل. والمشاركة بيدها في اللعبة ذيك تكون مجانية بصورة مطلقة، معناها مثل ماشي إذا تشري أرتيكل باش تشارك معنا في اللعبة، لا مجانيا.
0: أيوة.
2: المشاركة هذه تكون كيفاش؟ تكون يا أنت تمشي غاديك سير بلاس وتعمر استمارة وتحطها في صندوق غادي
0: هذاك هو،
2: وإلا تكون إلكترونيا.
0: اي
2: باهي تحت اشراف شكون اللعبه هذه، معناها ثم حمايه المعطيات الشخصيه بتبيعها باش تدخل، خاطر انت كي عطيت بطاقه التعريف تاعك لازم يقع حمايتها.
0: اي
2: ولا رقم الهاتف نتاعك.
0: اي
2: ثم وزاره تكنولوجيا الاتصال اذا كان لعبه الكترونيه بتبيعها ثم اس ام اس وثم رساليه الكترونيه، دونك تاع محميه من وزاره تكنولوجيا الاتصال.
0: اي
2: دونك ثم اطراف من الداخل، وثم اهم عنصر وزاره التجاره تتحقق اسك اللعبه تم ايداعها عند عدد الشهاد ولا اسك زرتيك الموجودين زعما ذوكم زعما بضاعه فاسده حاب يخلصوا منها بالجوائز.
0: أيوة.
2: دونك ثبت في مصداقيه معناها الجوائز وصحتها على سلامه. أيوة. المواطن
0: يعطي فيك في حاجه صحيحه ولا حاجه اللي تدقدق بعد نهار.
2: ومن بعد ما يصير ايداع قانون لعبه لدى سادة عدول الإشهاد ويقع الاشهار في الشاشات معناها على اللعبه هذيك وناس تنظر لها السبوت بليسيتير روع اسمنا في الشاشه مش عبثا، هذاك لحمايه المشركين في تلك اللعبه.
0: ايوه
2: ومن بعد ما يقع معناها غلق معناها الفتره نتاع اللعبه.
0: أيوة.
2: بيجي تيراج وصور السحب.
0: أيوة.
2: احنا عدول الإشهاد مامور عمومي.
0: أيوة.
2: دونك احنا محمولين على المصداقيه.
0: أيوة.
2: بموجب القانون.
0: أيوة.
2: وسادة عدول التنفيذ كيف مامورين عموميين محمولين على المصداقيه كيف عدول الإشهاد بالضبط.
0: أيوة.
2: دونك نهار السحب بيجي عاد المنفذ.
0: أيوة.
2: يقوم بالسحب.
0: نعرف
2: فما جزء الوقت على السحب. فما سحب يدوي.
0: اي
2: اك صندوق هذيك وحطوا كل البلاره وتجي اميره عاد دورهم كل
0: دخلنا
2: وريقه لقاو اميره ربحت هكا ولا سير صاريف ساعات تصير كيكا ساعات واحد يجي باسمه هو في مثلا به اي صاريف
0: بده يشارك في اللعبه
2: مش في اللعبه. وحاجه اخرى ثم السحب الالي.
0: ايوه
2: معني ثم منظومه على الـ على الـ على الانترنت.
0: أيوة.
2: معني ابلكاسيون
0: هي
2: تمشكي وحدها ويخش اسم الفيس به بدل اسامي ثلاث اسامي خاطر قانون اللعبه يقول لك اعمل المحاوله الاولى ثانيه ثالثه. هز تليفون طلب ميرا القاه في مباشر مزيك. ينقص ما جاوبش ميرا انكوني ما جاوبوش انا تقول كل ما جاوبش عليه هذا انكوني ما نعرفوش. مره ثانيه شبي تشد فيها صحيح انكوني. ثالثه كيف من بعد يبطل يمشي لبعدك انت. انت بعد ترجع له يقول لك انا راني نعد المنفذ راك ربحت جائزه وعملت محاوله الاولى ما جاوبتش عليا، الثانيه ما جاوبتش عليا، الثالثه ما جاوبتش عليا، مشيت للربح اللي بعدك انت وكنت ما عادش ربحه.
0: ما انا لازم
2: ولا غير في الامر اللي شاركوا في قانون اللعبه الترويجيه كيجيو هم انكوني ما جابوش وكذا ما نعرفوش انت علاش مشارك مال قاعد بنفض عنده نومرو سبيسيال مو نومرو كيما نوامر تاع الناس الكل
0: معناها يكلمك مره الاولى ثانيه ثالثه وفي عليك
2: وفي عليك صاي يمشي اللي بعدك خاطر مش تقعد معلقه هي
0: معناها كانك شارك في اي لعبه
2: يلزمك تجاوب على كل تجاوب على كل شيء
0: تلقاها هي هكا
2: بورتابل تجاوب على الناس الكل لازمك تجاوب على الناس الكل بدا ما قبلت انت تشارك في لعبه لازمك اي رقم طلبك الفتره هذيك تجاوب عليه
0: الله غالب
2: وبالقانون سي نورمال ميرا تصور عبيد قاعده في سحب وعاد منفذ الاستاذ قاعد معناها يعمل تاجر صار عمل المحاوله الاولى الثانيه الثالثه رضا ضميره هو وكثافه محاولات موجوده تجاف قانون اللعبه بتبيعتها مش ماشي عبثا يمشي اللي بعدك انت وكي يجاوب عليه تسمى ربح يثبت من صحه الشريحه وصاحبها ويربح الجائزه نتاعو ايوا معناها هذه امور ثابته وحاجه اخرى اللي متدخلين في اللعبه كلهم ما عندهمش حق يشاركوا كيما الشركه بيدها ولا عدل الشهاده وعدل منفذ انا ديجا انا قلت لهم عائلتي ما عنديش حق تشارك قلت لهم عندي عائله اسمها موزايك ما عنديش حق يشاركوا
0: ولا تدراليست
2: ميرا وانا قلت انتم عائلتي قلت انا
0: لا اي محليك انت والله وانت عائلتنا زاد ما بالحق حتى انا في موزايك ما عنديش حق لا احنا نشاركوا لا عائلتنا حتى حد ممنوع علينا
2: في ضمان مصداقيه اللعبه والشفافيه نتاعها وراهو بين قوسين معناها ثم يربحوا سيارات يربحوا حاجات ثمينه ياسر وراهو اللعبه مقنة
0: حاجه اخرى تعرف السؤال هذا يسالونا تو زميلي مرباب بن عمار قال لي كي تبدا ساعات مثلا حد بشارك في التليفون البوست تبدا ماهوش باسمي انا مشارك اما البوست ماهيش باسمي
2: اي وديجا معناها النقطه هذه بالذات نجم جاوبك عليها خاطر الاستاذ عبد المنفذ كي يتصل بالشخص مثلا نفترض طلب ميرا وجابوا جاوب واحد اسمه صالح مثلا وهم عندهم قرابه بين بعضهم لازم عبد المنفذ يقع احاله الخطه هذيك للرابح بين بعضهم باش تكون الشريحه باسم معني بامر خد عبد المنفذ عمل محضر معاينه صارت قبل فما شكون مره ربح الدار ربح الدار
0: كي طب
2: جاوبته نقولوا اكس لكن الشريحه باسم ايغريك اللي هي امها دونك شو عملوا في بعضهم عملوا احاله الشريحه للبنت وخذت البنت الدار
0: معناها احاله الشريحه
2: معناها نقل ملكيه الشريحه
0: ولات فعوض ربحتها لام ربحتها البنيه
2: اي عملوا ترانسفير بين بعضهم باش تحقق مصداقيه اللعبه سي نورمال خاطر النمر هو ربح
0: اي
2: كان النمر باسم زيد وهو باسم عمر دونك لازم عمر يعطي لزيد باش ما عادش عندنا عمرو اللي عندك زيد
0: لا معناها زدك واحد يلعب ويشارك وكل يشوف ناس طيبين باهين ناس مخلصين
2: هكا ولا لا لا بالنسبه لينا احنا بصراحه تامه راهو قانون اللعبه الترويجيه راهي في مصداقيه كبيره برشا وراهو عدل الشهاد هو منطلق تلك اللعبه ولكن ثم نزاع هو اللي تاخذوا منه قانون اللعبه مجانا ما ثماش اجباريه الشراء دونك ماذا بينا كل تربح يا ميرا وان شاء الله انت تشارك وتربح زاد كيف كيف حتى كلمه خير ربح راهي بالخير وسين هكا ولا
0: لا ذكرين طالبين
2: الحمد لله ان شاء الله تجيبها في خير ان شاء الله
0: ربي يفضلك وربي يخليك الاستاذ حسين الاقرم عدل الاشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد تنورنا يا استاذ ربي يفضلك
2: ربي يحفظكم
0: عايش كلا نرجعوا لكم
1: نقطه قانونيه
3: صباح الخير ويكند
1: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرشين في صباح الخير ويكاند

0: صديقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. سلم عليكم برشا برشا برشا كل المستمعين, ونشكركم زادة برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك كافيه, وعلى الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك كافيه. حتى نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله نهاركم طيب ونهاركم أسعد الأيام. كلمتونا على 71-113-13, احنا نوصل لكم أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: سلامة بالله يا عدولي, صوتي في صندوق عجب. نسمع في الأخت قالت الكتبات محطوطين علاش نشري فيهم كي الصغار ما يستعملهمش وما يهزوهمش. بالحق أختي راهو من السنوات الكل راهو سامعة فيه من التاسع على الكتب سكدو تقع صغيرة فيها دبسامية فيها كراسات, أما الكتبات ما يستعملهمش حتى بالقسم. نسأل أنا في صغيري الكتبات كيفاش تقول لي ماما رانا مستعملهمش, الأستاذ يجبد من التليفون والدروس وإلا تقاطع بحهم خاطر مش موجود اللي نقراو فيه مش موجود أغلبيته مش موجود في كتاب. واللي هذا يجمع وزارة التربية تشوف شنو يحكي من علاش نشري فيه من احنا كتاب كان كتاب مع كتاب ستة كتب ولا سبعة كتب لكتاب سبعة ليف شوف قديش الحسبة علاش تثقيل كهالوالي علاش الكتبات هذوك ما نستعملوهمش. وإلا يقولك برا أطبع وجيب المنشور الورقة الفلانية في المكتب الفلاني خليتها لكم يبدأ فيها محتوى الدرس مش موجود في محتوى ذاك تقري فيه المعلمة ذاك تجيبه أنت تطبع وهي مش موجود في الكتاب.
3: بلي كل واحد يجي قدام طوع هذه عام استاذ ولا تلموذة كل واحد يجي قدام حانوته يجي يسير يسكر المسرب تاع الماده ذاك اللي يساعد على الماء يحط طرف سيمان مش سيخين يطلع كهربته ولا كان جراج ولا كان واحد يقيت في البلار ولا كان واحد برد يسكر كل واحد يتصرف والاخر عنده قهوه والاخر عنده عطريه يجي يزلزها ويصفتها ولا شي يعمل يسكر هذيك مش يخيلك يطبط له سلعته ولا يطبع كرهبته ولا كرامي هذيك اخوي البلد هيك انا دور تخبي وين والاخر يعلي في الماده والاخر يوطي في الكيس.
4: وزارة التربية للسيت اللي عملوه جديد صدقني والله والله والله انا سجلت في البوستة ما رسمتش به وليدي بايش عنا فيه لكن ما راني حتى كي سجلنا في التبلينات راهو اسامي وليدنا راهو ما خرجتش لفتة للحكاية هذه راهي عنا صغيراتنا توا اربع ايام ما همش قادين يقراو بربي شكون يوصل لي وصل لي صوتي يا مزيك بربي بربي بربي راني صغيراتنا ما لقيناهمش ما فهمنا شيء اصلا حتى المديرية حتى المسؤولين اللي غاديك ما عرفوا حتى شيء وما جاي حتى شيء مش فاهمين حتى شيء.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: دقيقة حد نسمعها من عن زميلتنا فاطمة عبد الرحيم عنا نوتري بلوست دخلت شياخر أميرة العسكري مختصة في التغذية وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-13-013 نجيو للموزيكا بتجينا من عند الفنان الكبير لطفي وشناق غنينا أنا حبت وتحبيت وإحنا نحبوكم نقولكم أقعدوا معنا على الأولى موزيكا فام خليكم توا مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعو لكم
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر
2: يا ممثل ما كنتش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقوش عليهم يكتشفوه لأول مرة وأنا نفهم هذا من الشارع لأني أنا وقتل نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدريم
1: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي وينكم يا جماعة بن عروس في بالكم اليولا انرجي رجعت لكم بحلة

0: ولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في امسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الاي تي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس، وفي لاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي. امسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في امسات 71 796 679.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن كميات الأمطار التي تهطلت خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل أعلاها بسبالة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد ب 55 ملم و40 ملم بحاسي جربي بمدنين و 32 ملم بواد ملاق من ولاية الكيف و 30 ملم بكل من تبار وتبرسق من ولاية باجة و 20 ملم بسبيتلا من ولاية القصرين و 17 ملم بالروحية من ولاية سليانة. يشار إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت أمس بالروحية في وفاة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بواد الروحية، إلى جانب ارتفاع منسوب عديد الأودية بسليانة والقصرين وجندوبة وسيدي بوزيد. والمعهد الوطني للرصد الجوي ينبه في نشرة متابعة نشرها منذ قليل إلى أن الوضع الجوي تواصل هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية. كما يتواصل أيضا نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم الغد الأحد 20 سبتمبر، تكون أحيانا غزيرة بالشمال وبالمناطق الغربية. الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية تعلن عن تحيين خريطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. في الشأن الدولي، الخارجية الدنماركية تعتبر أن الاتفاق الملزم الذي تم التوصل إليه مع واشنطن حول غرينلاند يعزز الأمن في منطقة القطب الشمالي بأكملها، وذلك على بعد أيام من موعد توقيعه. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إبرام اتفاق وصفه بالاستراتيجي بين الولايات المتحدة والدنمارك وحكومة غرينلاند الإقليمية، يمنح واشنطن سيطرة دائمة وشاملة على الملفات الأمنية والدفاعية في الجزيرة القطبية. الاتحاد الأوروبي يعبر عن أسفه لرفض واشنطن

0: للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في نيويورك، داعيا إياها إلى مراجعة هذا القرار. اللجنة الانتخابية المركزية الروسية تعلن أن نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو تعرض لهجوم قوي خلال الليل في خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة، وبدأ الروس التصويت أمس الجمعة في انتخابات برلمانية تستمر 3 أيام. جيميناي، نموذج الذكاء الاصطناعي من شركة جوجل المخصص للمستهلكين، يقدم على اختراق مواقع إلكترونية لكيانات من خلال التكهن بكلمات المرور لتسجيل الدخول، وفق ما أفادت الشركة لوكالة فرانس بريس في أحدث حالات الاختراق السبراني التي ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي ويتم الكشف عنها. وأثارت هذه الحادثة مخاوف من عجز شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة عن ضبط نماذجها، إذ سجلت حوادث مماثلة في شركتي أنثروبيك ومونشوت AI الصينية. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 نص نهار.

0: ويكند.
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: مرحبا، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا، تحية لكل الأبراج الفلكية أو الأخبار نبش تكون للحمل. الحظ مليلي خلينا نقوله معاك، خاصة في حاجة كنت مأجلها. الثور أكثر برج عنده طاقة، عنده استقرار، هوني خلينا نقوله أنه اليوم راهو بش يكون نهاير عاطفي بامتياز. وإنت يا جوزاء رزقك راهو مربوط بالكلمة، بالاتصال وإلا لقاء مهم. السرطان فلوس في الطريق أما مازال يزمها شوية وقت. الأسد فما فرصة تخليك تبرز وتاخو زادة مقابل تستحقه الفترة هذه، الحظ معك. العذراء عندك ربح صغير ينجم يكون بداية الربح أكبر. الميزان نهارك مناسب للتفاوض على فلوس وإلا خدمة. والعقرب الحمد لله يا رب راهو حدسك قوي، وإذا حسيت بحاجة مش واضحة ميسالش راهو كنت بعد عليها. القوس فما تغيير بسيط في خدمتك ينجم يجيب معاه نتيجة مالية كبيرة. وانت جدي فما استقرار مالي تدريجي، كل خطوة تعملها محسوبة. الدل ورزقك موجود، فما فكرة وإلا حاجة مش مستانس بها وردة برشا. ونكملوا مع برج الحوت، باب كان مسكر الحمد لله ربي باش يتحل في وجهك.
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: الخير ويكند.

телефоник мојам барша, сторијетек барша, урилетек барша, тиктокок видеоетек على групетек барша, وحكايتك وتليفوناتك زادا بارشا. والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600. زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

العشرة واحد وعشرين دقيقة ارجعنا لكم. عندنا عيد ميلاد كمال عويجي, سلم على مرت خوه سونيا الويتي ويقول لها عيد ميلاد سعيد. هي موجودة في السعودية تسمع فينا, تسمع في صباح الخير ويكان, نسلموا عليها برشا نقول لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. طوال 10 و22 دقيقة قدوا معنا تسمع في صباح الخير ويكاند.

0: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسويس،
1: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
0: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
1: ورفقتني زيدة يد أمة بيا
0: وتمدت بالخير لي ولخويتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
1: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
4: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
5: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت مسة النص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
6: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم، هاي خلطة أميرة العسكري نسمع توا في نوتري بلس.
5: نوتري بلس مع أميرة العسكري.
6: أمورة صباح الخير.
7: بونجور. صباح الورد لله، صباح النور عزيز.
6: الحمد لله. أميرة كي واحد معناها كيما المغرمين الكل بالماكلة ونوتريسيون الكل، تدخل على مواقع أجنبية تلقاهم ينصحوا برشا بالبسيليوم، يقول لك هذا البسيليوم معناها باهي للاكساتيف، يسهل الطبيعة وفما منافع كبيرة على الجسد على البدن. اليوم موجود هو في تونس، يتباع صبة ويتباع حتى معناها في الباكويت، كل حد كيف يحب يشتري. أما زادا ننتبهوا خاطر فما ناس ترى دي فيديو حط لك منعش أربع مغارف بسيليوم في كاس ماء صغير وكل. دابور كيف نستعملوه، ثانيا هل فيه منافع، خلنا نفهموها المنافع وخلنا نستنفعوا منها.
7: جوستومون اي هو البسيليوم قاعد بشوي بشوي قاعد يدخل للكولتور نتاعنا. بون هو نستورده فيه، يجيبوا فيها من البرة.
6: مش موجود في تونس.
7: في تونس ليه؟ أما هذه فكرة تظهر لي مزينة برشا، ونشجعوا الفلاحين متاعنا إنهم يجربوها، معناتها النبتة هذه متاع البسيليوم وتنجم تنجح بالبي. معناتها
6: هي منين يجيبوها؟
7: هي من الهند. هي من الهند، والنبتة متاعها أنا كتبتها بجنبي اسمها بلانتاغو أوفاتا. اللي هذي يستخرجوا منها هالبسيليوم. بسيليوم راهو القشرة، شو كيما النخالة، نفس الفكرة. نفس الفكرة متاع النخالة، هي القشرة متاع النبتة اللي فيبغ متاعها الألياف متاعها هما دي فيبغ سوليب. دونك أذيك علاش من هوني بدينا نحكيه على البسيليوم، علاقته بالتضعيف، علاقته بالإمساك، يطيح السكر، ينقص كوليسترول.
6: عطينا شي عمل
7: فوالا. دونك البسيليوم هو كما قلنا هما دي فيبغ سوليب. الحاجة المزيانة اللي فيهم انه كي تحطوا مع الماء مثلا، كي تاخذ مغرفه صغيره نتاع بسيليوم باش تلقاهم راهو الشكل نتاعهم بالضبط للي يعرف النخاله، ولا للي يعرف الشوفين كبدة مرحي كيفاش، نفس المنظر هذاك راهو.
6: هو في تونس اللي يتباع بودخ، معناتها احنا نشوفه في التصويره هكا. حتى هنا زميلتنا اشواق هذه النوعيه هذه ماهيش موجوده. معناها احنا يبيعوا لنا فيه بودخ هذه يكون فيها اكثر الياف،
7: اكثر بيان
6: سور هذيك
7: الالياف كامله.
6: هذيك الالياف خساره كي يجيبوا لنا حاجه ما يجيبوهاش.
7: هذيك علاش قلت
6: شخص من التوين سياسة
7: وعنا وعنا راهو معناتها ناس قاعدة تقدم مليح ماذا بينا حاجة بتاعنا منا وفينا.
6: الحاجة تبدأ البريمة، مش حاجة تبدأ
7: مش يبدأ معقول، مش كما تبدأ جيبه من البر. دوك الألياف هذيك كي تاخو قلنا مغرفة صغيرة، مغرفة متاع قهوة صغيرة، تحطهم في كاس ماء نحكيه مثلا على 150 مليلتر ماء باش تنفش وتسيب جيل، تخليها انت حتى نص ساعة الفوليوم تاعها باش يزيد. معناتها الكمية ذيك المغرفة صغيرة باش تلقاها عبيت لك جزء مهم معناتها في الكيش،
6: كيما
7: الشيا كيما الكتان، تسيب هك الجيل هذيك. دونك نحن ريت المغرفة صغيرة وانت تحط عليها كالكيس ماء تشربها وما تصفيهاش، ما عندكش علاش تصفي فيها. باش يقولك نشرب الماء متاعها وما نشربش هك البسيلي، ما عملنا حتى شيء. فهمت؟ ريت الكيس هذيك شربت وميرة وبعد وزيت أشرب كيس ماء صافي ما في حتى شيء. البسيليوم تحب برشا ماء، معناتها انت باش تاخذ الفايده نتاعها باش تاخذ اللي في بغ نتاعها هذوك اللي نجم يكون كوبفا معناتها يعاون مليح مليح باش ينقص من الشهيه وينقص حاجتك للماكله على طول النهار.
6: وسامحني معناها لي كالوري قد ايه في دي كالوري
7: مانيش نحكيو على الكالوري جمله حاجه تري نيجليجاب كيما اللي في معناتها اما كي نقولوا ماهيش كالوريك مش معناتها راه تاكل منها كيما تحب ديما نفس الفكره كي تبدا حاجه راهي صحيه مش معناتها استعملها كيما تحب وراهو نعاود ناكد راهي تحب الماء راهو تحب الماء وراهو نبداو ديما بمغرفه صغيره نجموا بعديك باش كيما نقولوا مشيت معاك سافا المغرفه صغيره نطلعوا للمغرفتين يزي فيها البركه
6: بيتو عطينا كيف نستعملوها معناها مغرفه صغيره في كاس ماء
7: دو بريفيرونس دو بريفيرونس نبداو بها الصباح قبل الماكله ماذا بينا ديما هي اول حاجه دونك تخوك المغرفه صغيره كيما قلنا ملا ونبداو بالمغرفه صغيره وبعد نتعديو لزوز مغارف يزي فيها البركه علاش خاطر تنجم تعمل لك جاري كبيره والحاجات اللي تنجم تعمل لك اسهل راهو تنجم تخسرك فيتامينات تنجم تخسرك معادن تنجم تخسرك ماء اكثر من لازم تخسر لي سيل مينيرولي في جسمك راهو توسكي لاكساتيف نحن علاش ديما ننبه ونقولوا ردوا بالكم من الاعشاب اللي تعمل برشا اسهل راهي تنجم انت تخبيها وقتها تحس كرشك تفشت وفونتر بلا وتبدا عامل جو من هالوليني ولكن على مده على طويل راهي هذيك باش تخليك تفقد اهم الفيتامينات والمعادن والاملاح المعدنيه اللي جسمك يستحقها
6: اللي يستحقها
7: نردوا بالنا مليح من الشيء هذا دونك ناخذوها الصباح على الخوي وكاويز اللي باش يصير هي راهو اللي في نتاعها باش يقعد على 4-5 سوايع معناتها انت جرب مثلا خذ في الليل خذ مغرفه صغيره بسيليوم حطها في كاس ماء وارجع لها في الصباح معناتها البسيليوم قد ما تخليه اكثر وقت في الماء قد اللي في نتاعو يقعد موجود معناتها انت كلي المغرفه صغيره اللي باش تاخذها الصباح مادام انت مازلت تشرب في الماء على طول النهار مادام لي فيم تاعها والجيل نتاعها قاعد يخرج اذا المغرفه صغيره هذيك تعمل ما تعمل دونك حتى كان السوم نحسوه معناتها ما يشر خايسه ولكن راهي
6: انت تحطي
7: ما تكفيك تكفيك ما تكفيك به ثم اللي دخلوها في لي غوسيت ثم اللي يحطوها في السلايد ثم اللي يحطوها في الياغورت ثم قبل انت قلت لي حاجه مزيانه
6: مير احكي لنا اي فوز خميره تعمل مثلا تنجم تعملها جاتو ولا تعمل حاجه في عوف تحط خميره تحط البسيليوم يعمل لو ميم في
7: ويجيك بني
6: على الاخر اللي حاجه بينا ياسر وبالحق تحسها تولي الماكله بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله تاع كونستيباسيون نعطي في النصائح
7: هنا مي برافو حتى انت حاجه جربتهم
6: حاجه معناها حقيقه ترتاح ياسر وتخلي هكا معناها تسهل الطبيعه وتحس روحك مرتاح
7: فوالا
6: روحك مرتاح
7: نجمو ندخلوهم في لي غوسيت نتاعنا اوكي ولكن تقعد ديما الفكره اشرب برشا ماء
6: اشرب برشا ماء
7: على طول النهار هذا هو الماء نشربو في طبيعتنا هي الحكمه في الماء دونك انت اللي حتى كي تدخلوا الماكلتك اوكي تنجم تدخلوا جوست ديما حط في بالك انه هاك البورسيون صغيره اللي باش تاخذها من البسيليوم اللي في نتاعها باش يقعد على طول النهار دونك انت قاعد تشرب في الماء نتاعك باهي معناتها راهي ماهيش القوه انك تاخذ منها برشا
6: تقنع
7: بالبيه سي نورمال سي نورمال وراهو البسيليوم كيف ما ينجم يعمل لك امساك كيف ما ينجم يعمل لك اسهال معناتها وقت اللي تبدا شيحه في المعده نتاعنا هما دي فيبر سوليبل يحبوا الماء كي تاخذها مثلا تاخذ منها برشا تحطها في ياغورت وتحب تاكلها وحدها هكاك تنجم تعمل لك امساك
6: برشا ماء
7: دونك شنو هي تعمل فوائد نتاعها باش نبداو فاهمين تنقص قلنا من الجوع تعطيك احساس نتاع شبع تنقص من مستوى السكر في الدم دونك بيا تطيح الانسولين تنقص من ال دي الكوليسترول معناتها الكوليسترول السيء في الجسم نتاعنا الناس اللي ما تحبش السلايط ويقول لك فما اللي تقلقهم السلطه ما يحبوهاش وثما يقول لك راهو انا سلايت تقلقني تعمل لي غاز وتعمل لي نفخ نجمو ناخذوا لي فيبر نتاعنا من البسيليوم باهي حتى صغيرات راهو عندهم الحق ياخذوها معناتها اللي تقول لك انا صغيري راهو ما ياكلش خضره هذيك راهي الالياف نجمتي في صحفه شوربه مثلا تحط مغرفه صغيره في البول نتاع صغير تحط مغرفه صغيره من البسيليوم وهكا يبدا خذ الالياف نتاعو الناس اللي تعاني من الامساك برشا ويستسهلوا برشا ماخذين الدويات نتاع الامساك نحب نقول لهم جربوا لبسيليوم ونجموا اي ريت سورتو اللي عندهم امساك ننصحهم ديما كعيبه غله مثلا كعيبه مشمش كعبه شريحه كعيبه عوينه هذيك مع المغرفه صغيره نتاع البسيليوم يعملوها كيما جو صباح وينجموا يشربوها وناكد ونعاود ما نستحقوش باش ناخذوا كميه كبيره مغرفه صغيره حتى المغرفتين صغار راهو يكفي معناتها نحكيوا بين 5 غرامات و10 غرامات ماهوش اكثر والفايده والحكمه الكل في شربين الماء.
6: يعطيك الف صحه يا اموره نشكرك برشا قبل غدوة إن شاء الله إحنا غدوة 9 درج
7: تعدي
6: مع بعضنا ربي فضلك
7: عايشة.
6: يلا نرجعوا لكم
5: نسخة بلوس مع أميرة عسكري
8: بحر خير ويكند

0: Weekend. صندوق عجب.
1: نسأل الشعب التونسي اللي صار فيه كل السبب اللي فيه. نعرفوا احنا بنية تحتية ضعيفة والكل، اما شوية من للا وشوية من عبد الله زيادة. سامحوني بربي، نفق كامل يتسكر حتى الكهرباء ما امنيش، مو من الوسخ اللي نرمو فيه. علاش يا رسول الله؟ علاش هكا؟ علاش من اول مطر يصير فينا هكا؟ عليه شنية هاو اللي تلقاه؟ انا نبدأ نمشي نبقى باهتة، اللي يرمي كهرباء يغرطوا لي ياكل ساندويتش يرمي طاشي وتلقى مطلع كاملة على الكياس. سامحني على صباح الزبلة بارتو. علاش يا رسول الله؟ باش ينقص منك تشد تحطها في الحاويات بالعمل هز هالمية؟ علاش هذا الكل؟ ما هو من الصخ متاعنا.
2: أنا مواطن ولي رفيق سرهلال بنيات وذريات، طلعوا حاهم وسكروا لي كولاج. ما نعزمش أقول كولاجات بكلهم، شارع الحاجة اللي سوا شارع حبيب ورقيفة، وحطهم كل بنيات وذريات صغار الكل ويلوحهم تحت براكن مهشاشين. بربي يا سيد وزير التربية، بربي تبع، ولا سيد مندوب الجهوي ولاد مسير، بربي تبع، مبلولين، منظر كارثي اللي صار في سرهلال.
3: نداء لوزارة التجهيز، الروتيكس الصباح من باردو الاتجاه معناها أي بلاصة ديما بوتياج، والحل سالس كله من العباد، هو كله من العباد، مشكل هذا كله من العباد. كيفاش هو 3 فوا تلقى 5 فوا؟ يا عباد حطوا لنا مادي ما تعملوناش كياس جديد، حطوا باريارات بيطون بين كل فوا، تو الكراب الكل شد الفوا نتاعها، كي تجي سورتي نحيوا الباريارات باش اللي يدور يدور. سهل العملية، سامبل وما تكلفش. عليه هكا الواحد يمشي من باردو لأي بلاصة يقعد ساعة في السنية.
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

تكون حاضر بحذنا. نجي للموسيقى وتجينا من عند البلبل العندلي بالأسمر حبيبي عبد الحليم حافظ سويح يا فول كل حبيبي ونرمت عليك. أي سيدي خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.

0: La énergie, prenons la route ensemble.
1: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أواد باي بوغل، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغل، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك اف ام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تخطط في أفق سنة 2030 إلى اعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف. ويوجد بتونس أكثر من 4 ملايين مكيف هوائي تسبب تشغيلها في وقت وجيز في الضغط على الشبكة الكهربائية، ما دفع مسؤولي شركة ستيغ إلى إطلاق دعوات لترشيد استعمال مكيفات التبريد خلال موجة الحر التي اجتاحت تونس في الصائفة الأخيرة. وكان وزير البيئة لحبيب عبيد قد أشار إلى التوجه لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص استهلاك 600,000 مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها. دوليا، مؤسسات أعلامية أمريكية تندد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع 3 وسائل أعلام من دخول البيت الأبيض، ووصفته بأنه اعتداء على حرية الصحافة ومخالف للدستور، متعهدة بمواجهة أي محاولة لتقييد عمل صحفيها. وشبكة CNN تصف قرار ترامب بأنه هجوم غير قانوني على حرية الصحافة، فيما تعهد موقع بوليتيكو بأن يدافع بقوة عن حقوقه المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور. وكان ترامب قد أعلن منع مراسلي شبكتي CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول البيت الأبيض، متهما إياها بنشر أخبار كاذبة عن إدارته. تعرض شبكة الكهرباء في كوبا لانهيار تام يوم أمس، مما أغرق البلاد في الظلام وترك الملايين دون كهرباء في ظل حملة ضغط أمريكية حالت إلى حد كبير دون وصول النفط إلى أكبر جزر الكاريبي. كوريا الشمالية ترفض قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن لا تأثير له لأن بيونغ يانغ ليست عضوا في الوكالة. السلطة القضائية في إيران تعلن أنه تم إعدام رجل أدين بتسريب معلومات مخابراتية عن مواقع صواريخ إلى الاحتلال الصهيوني خلال حرب 12 يوما. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار

0: رجعنا لكم توا 11 دقيقة واحنا خلطنا الموعدنا مع أركين من فضل الإكسبير أون أوتوموبيل جاموتو تونسي نسمو توا في توت أوبسيون.
1: شاليه ليكشلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. توت أوبسيون
0: مع أركين. يصبح الخير يصبح النور اهلا وسهلا بركين
2: ميرا نهارك زين
0: نهارك اسعد ليام عشان تحكي لنا اليوم
2: اليوم اتشي فو سانتور سيد المستمعين أيوة. وانت معنا ميرا باش نسافروا باش نهزكم لهانوفر لالمانيا
0: ايوه
2: اي اي اي ترانسبورتيشن 2026 عملنا كوفرتور للفوار من اهم لي سالون في العالم
0: أي.
2: من اهم السالونات العالميه المختصه سي سبيسياليتي في النقل والسيارات النفعيه والمهنيه لي فواتور يوتيليتير الكاميونات الموبيليتي نتاع غدوه ديستيني للترانسبور دو مارشانديز ولا الاشخاص ولا المهنيين الحقيقه اللي شفناها في هانوفر يفوت برشا معناها الكاميونه ولا الكهرباء اليوتيليتير العاديه ولا معناها التحديث نتاع موديلات موجوده لي رساله واضحه واساسيه مستقبل السياره النفعيه ولا السياره المهنيه ما عادش يقتصر على كهرباء اكهاو لي اليوم نحكي على ايكو سيستيم كامل يجمع كهرباء يجمع سيرفيس يجمع كوميونيكاسيون معناها طريقه اتصال اداره الاساطيل نتاع الشركات اللي تعمل معناها لي زكتيفيتي هذيا دي زابليكاسيون ديديه معناها الجيستيون نتاع لي فلوت نتاع الشركات تحويلات زاده مخصصه كي اصطناعي كي نقولوا تحويلات نحكيوا على الكاستوم فيتينغ معناها الطريقه اللي يصير بها لاميناجمون على لي فواتور يوتيليتير باش يوليو ديستيني معناها المهنيين اكثر واستعمال الشركات اكثر ويكونوا معناها اذكى واسرع ويعطيو معناها اكثر اوتونومي للصناعي ولا للشركه ولا معناها حتى معناها لي فلوت الكبار نتاع الشركات اللي تعمل ترانسبور
0: ايوا
2: دونك هذه رؤيه كبيره في هالسالون هذايا كنا مع ستيلانتيس ستيلانتيس بروان الفيليال نتاع ستيلانتيس اللي هي بالسيارات النفعيه بليزوتيليتير من خلالها استراتيجي نتاعها برو ان نيكست شفنا معناها اون فيزيون توتال ديفيرونت من عند ستيلانتيس باش تزيد الدعم اكثر واكثر معناها لا بوزيسيون دو فورس اللي واقفه فيها اليوم ستيلانتيس في برشا معناها جهات من العالم اوروبا سورتو اون افريك اون امريك دو نور زيد بوزيسيون قويه برشا دونك ستيلانتيس اليوم عامل ديمونستراسيون دو فورس قويه برشا ستيلانتيس ما يخفلها حتى جمع علامات كبيرة كيما بوجو سيتروين فيات بروفيسيونيل اوبيل رام فوكسهول زيادة للسيارات اللي فيهم الرايت هاند درايفر معناها سائق على اليمين اللي سوقوا على اليمين كيما كيما انجلترا كيما كيما استراليا كيما برشا دول معناها في اسيا تلقاهم يسوقوا على اليمين دونك هنا ما تلقاش اوبيل تلقى فوكسهول دونك حاجة حلوة برشا
0: ايوا
2: مساحة فيها تقريبا 1000 متر مربع حطت فيها ستيلانتيس بروان في هانوفر 13 سيارة من فيات من سيتروين من نوبيل من بوجو وحطت الحلول متاحة الكاستم فيت سولوشن متاحة المخصصة المختلف في المهن حاجة حلوة برشا كيفاش كهرباء تولي امبولانس كيفاش كهرباء ايوزاج معناها متاع ترانسبور دو مارشانديز كيفاش معناها المهنيين كل واحد والمهنة متاعه ينجم الكهرباء متاعه تكون كاستم فيتد 100% باي ستيلانتيس اي سي بارتنير اغري في العالم في 21,000 ورشة الموجودة في العالم متاع ستيلانتيس كوفرتور كبيرة برشا للخمسة قارات تخلي الحرفاء متاع ستيلانتيس يعطيو فيها ثقة كبيرة في التغطية هذي عملنا مقابلات مهمة تلقاهم سيدة المستمعين باش يهبطوا في اللينكدين الرسمي متاع موزايكا فام نينو ماركيز المسؤول على الماركتينغ والجو تو ماركتينغ عند ستيلانتيس حكينا معاه على لو كوتي استراتيجيك لو كوتي كوميرسيال حكينا معاه معناها على الحاجيات المختلفه نتاع الاسواق وكيفاش ستيلانتيس تعمل هالادابتاسيون هذيا مالغري لي مارك نتاعها وما تحطهمش اون كومبيتيسيون كل فت استغلال السيارات معناها نتاع ستيلانتيس ولات حلوه برشا وخذت معناها بوزيسيون قويه في العالم لو فامو تي سي او دونك تلقاو معناها بلوس دو ديتاي على لينكدين عملنا اون كوفرتور مع مديرين اخرين من ستيلانتيس زاده وثبتنا بالكدا بالكدا في الانوفاسيون اليوم هالسيارات الكهربائيه هل الثوره الكبيره التكنولوجيه شفنا لو كونسيبت بو البو هذا سي سي سي معناها كهرباء مربعه ما فيهاش سائق ما عادش فما سائق ميرا كهرباء مربعة فيها زوج بيبان يتحلوا دون مانيغ معناها بيغمون اوتوماتيك وقت اللي يجي باش يليفري لك القطعة نتاعك ولا الكولي نتاعك عنده كاباسيتي باش ينجم يتصل بيك سيد المستمع انت في دارك يقف قدام دارك
0: يطلبك
2: يقول لك انا الروبو جيت باش نوصل لك ديليفري نتاعك تفضل لهبط بحذايا تهبط يحلك الباب تهز الكولي نتاعك وتقصد ربي
0: وتخلصوا ولا ليه
2: الخلاص موليني في الحالة هذه نحكي على تكنولوجيا متاع
0: غدوة هي شيء كبيرة وقوي على مخي تومزيش
2: دونك اليوم نحكيه بالحق على طريقة معناها متطورة جدا متاع ديليفري بازي على بزوان كبير موجود هما يسوسون بازي على الماركت معناها الأوروبية في أوروبا اليوم وما زالت معناها تزيد عندهم نقص متاع 400,000 سائق متاع ديليفري ومتاع شاحنات
0: متاع
2: سيارات نفعية في أوروبا وقاعدين يبخيفوا بين العام والعام يولي عندهم نقص بين 50,000 و 100,000 معناها بعد 6 سنين بعد لوكاب 2030 اللي تخدم عليه برشا مصنعين في العالم ينجم يولي في القارة الأوروبية فقط نقصين مليون شوفير متاع سيارات نفعية ولا ديليفري دونك هذا هو الحلول ستيلانتيس لقات الحل هذايا ستيلانتيس ماشية في حلول حلوة برشا ولا ديفوالي برشا معناها حاجة جديدة عن السمارت كومباكت فان اللي هو معناها نوفوتي كبيرة في في السيجمون سي البو كما قلنا معناها حاجة حلوة برشا يزون ديفوالي زيدا التريس فيات دو شي فيات هكا التريسيك القديم اللي عجبنا برشا بور اون بروميير فوا جينيراسيون جديدة نتاعو فيها بيبان ملتالي وكابين مسكرة دونك مستقبل السيارات النفعية هذا كيفاش تنبأت به ستيلانتيس وهذا كيفاش قاعدة تخدم فيه ستيلانتيس وهذا كيفاش قاعدة تزيد التطور فيه هذا هو معناها الموبيليتي متاع غدوة هذايا معناها المستقبل شنو باش نراو فيه كومبيتيسيون كبيرة برشا في هالسيجمون هذايا وفي هالاختصاصات هذو متاع السيارات النفعية لأنهم يمثلوا فوليوم كبير برشا ويمثلوا معناها حاجة معناها تنجم تعطي أن بي دو ستابيليتي المصنعين كبار كيما ستيلانتيس عندهم أكثر من 14 ماركة عالمية دونك يحبوا يخدموا على حاجات صحيحة وواضحة ومستقبلية
0: يعطيك الصحة يا ركين نشكرك برشا نتقابلوا غدوة الحي إن شاء الله
2: نتقابلوا غدوة إن شاء الله وعنا عودة زيادة على برشا دي ديتاي باغابور للسالون تاع هانوفر شفنا برشا ماركات شفنا برشا حاجة جديدة وكابسول واحدة ما تكفيش الحقيقة
0: أيوة نحكيو عليها ملا غدوة
2: غدوة نحكيو على لوفيرتور متاع إكس بانك شوروم جديد
0: تري بيان يلا نرجعو لكم
3: توت أوبسيون مع أركين الجيل الجديد من زيوت شانيل إكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام

0: قديش 24 دقيقة يلا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون
0: ونرحبوا برشا برشا برشا منور الدنيا الدكتور وليد ميلي اخصائي جراحه العظام والمفاصل. مرحبا بك دكتور.
2: ويا سلامه مرحبا بكم.
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله يعيشك.
0: نشكرك على قبول الدعوه.
2: يعيشك. أيوة. شكرا على وجهك.
0: احنا معناها دكتور نسالوك اليوم نحكي معاك على الم الظهر. يعني التوانسه كيما هكا مقبله نحكي ما فماش تكون فينا معناها ظهر ما يشجع فيه.
2: صحيح.
0: فحبيت نسالك انا شنو هي الاسباب عليه تخلي شنو هي الاسباب اللي تخلي وجع الظهر هذا متفشي ياسر؟
2: وجع ظهر ساعة نحكيه على هو ظهر متفشي ياسر في السوسيتي متاعنا. صحيح 80% من العباد في وقت من الأوقات إما يوجعهم ظهرهم ولا وجعهم في المستقبل مش يوجعهم ظهرهم.
0: أيوة.
2: والأسباب عدة أسباب هما نبدأ نحكيه على الأسباب الأساسية.
0: أي.
2: ثم أوجاع حادة وثم أوجاع متكررة ولا مزمنة. الأوجاع الحادة عادة الأسباب متاعها السبب الأساسي هما تقلص العضلي يعني اللومباجو.
0: ما فهمش ما تقلص عضلي معناه ما فهمش دي ميسكل.
2: لا تقلص العضلي هو الفتلة اللي يسميها فتلة الظهر.
0: يتفتل
2: يقول تفتل ظهره وتتفتل ولا اللومباجو. هي تصير اثر حركة مباغتة يعمل نفوغ يهز حاجة ثقيلة وهو مش سخون ويعمل حركة رياضية وهو مش حاضر. يصير اللومباجو. هي حاجة بينينية وبعديها مش حاجة كبيرة ياسر لكن تعطي وجيعة حادة تعطي تعويجة في الظهر تعطي صعوبة في الحركة. هذه التقلص العضلي. ومرات عند الناس الكبار في السن اللي يبدأ عنده شوية هشاشة في العظام ابتداء من عمر 70-80 سنة نجم يصير كسر في فقرة من الفقرات نتيجة للفوغ هذيك ولا في شوك معناها في
0: هزرزين مثلا
2: هزرزين ولا طيحة سقوط مفاجئ يضرب يجي قاعد نجم يصير الكسر هذايا. الحالات الحادة زيدة تصير في المرات في الحصى في الكلى الحجرة في الكلوة تعطي وجيعة في الظهر اللي تظهر لك هذا الظهر هي في الكلوة
0: وهي
2: هي
0: الكلوة.
2: المشكلة.
0: ايوه
2: هذوما الحالات نتاع الاوجاع الحاده هذوما اللي كوز لي بي فريكونت. فما حالات اخرى ولكن نحكيوا على الحاجات اللي بلو فريكونت.
0: اي
2: الاوجاع المزمنه والمتكرره نقصدوا الاوجاع اللي المريض يقول لك راني ديما كل ما نتحرك كل ما نجي نوقف ظهري يوجعني نقعد قاعد مده طويله ظهري يوجعني. هذين اللي نحكيوا عليه مرض الزمن يعني توا الناس كل تقول لك ظهري يوجعني كي نقعد واقف مده طويله.
0: اي
2: السبب نتاعو شنو؟ اولا ثم جفاف في القرص الغضروفي نتاع الظهر يعني الديسك فيرتيبرال يكون جاف ويولي يعطي وجيعه لانه ما عادش يتحمل الوزن نتاع البدن.
0: أي.
2: ويعطي وجيعه خاصه متكرره مع الحركه مهزين ثقيل ولا مع تطبيس كل ما تطبس يوجع الظهر. وينجم يتطور الحاله هذه لانزلاق غضروفي. انزلاق غضروفي اللي عبيت تعرفوا الاغني ديسكال.
0: ايوه هي تسمع
2: بيه هو الغضروف هذاك يخرج من بلاصته يبكي يضغط على جذور العصبيه اللي خارجة من النخاع الشوكي ويجم يعطي تنميل ولا نقص في الحركة ولا نقص في التحكم في الطرف السفلي.
0: أي.
2: اللي هي حالة مستعجلة تستوجب فحص طبي والقيام بفحص وأشعة.
0: أيوة.
2: حاجة أخرى زادة الاحتكاك في المفاصل هذية الناس الكبار في أكثر من 50 سنة وانت طالع.
0: أي.
2: يعني احتكاك في المفاصل الخلفية متاع الظهر.
0: أي.
2: يعطي زاد أوجاع في الظهر وجيعة شبه على طول تبدأ توجع يوجع الظهر. ويعطي زاد ضغط على الأعصاب ينجم يعطي على ضغط على النخاع الشوكي وأوجاع في الطرفين السفليين. وحتى هذه حالة لازمها تشخيص سريع.
0: وانا باش نسألك سؤال نقول لك شنو الحالات المستعجلة يعني وقتاش العبد يبدأ قاعد يقول أنا توا لازم نمشي للطبيب خاطر احنا عندنا معناها كلي توم بعد بشوية يشرب ترونجية يشرب
2: ثم حالات تستوجب تشخيص. أولا كيبدأ الألم مستمر لمدة طويلة أكثر من جمعتين ثلاثة معها ثم حاجة جم ثبتوها شنية عادة لوجيعة لومبير أكهو وجيعة في الظهر فقط ولكن تدوم طويلة مدة طويلة ما تخصش فوفاس كسي. حاجة ثانية كي تبدأ ألم حاد في الساق معها وجيعة تظهر ومعها وجيعة هابطة للساق يعني سياتيك نعيطولها سياتيك ولا تنميل ولا نقص في الإحساس في الساق ولا نقص في التحكم في الساق يعني ثم ضغط على الأعصاب ولا خاصة كي بدأ ضغط على الوجيعة في الساقين الزوز مثلا المريض يقول لك راني نمشي نمشي نمشي بعد ربع ساعة نص ساعة يفشلوا عليا ساقية وما عادش نحسهم ويرزنوا عليا فو كونسلتي باش نشوفوا ثم ضغط على الأعصاب نتاع الظهر. كي يبدأ ثم حمى مع وجيعة الظهر زيد لازم نثبته ثمشي جرثومة في العمود الفقري اللي تعطي حمى معها مع وجهة الظهر. هذول حالات اللي سمعت فيهم.
0: مهم ياسر حتى هكا المستمعين باش نبداو نعرفوا الالام ظهر كفرة ياسر ياسر معناه يقولي اكثر حاجه تسمع العباد يقولوها وساعات صغار وكبار دكتور ساعات تلقى 17 سنه و 18 سنه يقولك ظهري يوجع فيا ظهري يوجع معناها عليه
2: شنو السبب
0: شنو السبب
2: اولا السبب هو النقص العضلات والضعف تاع العضلات نتاع الابدومينو اللي لومبير معناها انسان عاده كيبدا رياضي ويعمل في حركات رياضية ويقوي في عضلات بطنه وعضلات ظهره ويبدأ عنده إن سوبليس في الممبران فيغير مثلا شد عضلي من تالي ظهري يكون لبس عليه أيوة. ولكن الحياة اليومية توا احنا ديما أكثر الوقت قاعدي وأكثر الناس relativement sédentaire من تحركوش برشا فالعضلات تضعف والحماية اللي هي العضلات اللي هي الحماية بتاع الظهر كل ما تحميش في القروص الغضروفية وتدريجيا يصير احتكاك في كل الغضاريف هذيك وينجر عليها وجع في الظهر يعني اول نصيحة نقولها للأخيين هو ممارسة تمارين رياضية
0: رياضية
2: والتمارين الرياضية هذوما خاصة تقوية للعضلات
0: الزابدومينو
2: إلي لومبير وتجبيد وإطالة للعضلات نتاع الممبران فيغيور سورتو
0: ليزيتيرمون يجبد روحه
2: صحيح هذه حاجة الأولى حاجة ثانية نحسنوا الوضعية نتاع الجلوس نتاعنا
0: أي
2: كيفنا نوخروه من التالي
0: يطلق روحه واحد
2: يطلق روحه أي. ولكن باش واحد يطلق روحه لازم يبدأ عنده عضلات كافية خاطر نجم أن نقول لك اقعد مستوي تشد ربع ساعة وبعد اوب تتيح قدام دونك يفو ان سونغل ابدومينال باش تنجم تقعد بالصحيح لازم أي. تقوي عضلاتك باش تنجم تقعد بطريقه صحيحه بيان سور الوزن مش حاجه به للظهر
0: مش كيما
2: ظهر يهز 60 كيما يهز ظهر يهز 90 ولا 100 كيلو
0: يفو
2: نقصوا شويه من الوزن
0: معناها واحد باهي كي يبدا ضعيف من عند حد ضعيف داخل من يبدا بصح
2: ضعيف مع عضلات باهيه ديما خير
0: ديما باهي اي باه باه باه والله شي يعمل كي معناها فهمناها يقول لي احنا يفو وقاية في الرياضة وفي الخفة
2: في الخفة
0: وفي اللي شقلنا قلنا في الاتغمام معناها
2: في الحياة اليومية تكون حافظوا على ظهرنا في الحياة أيوة. اليومية حتى زادة في الغوليف الموفمون اللي نعملوه في الحياة اليومية أي. نعرفوا كيش نعملوهم
0: يقولك ما تهزش حاجة
2: ألوغ الهزين من اللوتة لازم هزين بالسقين مش بالظهر ما نطبسوش بظهرنا ظهر مش مشغول باش نطبسوا به مشغول باش يبدا فيه وي نكبسوا عضلات نتاعنا نطبسوا بسقينه وهذا يستوجب بدا سقين فيهم عضلات به لازم نقويوا عضلات سقينه
0: ايوه والناس اللي تخدم بالويدو ديما واقفين ولا الناس يبداو ديما قاعدين هذوكم
2: لازمهم زاد بيان سور كيما كيف زاد لازم يقوي عضلاته خاطر هو يستوجب في الحياه اليوميه نتاعو عضلات اقوى
0: يعني
2: لازم يكون اقوى وفي الحياه اليوميه يستحفظ يحاول يستحفظ
0: أيوة. نشكرك برشا برشا برشا على كل المعلومات نورتنا الدكتور وليد ميلي أخصائي جراحة العظام والمفاصل يعطيك ألف صحة
2: يعطيكم صحة أنتم ميرسي بوكو
0: يعيشك صحة يعيشك يلا نرجع لكم
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون صباح الخير ويكند

0: الصيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
1: يا ممثل ما كنتش نصور انه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لانه نجح نجاح هو الى حد الان وين يتعدى صدريم الجمهور يتفرج فيه كيما يشوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لاول مره. وانا نفهم هذا من الشارع، لاني انا وقت اللي نمشي في الشارع ويبداو يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا نعرف كونه نسال يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صدريم.
0: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
2: صباح الخير ويكند.

0: 50 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا فريق كامل ومتكامل. يسلم عليكم، نبدأ بكريمة في استقبال التليفونات، أشواق الماجر زميلتنا في الإخراج الرقمي، مروان بن عمار مخرج البرنامج، فاطمة عبد الرحيم نسموها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، خول الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، اسكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة، الأستاذ الحسين لقرم كان معنا في نقطة قانونية، أمير العسكري نسمعها في نوتري بلوس، أركان بن فضل حاضر معنا في توتوبسيون، وكان حاضر معنا اليوم في كونسلتاسيون الدكتور وليد الميلي أخصائي جراحة العظام والمفاصل. كل فقراتنا تلقاوها على الباج نتاعنا، الباج أوفيسيال موزايك كفام، تلقاوها زادة على الباج نتاعنا. صباح الخير ويكاند باي موزايك كفام والعبد لله. نسلم عليكم نقولكم سيسر رواحكم اليوم، معناها كما توقع المعهد الوطني فما أمطار، سيسر رواحنا كنجمو حتى ما نخرجوش نقلوا حتى هكا المشي والجاي، نقعدوا إن شاء الله يا ربي تكون أمطار المنفعة والخير على بلادنا. نقولكم اقعدوا معنا على الأولى شوي آخر، تلتحق بنا زميلتنا ليندا رحالي وكامل فريق برنامج ميدي ماغ ويكاند. يلا باي باي.
1: صباح الخير ويكاند، كلها السبت من 6:30 على موزايك فام.

0: يوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
1: يا ممثل ما كنش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع، لأني أنا وقت اللي نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صدريم.
0: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
2: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور ان سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
3: وينكم يا جماعة بن عروس؟ في بالكم اليولا انرجي رجعت لكم بحلة جديدة.

0: في مجال ترويج المواد المخدرة، وتقبض على طرفين أحدهما مصنف خطيرة، ومحل 14 منشور التفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية من أجل ترويج المواد المخدرة، وامرأة محل تفتيش من ذوي السوابق العدلية، وغادرت السجن مؤخرا من أجل ترويج المخدرات. هذا وقد تم التنسيق مع النيابة العمومية بسوسة الإذن لفريق أمني مشترك من وحدة إقليم الأمن الوطني بسوسة بالتنقل إلى إحدى العمارات بالجهة، حيث يعمد أطراف الشبكة إلى تسوغ عدة شقق لاستعمالها في عمليات التخزين والترويج. وبتفتيشها تم العثور على 3 رؤوس يشتبه في أنها قطع أثرية في شكل تمثال أثري صغير الحجم، و5 قطع حجارة أثرية أخرى وحجز كيلوغرام من مادة الكوكايين الصلبة، و3 قطع متوسطة الحجم من مخدر القنب الهندية، بالإضافة إلى مبلغ مالي هام من عائدات الترويج وسيارتين فاخرتين. أعوان فرقة الحماية المدنية بالمتلوي من ولاية قفصة يتمكنون من إنقاذ شخص عالق بوادي الثلج وتأمين سلامته وإخراجه من مجرى الواد، وذلك أثر تهاطل كميات هامة من الأمطار أمس. كما تسبب ارتفاع منسوب مياه وادي الثلج في انقطاع الطريق المحلي الرابطة بين مدينة المتلوي ومنطقة السكدود إثر تحطم المنشآت المائية المؤقتة التي وضعتها الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة لتأمين العبور بصفة وقتية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعتبر أن حصول مركز الزهايمر التابع لقسم الطب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة على صفة مركز إقليمي متعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال مرض الزهايمر يمثل فخرا لتونس وتقديرا للكفاءات التونسية من أطباء وأخصائيين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المركز أصبح يتمتع بإشعاع دولي ويقدم خدمات متخصصة في مجال رعاية مرضى الزهايمر. والوزير يشدد في تصريحه لموزايك على هامش زيارة أداها اليوم إلى هذا المركز المذكور على أن رعاية مريض الزهايمر لا تقتصر على العلاج الطبي، بل تتطلب أيضا إحاطة اجتماعية وإنسانية ودعما من أفراد العائلة، معتبرا أن البعد التضامني والإنساني يمثل عنصرا أساسيا في رعاية هؤلاء المرضى.
1: اعتماد منظمة الصحة العالمية لقسم أمراض الأعصاب بإشراف أستاذ رياضي كويدر كمركز معتمد دوليا لمرض الزهايمر هو فخر لتونس، دير للكفاءات التونسية من أطباء وأخصائيين في جميع المجالات. المركز هذايا عنده إشعاع دولي، وزارة الصحة عازمة على مساعدة المرض هذايا كيف القيام بالبحوث اللازمة، كيف العلاج يلزموا إحاطة ويزموا وقفة من العائلة ويزموا كالبعد الإنساني التضامني. نقول لهم المرضى الأزمار وعائلاتهم دولة وزارة الصحة ما تنساهمش، المريض ينسى لكن احنا مانيش بنساهم.
0: في تطورات الشأن الدولي، مصادر طبية فلسطينية تفيد بارتقاء 3 شهداء بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ صباح اليوم. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يؤكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع. ووفق بلاغ صادر عن الخارجية الباكستانية، إسحاق دار يؤكد ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لما لذلك من أثار على سلاسل الإمداد العالمية. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. والمعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة أن نزول الأمطار سيتواصل بأغلب الجهات يوم غد الأحد الموافق للعشرين من سبتمبر، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج ميدي ماغ ويكند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: على موزايكا فام ميدي ماغ ويكاند. هذا هو الرندفو الجديد معكم في البرمجة الشتوية كل نهار سبت وحد من نص نهار حتى الماضي ساعتين بحضوركم بالاستماع ومشاركتكم في ميدي ماغ ويكاند. تلقاو الجو بتاع ويكاند ولكن في حاضرة المعلومة لفورماسيون الموسيقى وزيدة كيف كيف الانتراكتيفيتي معكم. تتواصلوا على الريزو سوسيو على الواتساب. في كل مرة نكون موجود معكم في البلاتو إكيب كاملة ويكون معنا الضيف يتفاعل مع محتوى الحصة. الضيف نجم يكون رياضي، نجم يكون فنان، نجم يكون من أي مجال من المجالات، ولكن يكون حاضر معنا اليوم باش نكتشفوا تفاعلاته مع محتوى الحصة متاعنا. كيف شنو الجانب فيه متاع المواطن متاع الإنسان العادي كل يوم أكل يهز شاريو يدخل يقضي يمشي للمرشي اللي يتقص عليه المال يفقد المليون ميليغال وغيرها من الحاجات الأخرين. دونك يتشارك معنا في محتوى فيه برشة تلقائية، فيه برشة محبة وفيه برشة أمبيونس إن شاء الله باش تعجبكم. كالعادة إكيب كاملة معاكم في ميدي ماغ ويكاند. في الميكرو نيدار حالي يشاركنا في الإخراج سليم السمعي. مرحبا بيك، فرحانين بوجودك معنا وشكرا على الأبياج المزيان متاع الحصة. تحية كيف زميلنا في الديجيتال اللي أمن لنا للايف وإيهاب بتبيعة تحية لي، ونسلم مباشا على كريمة في الصندوق في استقبال تليفوناتكم في البلاتو. كالعادة مانيش واحد يقبل ما نستقبل ضيفتي لليوم وكل عادة من غير ما تضاوي عادة جمعة هذه محضرت لها خاطر ما تقولش ما تحرقنيش
1: حتى الاسم ليه
0: حتى شيء
1: حتى الاسم ليه
0: لا لا
1: يا بنتي فما 50
0: ألف إيهاب شو قوله بتحطش على الكاميرا بشوي بشوي في الأثنين حب كنت وحشتك برشا
1: أهلا وسهلا
0: ومرحبا بي
1: شو حولك أنت
0: ليه ومحلى زينك
1: ليه قل لي ساعنتي شو هو الأناقة هذه ولا
0: هذه أنا وين
1: في الحديمة ساعة
0: عنا الأناقة
1: عندك عرس الليامات في الحديمة
0: عندي عرس نحب نقول ألف مبروك لأصدقائي براء وعبدو لليوم احتفلوا بزواجهم وإن شاء الله يا ربي بالهنا وبالبنين ونبوسهم برشا برشا.
1: دونك انت وصلت في الأناقة وصلت في ستايل متاع ايامات العرس كال
0: اونتيرمون
1: دو في دو جون في
0: حاضر روحي للعرس
1: زيد اليوم العرس اي ليه الايامات اللي قبل هذيك كالحنة وكالجو وكالحمام مشيت عملت حمام ولا
0: مشيت للحمام العروسة
1: صح اختي صح ظهر وجهك منور اختي
0: وجهي بحمام
1: ليه ليه أناقة كبيرة شو حوالي كليندا
0: لاباس
1: نورت عليك برشا نسلم على سلومة نسلم على ايهاب نسلم على غاستون سلم على كريمة في الستاندار على كل المستمعات والمستمعين
0: يعيشك يا عيدودة نورتنا كالعادة بحضورك وبتدخلاتك بالفالور اجوتي اللي نزيدها للحصة ونزيدوا معها فالور اجوتي واحدة أخرى في كل أسبوع عنا ضيف كما قلت من مجالات مختلفة. ضيفتنا الأسبوع هذا غني عن التعريف سعاد بطبيعة إنسان كيعمل اسم ما يستحقش عمله بريزنتاسيون طويلة طويلة ولكن ديت مسيرتها صغيرة زغرونا وقتها في العمر غنيت برشا غنيات حبوها متوانسة عملت تجارب في السينما شاركت في أفلام كيما شهرزاد المعز كمون فيلم الخيط ظهرت في فيلم ولدي اللي شارك في مهرجان الجونة السينمائي عام 2018 هي أم وربي فضل لها ولدها دونك على جميع المستويات هي فنانة حبيتوها سمعتوها برشا غنيات كيما هذه مثلا تحب أغنية هذي
1: عندي قصة معها عندي قصة معها
0: نعمل الإكسير الثاني وحكينا القصة غنيت زيدا

0: حاضرة ديما في مهرجاناتنا، في عائلاتنا، في مناسبات اللي تفرح أكيد العائلات التونسية الكل. ذول عرفتوها عادة من الغنيات اللي هي الفنانة
1: إيمان الشريف.
0: مرحبا بيك،
1: عايشك لينا، نورتنا. إن شاء الله نهاركم زين. تحية لكل عائلة موزايك أف أم، من تقنيين، مذيعين، إدارة، والعائلة زادة كبيرة لأنه عندها جمهور من بنزرت حتى البرمة وخارج تونس. أنا اليوم حاسة روحي أسعد فنانة تونسية.
0: نورتنا يا للا،
1: صدقني معناتها بين زوز من الناس نحبهم ياسر، نتأثر باللي معناها البصمات اللي يعملوهم في المسيرة متاحهم،
0: مش صدفة.
1: أمي على عايد عرب بالنسبة لي معناها موضوع كبير ياسر، وحب ومتأثرة بها على الأخر، ونحب شخصيتها ليندا كيف كيف. تعجبني طريقتك لاغ ولا مانياغ اللي تعدي بيهم لميساج محليهم، وفيهم ان كونتوني معناها ياسر قوي، ولكن الطريقة متاعك مفخمة ياسر وأنيقة في كلامك، أنيقة في كلامك، في تصرفاتك، في حياتك، وحاجة ما يعرفوش العباد اللي هي ضيع تليفونها وغزلولها فرحانة مهماش. ما انت بي حاجة تدل انها بوزيتيف على الاخر.
0: الحمد لله، ما قعد لي واحد فور لو مومون، ما لي بيه فايدة متاع الخدمة اختفى. إيمان، انت اليوم باش تشاركنا محتوى الحصة، باش نكتشفوا فيك معني طريقة تفكيرك، تعليقك على الاكتواليتي، الفقرات متاعنا ضد مع ولا ضد سؤال اليوم، وبرشا حاجات مع عيدودة بيان ايفيدامون. قبل ما نبداو وساحكي لنا الانكدود متاع الغناية، وبعد باش نبداو مع غناية من غنياتك اختار لنا، يعني هي اللي كنا نسمع فيهم توا والا واحدة اخرى. توا زميلنا سليم يلانسي لنا، وانت باش تنصيح على موزايك.
1: انا ماذا بيك نسمعوا الريغروب خاطر احنا الكلنا ريغنا روب.
0: حاضرين سليم، مادام حكيت لنا عيدودة شنو حكيت الغنية؟
2: وهي مرة وقتها مولا شيش هي عملت بها ان سبيكتاكل في وسط العاصمة، وديريكت من بعد جايتني لينا عندي ميسيون في شمس افام دون، جيت بالكار، دخلت بالكار، الكار اللي عملت بها الديفيلي برا، فسكرت لنا الناج وسكرت لنا الدنيا، مع الشبيعة الكل كاملة، مع الشبيعة الكل من وسط شمس الوسط.
0: هو الحاجة اللي تميز إيمان الشريف جوستومون، أنا ديما نقول الحاجة اللي تعجبني فيها كفنانة، عندها لو بلوس نتاع الهبلة اللي ما تحسبهاش، فهمت معناها لارتيست جوسكو بو
1: اللي تحسها وما
0: الهبلة البنينة
1: اللي نحس وما نقمعوش.
0: مرة في الحوار التونسي عملنا وقتها ماتينال، استدعيتها بحذينا وجي avec tout un spectacle. J'ai عملت لنا شو في البلاتو و ديكوراسيون و دنيا و موسيقى،
1: كانت حلقه اكسبسيونال.
0: فايقت العباد نهارتها لي مصباح ريقت قام.
2: كان حاجه نتاع ايمان انه عندك الهبله البنينه.
0: اليوم باش نكتشفوا توا ايمان مش الفنانه هذيك، علاش بعد ما نسمعوا الاغنيه نتاع ايمان ريغ الروب باش نرجعوا نبداو مع فقره البرنامج، تكون اول فقره ريكاباكتول. خليك ايمان انت تلانسي اغنيتك، يلا.
1: الاغنيه هذه من عرض الخروبه، الكلمات والألحان هي لي حسين حبيب، وورشة العمل اللي قمنا بها pendant 3 ans للعرض هذايا الكل، اللي هو 100% أغاني تونسية. عرض الخروبة اللي شافوه الناس في الصيف، يحكي على شجرة ويحكي على الفيداليتي متاعي أنا كي كنت طفلة صغيرة، ولليوم الغدوة ما ننساش الشجرة متاعي. الرب هو رب الخروب، والريق رب هي كلمة تونسية أصيلة، ذيك علاش حبيت أنه ديما تكون عندي بصمتي في الأغاني التونسية، أني ناخدك الفوكاب اللي نحبه وهو متاعنا، أما مش دارج ياسر في الغناء، فما غناء صعيب أنه يتغنى، لازم صوت ولازم ميلودي تبسط أكل حدة اللي في النطق بتاع الحروف.
0: ما اللي عمل لنا أسمعوا غنيتي كذي على موزايك أف أم؟
1: أسمعوا ريق رب على موزايك أف أم.

0: خلصنا عروس بعد 10 دقيقة. رجعنا معكم في ميدي ماج ويكند على موزيك فيم حتى الماضي ساعتين. معي على يميني عايدة عرب كالعادة عنزر قال في البرنامج, وضيفتنا إيمان شريف. مرحبا من جديد. فتيات اليوم 100% بنات في اللونتين, ولكن ورانا ثلاثة ولاد من غادي خسين
1: ثلاثة ثلاثة
0: وسليم.
1: دونك شوي آخر نعملوا شتارتيرا
0: تجي ما تخلق كورة. مش بشي الأول غبغيك باش نتفعلوا مع ثلاثة أخبار من الأكتواليتي, زوز من تونس وخبر انترناسيونال, ونشوفوا التفاعل في البلاتو مع الأخبار هذية. نمشيو للريكاب أكتو. يلا ريكاب أكتو. الأخبار الأول يهزنا لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن, ولكن قبل ما نعطيكم الأخبار سؤال عطاير ليك إيمان. أم ناصر بفضل هو قدش عمره توا؟
2: عايش توا ناصر عمره 6 سنين و9 شهر.
0: داكو معنا يدخل أوفيسيال ما يقرأ
2: توا سي بي يقرأ
0: سي سنة مكتب. أولى
2: سنة أولى
0: غنطري. كيفاش
2: الغنطري؟ كانت ياسر
0: إيموتيف
2: و وفيقتني انه
0: سر. انت ام بكيه كيفي ولا ليه؟
2: بكيه قريت هو راقد وانا نمشي للفورنيتور نتاعي ونعاود نعمل هكا نعاود نكذب الناس. عرفت
0: انت ام بكيه عايده؟ ليه ليه عايده ظاهره داخل قلبها حنينه ما متظهرش.
2: انا بكيه ما مش قدامه يعني مش قدامه انت بيني وبين روحي نقول اغزر معناتها الدنيا في ساعه تجري وكان صغير وتو بعد ساعات كيقول لي كلمات نبدا نقعد نغزر له يقول لي ماما واش بك هكا شبيك بيت. عرفت نقول له ليه معناتها جو رياليس با انه خاطر فهمت واش معناها ما كل دقيقه تطلبني نقولها كبيره راه
0: ريت ريت
2: تقول لي ديما راك صغيره معناها
0: في عينيهم نقعدوا ديما صغار. باهي علاقه ولدك بكل صراحه ايمان بالشاشات السمارت فون تابلت التليفون في عمره هذا
2: 0%
0: التو في عمره هذا 0%
2: 0%
0: احنا اون سوبوز
2: باش باش نكون معاك صادقه باش نكون معاك صادقه. فما اون ابليكاسيون في المكتب يعني حاطينها يحطوا فيها لي زيكزارسيس وكل شيء جوست يعمل لي زيكزارسيس
0: هذيك وك برونوت ولا هذه حاجه كيكا. باهي هنمشيو للاخبار وبعد نعلقوا عليه. نحكيو على وزاره الاسره والمراه والطفوله كبار السن. لاحظ تعرض عدد من الاطفال للشاشات في عمر مبكر, دونك هذيك علاش اطلقت ومضه توعويه على الغونتري هذيا. قالت لاحظت انه فما برشا صغار قاعدين يتعرضوا للشاشات, كيفاش نحميو صغارنا خاصه زيد كي يبداو بعاد علينا تو لي بارون الواعيين سافا, ولكن كي يبداو مثلا في روضه يبداو خاصه اقل من 3 سنوات. ذيك عليش في تدخل على موزايكا فام قالت شنو يقول القانون, هل صحيح ان القانون التونسي يمنع الشاشات في الروضات والا لا, باش هكاك الاولياء يمشيوا الروضه ويراو فيها التلفزه يفهموا اللي راهو هي حاجه ممنوعه من القانون. خلينا نسمع رئيس مصلحه الاداره الطفوله بوزاره الاسره والمراه والكبار السن شنو اللي قالت على موزايكا فام مدام ليندا سعد.
3: الوزارة تؤكد خاصة فيما يتعلق بمؤسسات الطفولة هوني أنه في كراس شروط فتح رياض الأطفال الصادرة في 28 فيفري 2023 الفصل 22 أنه يمنعوا تركيز جهاز تلفاز بفضاء الروضة. دونك لهنا دي ما راهو نحكيه على الأنشطة الحسية الحركية على متابعة البرامج اللي تصدرها الوزارة.
0: دونك واضح القانون التونسي يمنع تركيز تلفاز وسط الروضة, دونك إذاك عليش تعرفوا تختاروا الروضة وكان لازم تحكي مع المديرة باش ترفضوا انه صغيركم يقعد اكسبوزي قدام التلفزة لمدة الله اعلم قداش وقت. علاش هذا كل خاطر فما مخاطر متاع تركيز ولغة ونوم وصعوبات في الانتباه اكتساب اللغة والتواصل وحتى الكلام. فما صغار ما يتكلموش على خاطر تلمو اكسبوزي التلفزة, اضطرابات نوم, صعوبات نفسية توصل حتى للتوحد. دونك شنو تقول وزارة الاسرة استنادا ودعم اليونيسيف, وهذه اهم توصيات الوزارة.
3: العديد من الأطفال خاصة في السن المبكرة جدا هما معرضين للشاشات والتعاطي الغير سليمة معها. لهنا لازمنا نوضحوا وندعو العائلات وكيف كيف إطارات اللي تتعامل مع الأطفال إنهم يعطيوا أولوية للتواصل والتفاعل المباشر مع الصغيرات, يلعبوا معاهم يتحاوروا حتى إذا كان فما تعرض للشاشات استخدام ليه ما نجموش حاجة ننكروها في وقتنا الحالي. يلزمنا نقلصوا المدة هذية. كان تم التعرض للشاشات في السن المبكرة جدا معناها خلال سنتين الأولى راه قد يأثر ساعات على التركيز على الانتباه قدرات في التواصل وفي اللغة والكلام باش تكون ناقصة شوية باغابوغ الصغير اللي ما تعرضش للشاشات.
0: والوزارة تقول تحت 3 سنين 0 شاشات. توا إيمان قالت ولدي 6 سنين وصفر شاشات اللي هي حاجة بها، على قد ما توخر في العمر حاجة بها برشا. نبدأ معك عايدة للتفاعل مع الخبر والدوز اكستخيل اللي كنا نسمع فيهم. اليوم عايدة احنا في جيل ديجيتال، ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال، ما نجموش تقطع صغير من وجود اليوم هالديجيتال في حياتنا. ولكن انت كيفاش ترى شنو الاترانج داج اللي تراهم والتوصيات اللي يحكيو عليهم المختصين في المجال هذا؟
1: تقطع ست ترانج داج هذية بالذات، لأنه التوصيات جوستومون متاع منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال يأكدوا أنه الأنشطة البدنية وزيادة اللي فيها التفاعلية هي حجر الساس للنمو السليم للصغيرات في مرحلة رياض الأطفال، يعني نحكيه على سن ما بين 3 و5 سنين. وتعطي توصيات بأنه الطفل يلزم يعدي 180 دقيقة على الأقل يوميا في أنشطة بدنية متنوعة، منها 60 دقيقة في اللعب والهرج اللي نسميه احنا الهرج هذاك. من المستحسن يكون في الهواء الطلق، معناه يجري وينقزوا يدرشوا يلعبوا كره يشطوا كيما
0: الجيل
1: هذاك الكل، يلزم يصير في الروضات.
2: هذه فيزيك
1: معناها، هذه توصيات لداخل رياض الاطفال يلزمها تكون موجوده ويعطيك حتى بالتوقيت. علاش؟ على خاطر هذا سا ديفلوب تطوير التناسق اللي هي لا كوردينياسيون شي لي انفان اللي هما كي يكبروا يصلح لهم في مجال حياتهم، وايضا يقوي العظام يعني من ناحيه طبيه هو ريكومندي ماهوش من ناحيه نفسيه فقط. والابحاث النفسيه تو نجيكم توصي زاده انه يتم برمجه انشطه فيها تقمص ادوار، مثلا طبيب، معلم، أب،
0: ممثل، فنان
1: أبو، ام، طبيب، معلم، هذا الكل باش يطور لغه الصغير، يعني الدراما اكزاكتومون لو كوتي دراماتيك، باش يطور لغه الصغير وتنمي قدرته على التعبير غيشير لو لونغاج
2: اكزاكتومون
1: صوت نتاع صغير. ومن المستحسن انه تنتظم العاب جماعيه باش يتعلم التعامل والتواصل مع الاخرين وحل النزاعات، الى جانب قرايه القصص ومناقشه الصور والشخصيات اللي دراسات اثبتت ان القرايه المشتركه تنشط مناطق الذاكره واللغه اكثر برشا من الفرجه في الصور المتحركه
0: والتلفزه. فوالا معناها كل ما هو موتريسيتي معرفي كوجنيتيف، كل ما هو نفسي، كل ما هو هذايا كيما تربينا احنا والجيل اللي قبلنا.
2: انا ليندا فما حاجه نحب نقولها للناس اللي انا صحيح فنانة وكل شيء، ولكن نتبع برشا بحكم اني ام، نحب نشوف الحاجات اللي نهرب من الحاجات الكلاسيك والحاجات اللي قاعدين نراو فيهم كل يوم ويتعبوا فينا، ونحبوا الحل البديل. خاطر انك تنظر سي تري فاسيل، انك تتنمر من حاجات انت ما تحبهمش اسهل زاد بياسر، ولكن انك تلقى الحلول وتعمل دي ريشيرش. انا اليوم جو فو انفيتي لي مامون اللي يسمعوا فينا انهم يقراوا، انهم يتمعنوا في الاكтуаليتي نتاع لو ديفلوبمون نتاع الصغيرات هذوما، كو سوا فيزيك والا مونتال.
0: فما
2: فما حاجة قالها عالم في عالم نفسي للصغيرات، معناه اختصاصه علم النفس للأطفال، قال الطفل الصغير دوبا باش يمشي للمكتب لازمه يمشي عدد معين متاع خطوات باش بدنه يكون إيفيي، باش يقوم. خاطر كان انت تهزوا بالكهرباء ويحبط قدام المكتب توصلوا معناتها خطوه بركه
0: تروح
2: بيه. اليوم لازم معناها المعلم اللي باش يقريه مجبور انه قبل ما يبدا يقريه يعمل اكتيفيتي سبورتيف، حتى حركات قبل ما يبدا يقرا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه حتى يعني حاجات احنا تعلمناها واحنا صغار، يقول لك علموا اطفالكم وهم يلعبون، هذه حاجه. سنين يقول لك السباحه و معناها يا دي سبور
0: دي اكتيفيتي، معناها غذاء الجسم والعقل، معناها كل ما هو انتلكتويل
2: كما
0: قالت
2: التهثريب
0: والمسرح والغناء
2: التهثريب. انا مثلا ولدي كان في كرشي كنت نهثرم معاه قبل ما نولد،
0: تحكي معاه
2: نحكي معاه يضحكوا عليا يقولوا لي انت توي فول، معني تولد من هنا نحكي معاه نقول له اسمعني راهو هذيك درا شنو كذا. الاسئله اللي كل دقيقه بدي اسال فيا عباد بدو بحذايا يفدوا يقلقوا انا لي كل حاجه سنين نجاوبو مخه يبدا هو يبدا يسال، وكل مخ يبدا يزيد يجي افكار ومعلومات جديده قد ما انا نزيد نحاول نعمل غش يخش باش كيف يزيد يسالني نزيد نلقى من جوه.
0: فوالا مش لا كونيكسيون مع التلفزه وتخليه وتمشي تعمل حاجه اخرى, خليها قدام التلفزه, هذيك اخطر حاجه توصل حتى للتوحد. به اكتشفنا ايمان الام في تواصلها مع ولدها كيفاش, ولكن يظهر لي قرار معقول. وكما كنت تحكي عايده سنادا الكل ريكومونداسيون معناها على الاو ام اس على المختصين في الاطار هذايا. دونك فقط التلفاز راهو ممنوع في الروضات. كان مشيت الروضة ولقيت فيها تلفزة ماذا بيك تعمل غمارك, على خاطر الصغير ينجم يقعد نهار كامل امطيش غاديكا. ماهوش معناها اتهام للبعض الناس بروفيسيونيل ومروضات وغيره. به غابيدمون ايمان زلعنا باش
2: نشوف ما سؤال نحب نطرحه ماذا بيك يجاوبوني عليه ولا يبعثوا لك حتى انت. كي نقولوا اكران معناها الاكران اللي هو تلفاز,
0: تلفزة, سمارت فون,
2: فما حاجه اخرى. انا مثلا ولدي يقرا 2 ans في الكامبريدج, كي يدخل يعملوا بروجيكسيون, اسكو ديك تبع هو صغير في النورسري وقتها.
0: هو ان جينيرال يقول لك صفر اكران, ولكن كي تبدا درج درجين حاجه
2: هما باش يوريهم حاجات اشكال وكل يعملوا اون بروجيكسيون على الحيط.
0: ما نصوريش الدوم برشا يعني حاجه غابيدمون, ما نصورش ضر ولكن اي فيتي. باهي خلينا نمشيو لثاني اكتواليتي, مازال عندنا برشا اخبار. تشوف ايمان قداش الميسيون معبيه. انا وعايده نقول وقتاش بديت وقتاش وفيت مش خبر ثاني. الخبر الثاني ماذا بيا تتفاعلوا معه زيدا كيف كيف, اللي يحكي على مسجون اللي هو محكوم بالإعدام على خاطر اصدر في حقه حكم بالإعدام على خفية ارتكاب جريمة قتل. وقتها كان عمره 19 سنة. الطفل هذية عنده 12 سنة في السجن, ولكن شنو اللي صار الأسبوع هذية؟ تحصل على مذكرة التخرج الثانية على الشهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات من المعهد العالي لل إعلامية بمدنين بملاحظة حسن جدا, وهذه الشهادة الثانية على خاطر كانت تحصل عن 2020 ديجا على شهادة وطنية في التصرف الإعلامية خلال فترة إيداعه بالسجن المدني بصفاقس. دونك كنا تبعنا الخبر وكان مراسلنا مراسل مزيكا فام بند بكل المعطيات, مشكور نبيل حداد. دونك اليوم طفل عمره 19 سنة وقت ارتكب الجريمة, عمل زوز الشهيد وهو في السجن, لا تبرير للعنف ولا تبرير للجريمة. ولكن نسألكم في البلاتو, هل أنه اليوم مع الليفور والإيفوليسيون اللي صارت طفل عمره 19 سنة كي دخل السجن, نجمو نقراو من خلال هزوز الشهيد وواحدة منهم حسن جدا تبارك الله أنه فما ربما إمكانية تعطى فرصة ثانية لبعض المساجين سورتو شباب غلط في عمر 19 سنة؟ واني قلت راه مش تبرير لا للعنف ولا للجريمة, ولكن طفل ورى حسن النية والانجاجمون تاعو والتطور والايفولوسيون اللي عملو. نبدا معك انت ايمان, وبعد
2: نبدا مع عايده. خاطر
0: لا عايده ديما مشيش نختمو معها خاطر عندها بعد نظر وحكينا في الموضوع والعقوبات البديله وكل شيء. كيفاش تقيمها؟ ترى حاجه ايجابيه اليوم الشيء اللي عملو؟ وهل على الاقل كي خلص هالعقوبه السجنيه باهي كي نمنحوا لهم سجنيه معناها على الاقل فرصه باش يزيفولو وسط داخل السجن؟
2: انا ليندا ممكن معلومه باش تجيك توا باش تصدمك شويه. انا غنيت نتسمى براتيكمون الاولى اللي غنيت في حبس الرجال
0: والنساء.
2: كان معايا الفنان ولي توفيق وكان معايا حسين الديك يظهر لي, وغنيت وطلعت مسجون وقتها هو عازف وعزف معايا, وبعدها عملت لهم حفله للسجون والاصلاح. دونك انا نمن بالاصلاح وغنيت حتى في حبس نساء وشفت الظروف. دونك انا نقسم الموضوع الى صنفين الحقيقه. أيوة. انسان وقت اللي يرتكب جريمه يتحاسب عليها بالقانون.
0: أيوة.
2: وقت اللي يعمل مجهود باش يطور من روحه ويثقف نفسه ويغزر للدنيا من الباب الاخر البوزيتيف, زيدا هو من حقه. دونك الزوز ما يتلموش مع بعضهم الحقيقه. انا نظرتي هكا خاطر ما عنديش حيثيات
0: كل حاجه
2: في بلاصتها. ما تنجمش مثلا انا اليوم نحكي مثلا من نظريتي نعمل حاجة معناها خطيرة ونبرر موقفي بأني أنا طورت من نفسي.
1: لا ما هيش تبرير هي.
2: لا أنا نحكي
1: هي إعادة تأهيل.
2: معاك
1: لا معاك بين أسوار.
2: خليني أكمل عايدة سامحني. معني أنا اليوم ما نجمعهمش زوز مع بعضهم, ما يتجمعوش في مخي. إذا كان القانون مثلا يقول أنه هذا خذ العقوبة متاعه وخرج وكمل عقوبته وبش يدخل لمعركة الحياة,
0: ما يزيدش المجتمع يعاقبه.
2: لا لا انا ذاك ان اهله حتى بشيخ بوست باش يكون مرموق في البلاد ويكون من حقه. معنى أنا اليوم ما نغزرلوش هو كعامل نسخف عليه خطر وعمل مثلا زوز ديبلومات وهو مسجون. بالعكس
0: تقولك إيمان خلص عقوب,
2: خلص عقوب
0: يخرج يزم يعود يعيش ويدخل
2: ما تفكرلوش ما تفكرلوش أكل فترة اللي عدها
1: في دول العالم
2: حرام معنى
0: خلصها زي هو مو عادة سنوات جستنا
2: هما دو بوخت كي تسكر هذا كي تحل الباب الاخر الباب الاخر معاش يتحاسب هو عليه
0: عادة إيمان
1: فما ليفاس كوميونيكانت وفما البيبان اللي تتحل على بعضها
2: أنا ما نعرفش حيثيات القضية ولكن نحكي أنا أون جينيرال معناها ما نحبش نبرر على خاطر أنا عملت هكا باش نتعدى من
0: يعني إيمان عطات الإكزامبل متاع عبد خلص
2: القانون قانون والعلم علم يعني
0: خلص اللي عليه من السجن دونك سي بون خلص عقوبته كي يخرج
2: يوفى الموضوع
0: ما يلزمش يزيد يعاقب مرة أخرى
1: أوي على باب آخر
0: في الحالة هذه نحكي على محكوم بالإعدام ولو أنه معناها بالكش في القانون التونسي بون تنفيذ سي تري غار ولكن اليوم وقت اللي نحكيو على سجين دخل عمره 19 سنة معناها فما عامل السن فما ليفور اللي عملوا هل توافق إيمان ولو قال جملة مهمة قتلك نمن بالإصلاح
1: لا لا ما نوافقش إيمان أي. بالكل في الكلام اللي كنت تقوله معناها ما عنديش بالنسبة لينا دو بورت لأنه هو معناها في دول العالم الكل في العالم المتحضر خاصة فما إعادة التأهيل وفما ظروف التخفيف وفما العفو الرئاسي
2: اللي بيان سور بيان سور علاش قتلك معناها المحكمة هي اللي تحكم
1: مش
2: مش انا يزمني نسخف عليه وكهو ما نعرفش انا حيثيات القضيه
0: ما حسبش شنو تقول انت الحكم
1: المحكمه ما تحكمش
2: معناها كان الدوله كان الدوله تعطيه عفو انا مع كان كذا كان كمل عقوبته ويخرج انا مع
1: المحكمه ما تحكمش من فراغ ما نحن نحكيوا هنا على كاس سبيسيفيك حاله خاصه نحكيوا على انسان دخل الحبس
2: تعطيني حيثيات القضيه نجم نجاوبك ما نجمش عن جهل يعني
1: هذا الريزونمون تاعي مش على حيثيات نحكيوا بصفه عامه احنا نحكيوا واحد محكوم بالاعدام عنده حاجة من الاثنين يا يأكل القوت ويستنى الموت كما يقولوا ناس بكري هذا إلى شوازي لوتر فوا إلى شوازي العلم
2: حاجة عظيمة
1: على العلم
2: حاجة عظيمة
1: قعد يقرأ وتحصل على زوز شهيد هو شنو الغرض من هذا الغرض من هذا
2: الإصلاح
1: انه هو يبرهن اول حاجه وحتى في العلوم معناها الدراسات اثبتت في العالم الكل معش كنت فرجته في فيلم ليزيفادي معناها الدراسات تيم روبينز ومورغان فريمان الدراسات اثبتت في العالم انه الناس هذوما اللي يعملوا مجهودات للانفتاح على العلوم وقت يكونوا مروا بجريمه وصعوبه ولغير ذلك
2: معناها هو
1: يحب يعمل اون بريز دو كونسيونس يحب يعمل معناها يحب يبرهن العائلته والمجتمع انه تبدل انه تغير وهذا فما ظروف التخفيف وفما لجان مختصة في العالم الكل
2: هذا هو
1: اللي تنظر وتجيب المسجون بعد مدة معينة
2: وتحكي
1: معاه وتشوفه معناها اسكو تبدل وإلا تبدلش
2: دي سبيسياليست في في في, في علم النفس زاد معناتها انا ما نجمش توا
1: يجي
2: يقول لك خاطر خذ دو ديبلوم وعمل جريمه قتل سايبه لي معناتها
1: اي نحكي لك الحق فيه
2: بيان سور بيان ايفيدامون
0: هو في القانون التونسي اكيد ياخذوا بعين الاعتبار حسن السيره اللي كان ما عملش مشاكل داخل السجن الشهائد هذه وفما كما قالت ايمان سعاد
2: ولكن احنا معناتها الناس تسمع فينا زاد سامحني ليندا ما نبرروش زاد جريمه قتل وما بروش زاد حكم احنا نحكموا على الشخص ونخليه المحكمه تحكم على الجريمه
0: فوالا احنا
2: انا مع انه الانسان يطور من نفسه ويصلح
1: ولا انا مانيش قضاه باش نبريه ولا ندينه احنا نحكيه على كاس سبيسيفيك التاهيل واعاده التاهيل
2: اكيد هو اسمه ملد. السجون والاصلاح يعني والعمر نتاعو يخول له انه هو يتصلح
0: حاجه مش فاكرين بها
1: انتم
0: متوافقين متوافقين
2: اما الجريمه عملها هو صغير
1: 19 سنه ماجور
0: شو هو ماجور 19 سنة هو ماجور سي فري وقتها ولكن مع مرور الوقت معناها عمرك 19 مش عمرك 50 سنة ولكن كما قالت إيمان
1: نحكيو على مش في السجن الإصلاح في سجن عادي
0: لا لا سجن عادي لحظة باش نخدم باش تعدى الخبر اللي بعد انتم راهو وفو عندكم نفس الفكرة
2: معناها طريقة مختلفة
0: انت معاه اللي عاد التأهيل داخل السجن وأعطى فرصة ثانية وهي قتلك بطبيعة كي باش يمر بمحكمة والبوت من الخبر شنو هو انه اليوم المحكمة جوستومون تاخذ بعين الاعتبار تزويده تقوم بإعادة
2: حقوق الإنسان. يعني هو من حقه أنه يطور من نفسه.
0: العائلة اللي فقدت ربما ولدها ولا صغيرها باش كما قالت معناها جريمة بخيت وقتل، ولكن زادة السجين نعطيه فرصة أخرى من مشمولات المحكمة.
1: كلمة أخيرة، كلمة أخيرة ولا في 5 سكوند معناها أنك تخفف راه مش معناها تسيبه وتخرجه.
0: برافو،
1: معناها تنجم تخفف من الإعدام ولي تكون عنده إعدام ولي عنده مؤبد ولي عنده 20-30
0: اللي هو تخفيف. يلا نمشيو للخبر الموالي. الخبر الموالي باش نمشيو نحكيو على الفن، وهني ما نستخدمو باش تعطي رايه في الموضوع. نحكيو على فنانين اللي انسحبوا من جوله متاع المغني البريطاني إد شيران احتجاجا على اقصاء المغني ماك إلمور. شنو اللي صار بالضبط؟ عدد من الفنانين كان مقرر انهم يشاركوا في جوله غنائيه بريطانيه كبيره برشا لإد شيران، ولكن للاسف تم استبعاد المغني ماك إلمور. ففي الاثناء المغنيه بيلي إيليش المعروفه برشا، ايرون رو، فرقة بيوغا الإيرلندية، لوكاس غرام كيف كيف، اللوب تور تستنى فيه لفان متاع إد شيران الكل. ولكن بما أنه الفنان ماك إلمور اللي هو يأمن العروض الافتتاحية لإد شيران في بداية سبتمبر كان حاضر في ميت لايف ستاديوم في ديستاد الوحدات الحفلات الكل يسيروا، وكان ردد في نيويورك شعار حرروا فلسطين، وقال الفلسطينيين ما همش منسيين. دونك شنو اللي صار في الأثناء؟ تم استبعاده من التغني، وصارت وقتها حملة شرسة كبيرة ضد إد شيران. يا أخي إد شيران اخرج وصرح وتكلم وقال خاطيني، قال راهو القرار ليس قراري وهو جاي من منظم الجولة وليس مني ومن رجل الأعمال روبرت كرافت اللي يمتلك الاستاد هذوما الكل، كيف كيف جيلات ستاديوم، نيو إنجلاند باتريوت صغيره. قال أنا خاتيني ما عندي حتى دخل في الموضوع. ومن بعدها الفنانين تقريبا الكل انسحبوا من البروميير بارتي متاع إد شيران وعبروا على تضامنهم مع الفنان اللي قال تو سامبلومون اللي قاعد صاير في غزة هو إبادة جماعية. دونك الخبر هذية أكيد برشا من الفنانين من ناس معروفين من العالم أجمع تفاعلوا معاه، بين معه وبين اللي ضد. وهنا نبدأ مع الفنانة إيمان الشريف، موقفك من حاجة كيما هكا؟ وهل أنت من نوع الفنانات اللي ما تحبش تخوض في مسائل كيما هكا؟ خاطر إد شيران صرح قال انا مش على خاطر ما تكلمتش راني مؤيد او ضد، قال انا مواقف سياسيه نحب نستحفظ بها ليا انا، الفن على روحه. انت من الفنانات اللي هكا ولا عندك القضيه تحملها؟
2: ليندا، احنا تو نعيشوا في عصر كل كلمه انت تقولها
0: محسوب عليك،
2: تتحاسب عليها. فما برشا فنانين شطبوا لهم تأشيرات من باسبوراتهم على خاطر قاموا بموقف معين وتقلقوا في اللي تغنيه متاحهم. وكل اليوم العالم فيه برشا ضغوطات على الفنان، على الإنسان، على المذيع، على أي إنسان عنده رأي يقدمه، عنده فاتورة يخلصها. تبقى معناها فما دي دوغري نتاع كل فنان، اسكو هو انجاجي 100% ومسيرته الكل على الانجاجمون هذايا، وهذه حاجه معناها نبيله انه انسان يحمل معناها قضيه معاه حياته الكل وما يبدلش رايه ويكون اونيت وكل. كيف كيف فما ناس تقول لا ما نحكيش جمله بوليتيك وخليني فنان يحمل شعار الحاجة اللي أقوى من البوليتيك اللي هي الهومانيتي.
0: بالضبط، هون نحكيو على الهومانيتي أكثر من البوليتيك.
2: الإنسانية في الفن ومع الفنانين تختلف. في الفن اللي هي إدارات ومديرين أعمال وبرودكشنز وحاجات، وتفرق بين تسأل فينا كتونسية تونس والعالم. العالم اليوم ينجم منظم حفلة يقولك أنا ما دخلنيش في البوليتيك خاطر فما اون فاكتورا بايي من بعد. اليوم موقف الفنان ينجم يتحسب مضرة للمنظم اللي هو بيزنس مان، يعني موش فنان باش يبدأ بارتنير معاك في الفن باش يشاركك في الموقف متاعك. إيه
1: انت فين تحط روحك؟
2: جستمو يعني قاعدة
1: انا
2: نعطي فيك في الانواع، انا نعطي فيك في الانواع متاع تفكير الفنانين وين ينجم يهزهم.
0: انت تلقى روحك في نفس الموقف، هل تنسحب تضامنا مع البقية والا بالنسبة ليك الفن على روحه والامور الاخرى على
2: اكيد سي ريديكول كي مش نقعد نغني وصحابي كلهم مش
0: مش الكل هو ما نقوله اشتر نسحبه لك
2: أكيد شوي. أكيد إذا كان فما خلل ننسحب لي أني منحبش نكون في سيتواسيون متاع الضوء الكل عليا ونحس روحي كأني أنا زدت جرحت الشخص اللي خذا موقف وصحابه اللي
0: معه أنا دائما من الأخرين ومواقفهم أنت موقفك الشخصي إيمان
2: أنا معروف علي أنه أنا جسو إيمان أنا أي حاجة تقلق الإنسانية كسوا مهم أنا من نخزرش
0: معناها مثلا نجم تلغي حفل أو تغني كاملة كبيرة اللي هو فينا الماء يقول لك الفنان أنا ذاك الجانيو بان تاعي ذاك باش نعيش تضحي بتغني كاملة على خاطر منعوك باش مثلا تخرج الكرون اللي وراك علم فلسطين ولا تضامن مع غزة.
2: أنا غنيت لفلسطين ومواقفي الناس تعرفها ومانيش معناها باش نعمل زعما هدرة زعما روحي زعما انا لعبت تعرف الناس تعرف اليوم معناها تنجم انت تعمل حفله ما تلغيهاش وتعدي فيها مساج اوما
0: اذا كان
2: منعوني نقبل منعوني
0: تقبل المنع نقبل. او تتنحي تورني كامله
2: يمنعوا الموقف لا نحي تورني بيان سور
0: تستغنى على
2: التورني. الحياه كبيره واسعه ما عملتش تورني هنا نعمل في بلاصه اخرى معني مش مربوطه على اشخاص هي موقف يتحمله الانسان ويتحمل مسؤوليته
0: عايده مش ناخذ ما عندك دقيقه فقط بما انه على زوج فقرات غير
1: ما زاد متعارف عليه انه الفنان باغ ديفينيسيون حامل لقضيه قضيه مجتمعاتهم الفنانين والقضايا الدوليه الكبرى دونك اليوم وقت اللي فنان جي قضيه كيما هذه قضيه فلسطينيه ولا بروف اللي كل من معه معناها برشا منه انسحبوا وحتى فما رجو في ايرلندا منعت النحات الاغنيات نتاعو من البلايليست نتاعها
0: هو خطيه معناها
1: لا مش خطيه هو بروموتور هو من ما هو نعتوه بجميع النعوت ما تقالش حتى في راديو
0: ما خدش موقف
1: يمكن يعني بروموتور قالك انا لا شوف هو قالك انا محايد حكي على الحياد برشا الفنانين اللي انسحبوا قالوا له ما فماش حياد
0: مع الانسانيه
1: وقت اللي تبدا
2: الانسانيه هي تفوت كل الدنيا الكل
1: إبادة على 20,000 طفل ما فماش حياد مع مسألة جينوسيدير إبادة ما فماش فيها حياد الفنان حامل لقضية والفنان المفروض يدافع على قضايا المجتمعية والعملية العالمية الكبرى
0: واضح اليوم أكيد الحملة هذية ما زالت للمتابعة هل أنه إد شيران باش يلغي التغنية هذية ولا باش يتم تعويض الفنانين اللي انسحبوا هذية نكتشفوه أكيد ليامات الجاية ونرجع مرة أخرى على لاكتواليتي كان هذية ريكابكتو ميرسي البنات على التفاعل
4: Récap Actu. Midi Mag Weekend. Kuna Satouhad. Menosunhad Magzatin. Linda Rahali.
0: مواصلين معكم في ميدي ماغ ويكاند وين نعرف كل ضيف يجي وكل ما نخرج انا وعايدة نقول مواضيع الكل يلزمهم وحدهم حصص طويلة ولكن ما زلنا في ربع ساعة هذية زوز فقرات خلينا نكملوهم نحاولوا نختصروا باش نجمو نخلطوا الأخبار ماضي ساعة وباش نمشيو الروبريك في بالك
4: في بالك
0: في بالك اليوم باش نبدلو كومبليتمون دو روجيستر في بالكم في اي بلد تم تسجيل رقم قياسي عالمي اللي اعمارهم اكثر من 100 سنه وخاصه في شنو الرقم القياسي هو العدد نتاعهم لاول مره يتم تسجيل العدد الكبير نتاع لي سونتونير اللي عمرهم فوق ال 100 سنه وهكا دخلوا الجينيس بوك كاكبر معمرين في البلاد هذه قبل ما نحكي ونعطيكم بعض المعطيات خليني نبدا نسال فنانتنا ونسالك زيدا كيف عايده على ليجين دو في الكولت نتاع الصحه والسبور والهيلثي لايف ستايل ذيك الكل هل ايمان الشريف في الكرينو هذا والا كيف تيجي نشتهي ملوخيه نشتهي مقرونه بالمناني
2: حرام عليك
0: وكسكسي بالعصبي
2: حرام عليك
0: ونحب دمق تونسي
2: باهي ظروف الخدمه بعد ساعات تخلينا اوقات الماكله نتاعنا ما نحكموش فيه معناه تدخل تراج تلقى روحك لازمك تقعد وجهك مريقل مكياجك تصور تصور تصور وبعد تك تعمل بوز
0: دونك مش منظمة
2: وبعد ساعات في حفلات ولا حاجة ما ناكلش قبل الحفلة دونك ناكل من بعد هذا كي نبدا انا مع ليكيب الكل كي نبدا وحدي نبخل الحقيقة.
0: نوعية الماكلة
2: انا نحب ياسر الحشيش نحب ياسر الخضره سلايت نحب ياسر معناها تجيني فاق نتاع هكا وقت نتاع دي روسيت تقول هذيا معناتها وقت اللي انت تبدا هكا تحكي لي ونغزل الثوم ونغزل الملوخيه ونغزل هذوكم الكل وانا نعرف نطيب بالكدا ديكو ماش نحب ننسيني انا شكون عرفت نحب نيك
0: كيفاش ريتم نتاعك
2: الوغ الرياضه نحب ياسر مارش الرياضه بون في معناتها النيه موجوده فهمتني
0: النيه
2: موجوده لي زابونمون موجودين ومرنا هين يا شو اسمه بيلات ميلات فيلات هذوكم كلهم موجودين ولي زابونمون الكل حاضرين النيه راهو انما الاعمال النيه موجوده نصدم نقول سي بون بعد كلمني ما اسمعني راهو طيبنا ما شنو نقوم الصباح اختك في حاله بكل العشاء نتاع البارح وكل شيء نمشي للكوتش نحس روحي فشلت قش على قلت مره اخرى علاش نحس في روحي كاني كبرت ولا كيف قال لي ليش تعشيت البارح والله قلت باش نقول لك هرق ما قال لك حاجه بيا
0: يعني الناس كل فرد عركه بين الضمير وبين اللي يسمعوا
2: بين النيه بين النيه والحقيقه
0: باهي شك اكتشفنا لغيت
2: اما لي توا عندي اون برودكسيون معناتها مستقبليه قاعده نحضر دونك عطاوني ان بروغرام بيان ديتيرميني او فما زوج كيلو ضاعوا
0: ترينا كيف بروسيس بيرد دو بوا زيد
2: معناتها نحيت الخبز نحيت لي بات هذه يا راهو كان ما صدقتش
0: انا
2: كان ما صدقتش عليا فلام تعدي هكا خويا
0: حياتني باساج
2: علي انا مانيش خاينه راني في الحياه اما الحاجه الوحيده اللي نخونها هي الريجي
0: الكلنا
2: انا جسوي اون بيرسون لويال اما يا اختي كي تبدا كالروايح نتاع
1: الحاجه لي بليزير دو
0: بالي راسور اللي مانيش وحدي
2: دونك مدلمين
0: هكا بون عايده منظمه خير منا شويه وهيلثي باش نجيك عايده خناتي لمحه على
2: الخبر سامحني اما ليندا باش نرجع لك الموضوع اما انا راني ديما نعمل التحاليل وتشيك اب وكل شيء باش نتفقد اليوم قبل ما نجيك ومشيت عملت تشيك اب
0: ان شاء الله كان خير
2: ان شاء الله يا ربي دونك لازم الانسان اكيد ما عندناش 20 لازم الانسان يتفاصل يتلهى بروحه من اول
0: عندي
2: انا 20 انا جي بلو 20 جي 21 نو ما زدت كي دخلت فيهم دونك اليوم العمر بيان سور الانسان لازم يرد باله هو الواحد يرد باله في العمر الكل
0: اما لازم يرد باله مع العلم انه راه فما عمر بيولوجي فما عمر يخرج عند المختصين ساعات واحدة عمرها 35 يقول لها راك انت عمرك 45 خاطر ماكش ليها بصحتك تدرى به خلينا نحكي لكم على الاخبار رابيدمون نحكيوا على رقم قياسي جديد اللي تسجل في الشهر هذا سبتمبر 2026 نحكيوا على بلاد معروفه هي هيستوريكمون الناس الكل تعرف اللي هي فيها المعمرين في العالم الكل واللي هي عايده اليابان نحكيوا على اكثر من 100,000 شخص عمرهم فوق ال 100 سنه وهذا رقم قياسي تاريخي عمره ما صار في انه نلقاو الاعداد هذا ولكن لا بون نوفيل بون هي بون نوفيل نحنا 90% نساء
2: ما شاء الله جوستومون انا عندي جمعه ما شفت اون فيديو واحده عمرها 115 سنه وتترينا راه مش تترينا في القاعه راهي طايره في السماء وتعمل هكا قلت والله العظيم
0: فما امل دونك 90% من سي من مجموع المعمرين هذوما اليابان ثاني اكبر دوله في العالم اللي فيها متوسط الاعمار هذيا بعد موناكو علاش زعما هذه الكل الخريطه العالميه اش تعطينا تعطينا شرق اسيا اللي فيها انتخوت اليابان جنوب اوروبا المتوسط معناها لا ميديتيراني ايطاليا بالتحديد سرداني فرنسا اسبانيا اليونان وزاده الولايات المتحده الامريكيه فما السر في هذه الكل فما النظام الصحي فما اول حاجه لجين جينيتيك عدم التدخين نشاط بدني يومي مستمر يوميا غذاء صحي ومتنوع ووزن صحي حياه اجتماعيه طول في العمر العبد الايزولي والوحده تقتل ثم استمرار النشاط الذهني باش ما يصيرش الزهايمر واخيرا الحظ اللي هو عنده زاد دخل بما انه الجينات هي لعبه حظ البيئه اللي تعيش فيها والطقس اللي تعيش فيه هي لعبه حظ هوني نمشي لعايده للتعليق على هذه الكل وفي نفس الوقت نطرح لك السؤال حسب رايك يا عايده حسب رايك اكبر وحده توا حيه على قيد الحياه ريكور مونديال قداش عمرها
1: 128 سنه
0: عمرها 132
2: و...
0: لا عمرها 117 سنه سامحوني 117 سنه احتفلت بعيد ميلادها اوت 21
2: هذول هذيك اللي ريتها انا تتشعبت
0: هي اكبر انسان على قيد الحياه يا عايده مولوده نهار 21
2: يابانيه هي
0: 1909 ماهيش يابانيه هي من المملكه المتحده من المملكة
2: البريطانية تبيا نكلمها ونفهم منها الموضوع
0: هل ترى أنه مربوط عايدة بالبلدان الغنية اللي تلقاها معيشوا برشا أكثر من البلدان الفقيرة
1: لا أنا تفرجت في دوكيومنتير حاطين على المنطقة جستمان اللي في اليابان اللي فيها اللونجيفيتي كنت تحكي أنت على الأسباب اللي يتلموا مع بعضهم
0: اللي برشا
1: في سوسيال اجتماعي في برشا وأيضا فما مقاطعة زيدة في لاغريس عندهم نفس
0: في اليونان
1: اللي اللي رصدوهم وعندهم هذايا ليسبيرونس دو في طويله في مقاطعات معينه كلهم براتيكمون عندهم لو ميم مود دو في عندهم ساعه يمشيوا برشا ومش يمشيوا يطلعوا يهبطوا الدروج ويخدموا فلاحه يخرجوا يعملوا جنينه يقعدوا ديما عندهم اكتيفيتي فيزيك يتلموا مع بعضهم ما فماش الكآبه نتاع ليزولمون والكل الماكله نوعيه الماكله اليابان توا برشا روز برشا
2: فما زيد ما ننساوش اسمع ما ننساوش ما ننساوش تونس انا مره عشت معني اكسبيريونس وفخوره بها على الاخر هو الكليب نتاع اكربد دايوغ اللي جاتك بيه وقتها مشينا للجنوب التونسي انا وهادي جلاسي وزياد ليتايم وقعدنا نعملوا في الغوبيراج ونخدموا كل وفما بلايس معناها قلت انا هذوما نحب نكتشف دخلت نلقى راجل كبير قلت له حاجة عسلامة ده شنو قال يقعد نلقاه درف شنو ياكل اون بلانت عاملين بها سلطة وحاطت طماطم يغسل فيها عامل سلطة وعامل وعامل قلة فيها البسيسة وعامل شريحة معلق الشريحة اللي هي متاع الكرموس
0: اي
2: معناها صحي وحاطت قلة صغيرة فيها زيت زيتونة
1: عيت الماكلة مهمة
2: والخبز والخبز شعير معمول بالقرقيب هذيك الجايري معناها
0: هاي الماكلة صحية
2: سألتو أنا قلت له
1: أقل بوليسيون أقل كراهب
2: يا عايدة سألتو قلت له أنت هذوما شنو ما اللي دايرين بيك قال لي هذية قال لي هذية باش ما نحسش بالسخانة اللي هي البسيسة التين والزيتون قال لي ناكلهم مع بعضهم بشنو بالشعير قال لي في القرآن موجودة صورة
0: كومبينيزون تعطي انرجي
2: تحكي على التين والزيتون وكيفاش معناتها الانسان وقت اللي تغذى معناها حاجات
0: ينجم يلقى طبيعية الطاقة والانرجي
2: دوك فما زادة في تونس شكون عمره أكثر من 100 سنة
0: بالضبط فما أكيد معمرين ولكن نحن نحكيو على الكونسنتراسيون وراها سر ودايوغ معناها لي سيانتيفيك مشاو لليابان مشاو اليونان
1: داروا برشا
0: بلايص مشاو لسرداني واكتشفوا أنه أعز ريجيم هو الميديتيرانيا وفيه زيت زيتونة والماكلة متاعنا احنا ولكن بون ترجع القدرة الشرائية شوية خليت البعض ولكن نرجعوا كما قالت إيمان للقديم وللوحد باش نختموا مع اخر روبريك خاطر ياسر مهمه متاكده باش تخلطوا لي الاخبار ومش توفيو ديسكوسيون
2: بربي يا ليندا جوست والله اون سكوند باش نحكي حاجه قبل وانا صغيره فما حوت نحبوا ياسر حشعبيناتكم اللي هو السردينه نحبوا مشوي عاد صحابي يقول علاش ما تاخذش كل حوت الكبير اي با ماهيش كيستيون تاع انت ايش عندك فلوس معناها انت كيفاش تختار نوعيه
0: الاكل جوست داكور معك في هذه عندك الف حق فقط نختم معلومه الفقره قبيله قلت لكم اكثر وحده على قيد الحياه عمرها 117 سنه لكن أكثر واحدة عاشت في البشرية تعرفوش قد عمرها 122 سنة هي موثقة اسمها جان كالمي وصلت ل 122 سنة و 164 يوم توفيت عام 97 وهذه الغوكور ما طيحوا حتى حد لحتى تو المرأة اللي عمرها 117 ربما تخلط النهار من نهارات 122 وإن شاء الله واحدة
2: ربي فينا. كبرنا في طاعته وإن شاء الله يعطينا الصحة سختو العمر بالصحة
0: كانت هذه في بالك
5: في بالك معك ويكاند كل عزبت وحد من نص نهار من ساعتين لين ترحل
0: أخلتنا الفقرة ياسر مهمة ما قعد ليش برشا وقت كل واحدة عندها دقيقة باش تعطي رايها في الموضوع باش نمشيو معاه ولا ضد
5: معاه ولا ضد
0: معاه ولا ضد سؤال اليوم في معاه ولا ضد قبل ما نعطيكم البورسنتاج نتاع مستمعين انتو ما شنو عطيتوا معاه ولا ضد نعطيكم البورسنتاج بعد شوية نبدأ مع إيمان ومع عايدة عرب معاه ولا ضد المرأة والرجل يقسموا كل شيء 50-50 في المعيشة اليومية دقيقة في دقيقة فسرنا وجهة النظر وبعد نعطي دقيقة لعايدة
2: مع أنه إذا كان ظروفهم الزوز تسمح أنهم يشاركوا مع بعضهم وضد إذا كان واحد من الأطراف مثلا ما عندوش يعني مع أنه يكونوا هما متفاهمين وهما أصحاب القرار أنا بيرسونيلمون خاطر معناها نخدم في حياتي، معناها مانيش انسانه عاطله على العمل ولا حاجه، دونك جو بوج ونعرفش معناها قيمه انه المراه تبدا تخدم، تحس روحها انديبوندونت. دونك بيان سور راجلي ماهوش مقصر معناها في انه هو قايم بواجباته، ولكن نحس انا بفرحه زيدا كون جو افيك بليزير، مش بشرتي هي معناها نحس محلاها.
0: لا نحكيو في بشرتي هي،
2: لا بشرتي هي اللي ما تشرطش علي
0: عايده
1: من المفروض ما تكونش فما حسابات بين المفروض انه ما بيناتهمش، من المفروض ما فماش شخص 50-50، نجم يكون دخل الزوج
2: حسب الظروف
1: اكبر من دخل الزوجه برشا، دون سو كالا باش تلقى هو اوتوماتيكمون باش يصرف اكثر، كيما تنجم تلقى العكس، وهذا ما يلزمش يكون فيها زاد حرج ولا حشمه، خاطر المراه دخلها كبير يقول لا باش نقص من رجولته ولا يحكي قدام اصحابه.
0: هل هذا السؤال اللي نخدموا به، هل تراو انه جوستمون تنجم بعض يقول لك تبدل الادوار وتقلب الادوار وتخلي فما رجال يقول لك المراه معناها تولي عندها هي دور الرجل والرجل دور المراه، وتنقص من زعما لو جو دو رول اللي مفروض بريميتيفمون يكون موجود عند الازواج. في انتظار خممتوا في الاجابه رابيدمون، باش نعطيكم المستمعين نتاعنا شنو قالوا. الاغلبيه هما ضد، تقريبا 80% ضد انه تكون فما قسمة 50-50 بين الرجل والمرأة في الحياة اليومية، وفقط 20% هما مع المبدأ هذية. وهوني نرجع لكم في كلمتين، تراو انه يتمس لو جو درول متاع المرأة والراجل في إطار هذية، وليو الزوز عبارة عن ند للند، هما لازم يكونوا ند للند، ولكن كل واحد ربما باللابور متاعه مش بنفس اللابور.
2: انا الحاجة اللي عشتها وحسيتها معناها حقيقية، انه وقت اللي يبدأ الكوبل، احنا ما نقولوش دو كوبل، نقولوا ان كوبل، معناها الزوز يبداو كومباتيبل ومتفاهمين، الفلوس تولي ما عادش حاجه اساسيه قد ما هو التفاهم نتاعهم
0: هو
2: اللي اللي اللي يجير لا ريلاسيون. معناها انا عندي ولا انت عندك، هذا ماهيش حاجه باش تفرق لي رول، معناها
0: فوالا معناها
2: لي رول بتبعتهم.
0: ليكول الجديده اللي تحكي تقولك لو جو درول والانرجي ماسكولين والانرجي فيمينين موافقه معها ولا لا؟
1: ما فماش استنقاص من قيمة حتى حد، وقت اللي هذا يصرف ولا هذاك يصرف، ولا هذا عنده ذاك ولا هذاك فيزيكمان خير يتحمل أعباء متاع اللي هي تتطلب مجهود بدني أكثر
2: تفهم
1: من الآخر.
2: تفهم
0: واضح يا جماعة الموقف لأول مرة من اللي بديت الحصة متوافقين.
1: لا لا لا جمع متوافقين صفستنا مش جبت مع الأخبار بالضبط
0: ما عاش عندي حتى
2: وانت رأيك
0: أنا مع التوافق نص نهار 59 دقيقة زميلة سيفة دي الماري قدم لكم عودة أخبار ماضي ساعة، رجعي ساعتنا جاية مازالوا أكثر مواضيع فقرات مع صحيح من الغالط سؤال اليوم الإكسبير وغيرهم من الفقرات. فنانتنا إيمان شريف ومعنا عايدة عرب لوماج، رجعين بعد لحظات.

0: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
1: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
2: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات، ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
1: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي ونائب الرئيس الأول للاتحاد العالمي لطب الأعصاب رياض غويدر يشير إلى أن المعطيات الدقيقة حول عدد المصابين بمرض زهايمر في تونس لا تزال غير متوفرة، مع وجود تقديرات تتراوح بين 50 و70 ألف مريض. وغويدر يعتبر في تصريح للزميل صلاح الدين كريمي أن اعتماد مركز زهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة كمركز إقليمي متعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال مرض زهايمر سيساعد على الاستفادة من الأدوات والمعايير الدولية لإجراء دراسة وطنية أكثر دقة حول عدد المصابين وخصائص المرض في تونس.
1: هو مركز الألزايمر هذا هو كان الأول إفريقيا وعربيا في التكوين. في السنوات اللي فاتوا الكل، معنا في العشر سنين اللي فاتوا الكل، عملنا برشة تعاون مع المنظمة العالمية للصحة عن طريق تعريب واستعمال في تونس الأدوات الرقمية، عن طريق البحوث العلمية، عن طريق التدريس والمشاركة في السمالي جايد لانس، معناها الخطوط العريضة كيفاش نتجنبوا الألزايمر. التعاون هذا اللي قعد سنين في الأخر تتوج بأنه يكون هذا أول مركز في المنطقة اللي متحصل على الاعتماد من لوماس أنه نتعاون. وش معناها؟ معناها ينجموا يبعثوا عباد يتكونوا لهنا ويطلبوا منا نعطيهم نتائج بحث، إن هم مشاركين معنا في البحوث هذه، وهذا يعطي زخم وبعد دولي للعمل اللي صاير في المركز هذا. الرقم شوف ما عندناش حساب مضبوط، إنما تقديرات أنه فما ما بين 50 و70 ألف مريض. كل مرة يخرج رقم يجينا رقم، لكن اللي طلبناه وعلاش احنا تو فرحانين اللي احنا معتمدين يوليو عنا وسائل عالمية، معناها انترناسيونال، باش نخدموا بيهم باش نعملوا انكيت في تونس باش نثبتوا قداش فما مريض الزايمر في تونس.
0: الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية تسفر يوم 17 من سبتمبر الجاري عن 100 عملية حجز وإزالة فورية لما يزيد عن 440 نقطة انتصاب عشوائي، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمية. مركز النهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر 2026 بالمعرض الدولي بطرابلس. ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والبنية التحتية بالمنطقة المغربية والمتوسطية، ومن المنتظر أن تجمع هذه الدورة أكثر من 830 عارضا بالتوازي مع تنظيم 3 معارض متخصصة تشمل مجالات التكييف والتدفئة وتقنيات المياه والكهرباء والتصميم الداخلية. في تطورات الشأن الدولي، مطار الملك خالد الدولي في الرياض يشهد اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها وفق موقع فلايت رادار 24 المتخصص بتتبع حركة الطيران، بعدما أفاد السكان بتصاعد دخان قرب المطار. وأدرج الموقع المطار ضمن مؤشر أقصى درجات الاضطراب، ما يعني أنه يشهد اضطرابات كبيرة تمثلت في تأخيرات طويلة وإلغاء عدة رحلات وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس. من جهتها أفاد شاهد عيان لوكالة رويترز الأنباء برؤية ألسنة لهب وعمود كثيف من الدخان الأسود يتصاعد قرب مطار الرياض اليوم، فيما لم يستجب المكتب العالمي للحكومة السعودية بعد لطلب للتعليق وفق الوكالة. مقتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر وقع أمس في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور بشرق البلاد وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وختاما، الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف يقول أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردا عسكريا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: اسمعنا ايمان الشريف حلية
1: البرني الاكتواليتي مع الموضوع متاعك شاكونتا
0: قدم لنا اندمول الاغنية وبعد نرجع نواصل حتى الماضي ساعة.
1: اغنية البرني هي من كلمات والحان حسن حبيب في ورشة العمل انا وياه وقت اللي نحضروا في عرض الخروبة. التوزيع نعمان الشعري والنور برودكسيون وهي تابعة الغنيات متاع عرض الخروبة.
0: وعليش معه ولا ضد الغابو حكينا خل
1: اي خطر البرني كان زوالي مسكين
0: أي.
1: وكل واحدة يغزر لها تقول له ما انت ما عندكش فلوس وما فهمش عليش باش ناخذك يشوفوا فيه مش مزيان
0: وانت تدافع عليه
1: اخي ليه نحكي في سيتواسيون صارت في الحومة كيفاش بعد ولا لبس عليه وامه ولا تقول له عنقر الكابوس يا البرني واعف ازاي البي باي مادام فما فلوس يا البرني ما تخافش من شيء عنقر الكابوس شاشية ريش وفانتازية يا باي مادام فما مالية صرمية قوي في الناموس يا البرني عنقر الكابوس اشرط هز الحجب وحط يا باي مادام فما العط تتحط تاج فوق الروس يا
0: معناها ما تمشيش معاه
2: ما تدفعش قبيلة
0: ما تمشيش معاه 100% هي ما هي قتلك
1: توفيق في الاكتواليتي معناها 100% كما قالوا الناس الكل
0: 80%
1: قالوا لكلهم ليه الراجل هو اللي يصرف هو اللي يعمل معناته لازم محايد كيما البرني معنقر الكابوس هو اللي يصرف
0: بيه برشا الأغنية جيت قد غد مع الفقرة اللي عملناها جوست قبل موعد أخبار ماضي ساعة دايوغ احنا مواصلين حتى الماضي ساعتين في ميدي ماغ ويكاند حضور الجميلة عايدة عرب والعنصر القار في الحصة
1: الجميلة جدا من فضلك
0: الجميلة جدا
1: ما تكلمش حق الجميلة جدا عايشة
0: كمون عايشة وإيمان الشريف بتبيع فنانتنا لليوم تحضر معنا للتفاعل مع مختلف فقراتنا شوية آخر باش نمشيو للصحيح من الغالط باش نمشيو لفقرة الإكسبير ونسقب وظيفنا بحذينا وزاد سؤال اليوم باش نخرجوا فاصل صغير بالكل متاع دقيقة من زمان ونرجعوا مع الصحيح من الغالط
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر
4: يا ممثل ما كنتش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك لأنه نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صدرين الجمهور يتفرج فيه كما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لأول مرة وأنا نفهم هذا من الشارع لأني أنا وقتل نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا نعرف كونه ناس اللي يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صدرين
3: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي وينكم يا جماعة بن عروس في بالكم اليولا انرجي رجعت لكم بحلة جديدة وباش تقدم لكم احسن الخدمات اللي عندها محطتكم محلولة وتستنى باش تستقبلكم باللي كادو اللي بخمو اولا انرجي برنون لا روت انسامبل ميدي ماغ ويكاند كل عازب الحد من نص نهار لمدة ساعتين ليندا رحالي
0: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند وباش نمشيو للروبريك الموالي اول فقره في ساعتنا الثانيه صحيح من الغلط
3: صحيح من الغلط
0: نحكيو على الاي اي اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال هل نحكيو على منافسه غير شريفه ولا مخاطر حقيقيه بين مخاوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الانسانيه ولا سباق نحو اكتساح المجال هذايا والتالق والتفوق فيه شنو صحيح من الغالط شوي اخر باش ناخذوا تسجيل مشكور التوضيح زياد باشا خبير في الخوارزميات لي الالغوريتم والتكنولوجيا والاي اي وغيرهم تنسمعوا شنو رايو في الموضوع في صحيح من الغالط ولكن قبل لخص لكم شنو بالضبط اللي صار الأسبوع هذايا واللي قبله ونتفاعلوا مع عايد عرب ومع ضيفتنا إيمان الشريف نحكيه على تسارع في المنافسة العالمية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم شفنا مهندسين باحثين اللي خرجوا عبروا عن مخاوفهم من مخاطر محتملة للذكاء الاصطناعي وقال هذه أنظمة ذكية نجم تفوت ذكاء الإنسان ونجم نفقدوا حتى السيطرة عليها وهذه تقال في أكثر من تصريح باش نمشي مثلا نحكيه على لونيو اللي قالت لازم اكسيون اورجون تحرك سريع جدا على خاطر قاعدين نعيشوا في دي ريسك كبار برشا. لو كوميسير نتاع لونو المختص وليه بالدوا دلوم اللي هو فولكر تورك قال كاريمون نستدعى البلدان لي زيتا الكل لي زونتربريز انهم يتحركوا اون اورجونس باش نجمو نعملوا موديل اي ا انكادري اللي يتبعوه الناس الكل على خاطر لي دووا هيومان سون مناسي. معناها اليوم حقوق الانسان في خطر. يقول نعيشوا في تغيير او تغير ايغيفيرسيبل صعيب العوده للوراء. مش كان لونو كهو حتى لي باترون امريكان تاع السيكتور ليا الكلهم تكلموا كيما اكبر من اكبر الشركات انتروبيك والباترون تاعها داريو امودي كيف كيف ايلون ماسك سام التمان اللي هو بطبيعه الباترون تاع اوبن اي اي وحتى الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي قال اليوم لازم غالونتيسمون ونوخروا في التطور هذه المتسارع اللي عايشينه مع الذكاء الاصطناعي وحتى استعملها في الكومباني ليجيسلاتيف نتاعو الميماندا في الولايات المتحده الامريكيه. اليوم علاش خايفين؟ قالك نجم تهدد الاتصالات الانفراستركتور نجم تقص الماء على الناس الشوفاج لي سيرفيس فينانسيي وحتى لي كونفلي ارمي المشاكل الكل والحروب والحاجات اللي في علاقه بالامور العسكريه تنجم تكون متضره. واخيرا الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال الولايات المتحده الامريكيه تمتلك الصلاحيه لتنظيم عمل شركات القطاع ومقاضاتها وفي بقعة يقول انه راو ربما الغالونتيسمون هذايا للجميع. قال اليوم الصين من مصلحتها هالغالونتيسمون هذايا ولكن كانه فما شويه منافسه غير شريفه. خلينا نحاولوا نفهموا اكثر الموضوع شنو اللي صاير بالضبط. نلخص لكم في مداخله اولى لزياد باشا خبير الخوارزميات والتكنولوجيا شنو قال في اطار الموضوع هذايا.
2: المشكلة بدأت نهار 15 سبتمبر وقت اللي جاكوب كوكسون عمره 27 سنة مهندس يخدم في شركة أنتروبيك قرر أنه يديميسيوني من الشركة هذه على خاطر ولا مقتنع للذكاء الاصطناعي ولا يمثل خطر كبير على الإنسانية وحكاية على بيدوم probability دو كولابس متاع الإنسانية بسبب الذكاء الاصطناعي. وفسر في المداخلة متاعه ولا وقت اللي خرج على منصة إكس أنه الذكاء الاصطناعي إذا كان يخرج على السيطرة ينجم يخترق الأمن السبراني متاع لزنف structure اللي تمثل اساسيات وتمثل زاد خطر على الانسانيه.
0: فوالا دونك الحكايه بدات مع الاستقاله اللي صارت من انتروبيك من ان جون دو 27 كان يخدم في الشركه واستقال وخرج وصرح قال فما خطر كبير داهم ولازمنا نوقفه ونفرني والديفلوبمون تاع الليا. ولكن في الاثناء يكمل يفسر لنا زياد باشا في نفس الاطار وهو شو يقوله.
2: فالذكاء الاصطناعي نجم اليوم يخترق الانفراستركتور متاع الضوء متاع سيبر سيكوريتي متاع الماء متاع الطرقات سبيطارات وينجم زادا يخترق المعامل وإلا المفاعلات متاع الانرجي نوكليير وبالتالي ينجم يسبب كارثة. وهذاك علاش اليوم من الضروري أن نحطوا لي بيريمتر دو سيكوريتي باش الذكاء الاصطناعي ما يفوتش هكا لي بيريمتر هذوما. وبعد انضموا لي دايو أمودايو وسام ألتمان وإيلون ماسك اللي هما مؤسسين متاع شركات متاع ذكاء الاصطناعي وقالوا يلزمنا نعملوا ان غالونتيسمون في التطور نتاع الذكاء الاصطناعي باش نحميو البشريه. وقبل ما نزيدو نقدمو نحطو شنو هما لي بيريمتر اللي مازمناش نفوتوهم باش الذكاء الاصطناعي ما يقضيش على الانسانيه. الذكاء الاصطناعي كيما الانرجي نوكليير قبل ينجم يكون مفيد جدا للانسانيه لكن اذا كان ما نحسنوش التصرف فيه ينجم يمثل خطر كبير على الانسانيه جمعاء.
0: معليها سلاح ذو حدين. اي بور فينير باش نسمعكم ان اكستري لصانعة محتوى مختصة في مجال اي اي وغيره اسمها نينون اي اي على لي ريزو سوسيو نينون بويار اسمها الحقيقي اللي بالنسبة لها وهذايا من قبل ما تصير البوليميك خرجت وحكيت على جوستومون مخاوف من الولايات المتحدة الامريكية انه تمشي تفلت من يديها لوغاني متاع الذكاء الاصطناعي في وقت انه بلاد كيما الصين قاعده ديفلوبي بطريقه سريعه جدا في الذكاء الاصطناعي. وهاو شنو اللي قالت.
5: Retenez bien la date d'aujourd'hui. C'est le jour où les États-Unis ont officiellement perdu le monopole de l'intelligence artificielle. Et ça nous concerne tous. Depuis deux ans, on utilise ChatGPT, Claude, comme on utilise Netflix. On paye pour un accès. Une boîte américaine possède la technologie. On va sur leur site, on paye un abonnement. Parfois très cher. Aujourd'hui, un laboratoire chinois appelé Moonshot vient de publier les poids de Kimika 3, leur nouveau modèle d'intelligence artificielle. C'est une IA aussi puissante que les meilleurs modèles américains. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut télécharger le modèle, le faire tourner sur son propre serveur et à partir de lui bâtir son propre ChatGPT sans verser un seul centime aux Américains. C'est pour ça que Washington panique, que Trump veut interdire ce modèle, qu'Anthropic parle d'un énorme danger, sauf qu'une fois qu'un fichier est téléchargé, on ne peut pas empêcher son utilisation.
0: هي عطات مثال من بين برشا أمثلة أخرين وقالت واشنطن بانيك اليوم عطات إكزامبل وتقول إنه الولايات المتحدة الأمريكية ما تحبش تخسر المونوبول متاع الديفلوبمون متاع ليا وصحيح من الغالط. خليني نمشي نبدأ معك عايدة وبعد ناخذ رأي إيمان الشريف وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي كما رينا برشا فنانين عملوا كليبات بالذكاء الاصطناعي. نبدأ معك عايدة. عايدة اليوم معناها تعالت الأصوات من شركات كبيرة كما أنثروبي كما أوبن إي آي كما إيلون ماسك وغيرهم وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلينا نفريني ونحطو كادر حتى لونو كيف كيف تكلمت في نفس الإطار وفما ناس أخرين يقول لك هذا الكل لتشديد الرقابة على البلدان الأخرى اللي قاعدة تمشي بصفة جنونية نحو تطوير الذكاء الاصطناعي. فحسب رأيك هل هي منافسة غير شريفة قاعدين نعملوا في فريناج باش ما يسبقوهمش وإلا فما بالحق مخاطر حقيقية من الليا؟
6: لا فما مخاطر حقيقية من الليا والهلع الكبير هذا والخوف الكبير لأنه فعلا تم تجاوز بيئات الاختبار وتسجلت عدة حوادث تمكنت فيها بعض النماذج من اختراق بيانات الاختبار الرقمية والتواصل مع أنظمة أخرى سرا وهذا اللي خلى الخوف الكبير من حتى صانعي ومالكي اللي هما جاوا المبرمجين نفسهم وأيضا مالكي لسوسيتي الكبار متاع الذكاء الاصطناعي خليهم يخافوا برشا
0: من المسألة هذه.
6: زوز اللي دي دو كيما وقت تتذكر أنت وقت النيوكليير وقت النيوكليير كليير ولا غير فرواد والكل
0: بيان سور انت ما تعملش خاطر اختار ما انا نديفلوبي
6: تبدا فما منافسه على حاجه هكايه جديده تكنولوجيا جديده
0: سلاح قوي برشا ليا
6: فوالا ديما فما الكونكورنس والتنافس ما بين القوى العظمى اللي هي تملك التكنولوجيا هذه كيما نحكيو على الارم نيوكليير توها واش تعرف ايش صاير في العالم والحروب الكل سببها انه اليوم ايران
0: ما ديفلوبيش
6: قبل العراق هاي قاعده الديفلوب في الارم نيوكليير وكل شيء اللي هي طلعت في نهايه الامر حكايه كذبه والكل. دونك اليوم الذكاء الاصطناعي ماشي في الاتجاه هذاك ما بين التنافسيه الكبيره ما بين الدول اللي
0: فما
6: زوز. فما المخاطر الحقيقية لأنه à un moment donné ça peut échapper aux personnes لأنه هما بنفسهم تولي عندهم une certaine autonomie واللي هي تهدد البشرية في عديد من المسائل والاختراقات الرقمية وغيرها كيما فما التنافسية الكبيرة هني أنا هون نعمل لك معناها دو دمة كيما قولوا احنا ريتا نردي لك دو دمة باش انت تخاف زيدا وتو غالنتي ان بو هني أنا من أمريكا نعمل ومغادي نعمل يعني الزوز موجود والزوز معناها يتراضعوا بعضهم أي. في المشهد اليوم التكنولوجي اللي قاعد يتطور بصفة كبيرة
0: هو أكيد وضع خطوط عريضة وحاجة إتيكمان يحترموها الناس الكل باش ما نفوتوش الحدود هذية معمول به ولكن من غير ما تضر التطور اللي نجم يهز الحاجات إيجابية
6: المشكلة
0: في المجالات الأخرى
6: ما عندهم حتى سكروبل المشكلة اللي الأمريكان يفوتوا ما عندهم حتى سكروبل
0: ما هم اللي يحبوا يحطوا ثوابت هذوما
6: هم يحطوا ضوابط هم يقول لك انه باش يحط ضوابط لكن هو في نفس الوقت الي اون تران دو ديفلوبي اكثر واكثر
0: فوالا هذا هو السؤال المطروح معنا
6: فوالا موجوده المخاطر لكن يتم تفخيمها بطريقه تخدم الامريكان لانهم هما اكثر عندهم هالموفيز فوا هذي
0: احنا على كل حال كما كان يحكي حتى زياد اللي دخل معنا خبير في الخوارزميات والتكنولوجيا سلاح ذو حدين انه نجموا ناخذوا الايجابي من الذكاء الاصطناعي في تطوير الميديسين الفلاحه برشا مجالات مختلفه في الحياه اليومية متاع الناس ولكن المخاوف أكثر من كل ما هو أمن دولة كل ما هو معناها سلاح كل ما هو معارك عسكرية تنجم تدخل فيها الياء وتخترق زادة برشا حاجات. إيمان علاقتك بالذكاء الاصطناعي ساعة عموما أريد زملائك الفنانين عملوا كليبات 100% ذكاء اصطناعي
1: أنا علاقتي بالذكاء الاصطناعي ما عنديش مدة طويلة معناها دخلت في الموضوع أما لكن قعدت برشا نتردد وبرشا نشوف ونتبع ونكتشف في هذا العالم اللي هو فيه منافع بيان سور وحاجات باهية لنا كفنانين وكأي إنسان يحب يسهل ويزرب باش يخلط للبيوت متاعه في أي ديبارتمون في الميديسين في الفن في الصحافة باش تكتب حاجة تقعد تخمم تحط في دقيقة يخرج لكل شيء هذه معناها الحاجات الباهية حتى لي بروبوزيسيون اليوم تاع لي كومبوزيسيون في الموسيقى كيما نشوفوا سونو توا برشا فنانين يخدموا بها وكل شيء وفما
6: في
1: برشا
6: التوزيع
1: في التوزيع فما مخاوف حتى فما موزعين هبطوا دي ستاتيو متقلقين من الزربه هذه والجريه فريمون معناها كيما السبوتنيك عرفت تلقى روحك في عالم اخر دونك هذه الحاجات اللي هما باهيين
6: تستعمل
1: جوستمون انا ريت انه في حاجات باهيه وحاجات خايبه الحاجات الباهيه هما التسهيلات والاهم من هذا الكل انه يقول لك مثالش ما تعملش اشتراك في الابليكاسيون دونك هذيك ديجا نقطه باش هو ياخذ معلوماتك ياخذ طريقه تفكيرك ياخذ طريقه تعاملك في الحياه ويولي عباره يحكي معاك كأنه أنت من داخل
6: يعرف.
1: يهبلك هذه حاجة شيء. اثنين دونك يدخلك في الخصوصية متاعك كفنان يسهل لك محلهم أما بعد ما تعرفش أنت شنو اللي يستنى فيك دونك هذه حاجة باش ندخلوا توا في الاختار الاختار اللي هو شنو أنا مثلا كفنانة عندي صوت أنا غدوة نسمع صوتي بغنية أخرى مهبتها إنسان آخر وهي مش انا انا باش نشريها كل يوم يجيني فوكال من عند ليندا تقول لي مين نستناك في البلاصه الفلانيه وهي مش ليندا انا شنو يضمن لي هذا غدوه البنوك والادارات والتفاصيل نبداو في الانتيغن معناها احنا في الدوله نتاعنا اليوم اداراتنا وتفاصيلنا والبنك النجم انا بالاي اي نعرف انت الكونت نتاعك ايش فيه ايش ناقصك عندك مشاكل راجلك شكون وكيفاش علاش دونك التفاصيل والخصوصيات هو ديجا
6: استعماله كيكون فيه موفيز انتونسيون
1: حلة نتاع الباب اللي انت حليتها له اما يقول لك تاو ما تصحبوش ما تمشي تنجمش خاطر هو عالم كامل لازمك تكون انت اب تو ديت معاه باش نجم تعرف اش قاعد صاير في العالم تنجمش تخبي راسك وتقول اي برا ماني را في حد من العالم يرا فيك بين في دامو لازمك تكون انت موجود في العالم هذا زيد الاخطر من هذا الكل نخرجوا من احنا كشعب نحكيوا على رواحنا نخموا في دولتنا اليوم الخصوصيات نتاع الدول بالاي اي ما عادش فما خصوصيات احنا عشنا قبل مرحله نتاع يوتيوب ما عندناش الحق باش نبداو مسافرين نحبوا ندخلوا نشوفوا اليوتيوب ما عندكش الحق باش تدخل لليوتيوب وكان معناها اليوم ما عادش انت تحكم اليوم قد يكون في المستقبل انه احنا بفلسه اليوم قص الضوء في الحومه الفلانيه في الحومه الاخرى غدوه ينجم يقص الضوء من العالم اللي من غادي مش عبد ما تراهش
6: معناها فقدان الكنترول على حاجات
1: الأهم, الاهم والاخطر من هذا الكل انه انا عشت موقف عنده تو 3 ايام باش نحكي لكم الحقيقه قاعده هكا في بلاصه وقاعده نخدم نكتب في حاجات وفما انسان قاعد في دون ان اوتيل في شيره اخرى غزال لي قال لي مدام برا باش نعطيك معلومه قلت شنو قال لي انت نحس فيك هكا تكتب وتعب في روحك قال لي علاش ما تعملش ان اجون اي اي
6: يخدم لك
1: كل شيء نطر بالغادي هذه جلاسي قالوا خويا وين الاجون نتاعي وين المانجر نتاعي شنو
6: تقطع لي خبزتي
1: معناها اليوم الخدم اصبحت مهدده بالاي اي
7: ملايين
1: انا شنعمل اليوم انا شنعمل اليوم نمشي لك يا عالم يا متطور يا متقدم ولا نخاف منك هنا شكون اللي يحكم
6: معناها فينالمون
1: صلاح محدد
6: ولكن انت من الناس اللي wait and see معناها خليني نسا نشوف قبل ما نقدم
1: انا قدمت في حاجات معناها عاوني في كتيبة سرد دي زيميل حاجات اما بعد فقت قلت هل هو يعرفني اكثر من انا نعرف روحي طب هو شكون معناها هو
6: يعرف راه انتخنو معناها كي تجرب تلقاه يعرف يوقف لك مخك معاه ولا ضد كليب 100% ذكاء اصطناعي
1: وقت اللي نشوف أصالة نصري الماتيغ اللي عندها وكيفاش قاعدة تخدم تصور حقيقة وبعد تهزه للإي آي
6: هذه بالتعديل والتحسين
1: ميتود حقيقية وبنينة ياسر أما كي تعملي كليب إي آي من الأول للآخر باش يضيع لك لي تخيم تاعك وإلا تحب تعمله حقيقي بالإي آي باش يتكلف لك إنورميمون إكسيسيفمون شير
6: باش يولي لك أقل برشا من إكليب وتصوير
1: لا بالكل الفراغمونيت هذوكم وك التصليح وكل باش يخرج لك وجهك خدمه كبيره برشا احنا قبل كنا مخنا في الدو دي والتروا دي وهذوكم الكل اللي باش يخرج لك بيرسوناج يقعد لك يخدم لك فيه وغالي برشا نو مش سهله
6: كيما الفنان محمد جبيلي اللي قال هو عمل بالذكاء الاصطناعي قال صور الحقيقيه للطفله اللي معاه من جنوب التونسي ولكن عدل بالذكاء الاصطناعي وفما شكون 100% اي اي دونك
1: غالي برشا خاطر الابليكاسيون غاليه برشا خاطر تقعد يقعد لو تكنيسيان يخدم لك في وجهك بالنقطه بالطريف وتصويرته بجنب.
0: ما تقول انت ناتوريل خير،
1: مش نجم تكون متطور تصور حاجه ناتوريل وتعمل بيزاج اللي وراك الكل
0: بالاي
1: وقتها ارخص انك تسافر وتهز.
0: معناها كومبينيزون مازلت في الترانزيسيون،
1: مازلت غادي
0: ما خلطناش لل 100%.
1: ما نمنش 100%
6: نحب العباد، خطر اخر موجود اللي هو معناها توا واقعي وموجود اللي هي التزييف وخلق الفيديوهات وخلق
1: الليزيماج وقتها انت كارتيست شانتوز.
0: هي ما احنا عملنا عايده تتفكر فقره على القانون التونسي، جبنا استاذه محاميه بحذنا اش تعمل وقت اللي تزيف صور وتبارتاجي صور شخصيه نتاع الناس.
6: ما لو مال ديجا في
1: سامحني عايده برجو نسالك يا عايده،
6: معناها هو خطر سيد
0: يا عايده
6: عليك برا بعد قاضي انت خرجوا لك تصويرك في مظهر اللي هو الخلق عليك اشاعه ولا حتى فيديو تتكلم انت باسمك على حاجات خطيره.
1: سامحني
6: نجم تعرضك المخاطر برا انت بعدش
1: بعدك عايده. هذه نحبكم تشاركوني فيها الفكره.
0: أيوة.
1: قبل كي عبد مثلا يدلس تصحاحه يجيبوا خبير انه هو يوري اسكو هذه حقيقه ولا لا، يكون محلف بيان ايفيدامون يبدا هيك خدمته ويقول لك هذا مدلسه وهذه ورقه صحيحه وهذه كذا. اليوم مع الاي اي اسكو فما الناس اللي هي
0: باش نجاوبك ها باش نجاوبك
1: انا هذا نحب نفهم.
0: انا باش نجاوبك
1: انت تهبط اليوم فيديو تقول هذيك وعمل له قد ودرج محمي شوك فما ناس مسكن يتحطموا وبرا لو انت باش وما تعرف نيجاتيف يسرح يتفرج.
0: باش نجاوبك رابيدمون في حاجه عرضتني يا دو جوغ، جابوا ان فوتوغراف بروفيسيونيل جدا جدا جدا وجابوا له برشا تصاور معمولين بالاي اي، قالوا له انا هو اي اي وانا هو تصاور حقيقيه، غلط فيهم الكل تقريبا وما نجمش يطلع سي فوتوغراف بروفيسيونيل ويزومي ويشوف وعنده كل المعرفه والخبره ومخ وتصدم. قال لهم هذه اي اي فما دي ديتاي اللي هما نتاع تصاور حقيقيين وما نجمش يطلع، دونك هاكا صايب شويه في الحاجات الاخرين باش يطلع. كانت هذه صحيحه من الغلط بالنسبه لليوم. تتفاعلوا مع الباج نتاعنا على الفيسبوك، شوفوا فاصل صغير بكل وبعد نرجع مع فقرتنا الجاية الإكسبير إيمان. الحقيقة تشخر في الليل ولا
1: الحقيقة فما واحد يرقد فما واحد يرقد ويسمع روح والله إلا مرة راح تسجل روحي في الليل نصور حط تليفون
0: يقولوا لك
1: لا لا
0: لا عايدة لا شوي آخر للناس اللي تشخر وحتى كلمة تشخر شما بحذيك طن بختنير ولا عبد ما يخليك ترقد.
1: أما مرة وقتها صبحت مرة وقتها صبحت متعب وقتها راجلي قال يسمع ما ضربتي نصحى
0: حراوة أنتو كاكينو في الاستماع وعنده فيرسيون أخرى ينجم يكلم
1: مرحبا دليل تضحنيش.
0: آخر تكون بحضنا الدكتورة أنيسة الزواوي بنومولوج أخصائية في الثدي والحساسية لدى الأطفال والكبار، باش نحكيو معها على الموضوع هذا علاش بعض الناس تشخر شنو هو الحل خاصة وقت تولي بالحق أرق للشخص اللي معاك وقتاش لازم نتحيروا شخير عادي من شخير ينجم فيه نقاط استفهام. هذا بعد شوية في الإكسبير.

0: 9:35 دقيقة في ميدي ماغ ويكاند. رجعنا معاكم واصلين في ساعتنا الثانية وإحنا راو
1: كل ريبريك تر مهرجيك وخيل الشخير بكري الغنية عم تريكاب للي حكيناه طوى دكتورة عم تريكاب للشخير
0: ما وين بش نبيح الريبريك. سألتكم السؤال ولكن الحاجة البيه إنه إحنا الإيميسيون ما تقفش في الأوف تبدأ الغنية تمشي ونتواصلوا
2: فما واحدة تفرحت ما بيناتنا فما واحدة تفرحت
1: مش مشكلة
0: أنا مش نوزل أنا تخليها وحدة تقول أنا سألتي مين قبيلة قتلها تشخر قتلي لي مرة واحدة هرى واحد من الحفلة تعبة كل شيء عايدة قالت لي سبورتيفة ومرة
2: احنا هكيكة
0: احنا هكيكة
1: وزودت علينا هي تشخر زادتها
0: دكتورة
1: احنا نشخر وزادتنا بوف دخلت علينا الدكتورة
0: دكتورة أنيسة الزواوي بنومولوج اللي باش نستقبلوها تو دو سويت في فقدرة الإكسبير وباش نحكيو على الشخير الإكسبير. كل أسبوع إكسبير في مجال معين نطرح سؤال ويجي مختص في المجال هذاك باش يوضح لنا النقاط الكل هذاك. علاش سألتنا إيمان وعايدة على حكاية الشخير علاش بعض الناس تشخر وليس لي شنو الحل الشخير خاصة للعباد اللي تتقلق وقت النوم والبختنير اللي ما يجيش نوم ليلة كاملة وقتاش نتحيروا من الشخير وقتاش النجم يكون حاجة عادية وشنو كما قلت الحلول الموجودة. دكتورة أنيسة زواوي أخصائية في الصدرية والحساسية لدى الأطفال والكبار بنومولوج نورتنا في البلاتو مرحبا بيك.
3: شكرا
0: لك بون سامحنا دخلت لقيتنا خايفين
1: كما دار العرس وهي عندها عرس
0: راهو انا مش نقول تفاصيل ولكن عقلوا بعضهم على خاطر بون تجي بحال
1: هي
0: عقلتني وايمان الشريف اللي مشت لها قلنا لها جاتك على الشخير ولا ليه قالت سكري بروفيسيونيل
1: بربي يقول بربي يقول جيتك على شنو بربي يقول
3: مش على الشخير
1: على شنو
0: قول نورمال مش على الشخير
1: انا راهو نخاف برشا على لي بومون تاعي وعلى جريجمي وعلى ديما تلقاني عند البنومولوج وعند لو غيل نهار كامل نحوس بيناتهم نحب ديما نتفقد الحواس نتاعي اللي انا كي حاسه منهم تتمسك ولا هكا نتقلق دونك وقتها
2: بيريود
1: بيريود عايشك عايشك بفضلك عايشك انتوما رسمالي وحبكم هو رسمالي والله دونك كي مرضت وقتها بالكوفيد
0: تقلقت
1: يتنحى الفيروس وسي بون ونبره وشارج فيرال ما عادش موجوده قعدت كي نتنفس نحس فيك بق بق بق بق بق هذيك الشخير داخلي حاجه شخير دونك مشيت لها هي بعثتني نامي وقتها دكتور مامون تفكر البيدياتر نتاع ولدي ومشيت لها والحقيقه من وقتها ما بقبقش
2: دلي كنت تسمع فينا بعثنا
1: كلمه عندي حاجه تنصبح لكم من بعد اللي هي عندنا شكون في ليكيب نتاعنا مذبيه كان نسمع من عندها مش يشخر لا يخرج الاولاد من البوس تحيه لسكودا اللي هو البرني البيرسوناج نتاع العرض الخروبه يبدا طلع في الكار معاهم يهب المحلي حطش راسه هكا يبغب ويعمل كل
2: حس لا بني هذاك لا بني
1: ويقف هكا وبعد بابا بابا بابا بابا ولا لما نوجه وسمح
0: نعرفها لو عن شخير ولا
1: وعدي
0: في انتظار إيمان لو جلنا الشخير خاطر فما الناس بالحق عندها أصوات شوية غريبة في الشخير. خلينا نبدأ مع أول سؤال مع دكتورة طريقة مبسطة دكتورة فسر لنا علاش ناس تشخر وناس ما تشخرش ديجا ومشنو يجي الشخير شنو الفينومين اللي يصير
3: سعيزم لنعرفه كما قلت انت فما شخير مرضي وشخير غير مرضي
0: معليش نشخره
3: معليش نشخره هو يزمنا نفهمه شوية لاناتومي اوغال فما خشم يدخل منه الهواء وفما جريجم وهواء فم وجريجم يدخلوا منهم زادة الاكسجين والهواء باش يغذيوا الرويري واعضاء اخرين كيفما ضيق في الخشم ولا في الجريجم هذوما برينسيبالمون لي كوز يصير اكل الاحبال الصوتيه هذيك تضيق وتولي الفيبر
0: داكور
3: الفيبراسيون لي فيبراسيون هذوما يصيروا بيان سور في الليل كي العبد يرقد مش فايق ويدخل الهواء ديفيسيلمون فما ان ريتريسيسمون دو سيت دو سو كارفور اون فادير كارفور يعني ثنيه ثنيه اللي باش توصل للهواء وكيصير الضيق هذايا يولي الهواء يدخل ديفيسيلمون ويعمل الحس اللي اسمه الشخير
0: داكور باه وكذا التفسير العلمي للشخير ولكن هذايا مربوط بعده عوامل يقول لك مثلا ساعات التعب السمنه الحاجات معينه شنو الحاجات اللي نجموا نسميهم يكونوا سبب عند ناس اكثر من ناس دي فاكتور
3: فافوريزون احنا السعدة بور يزمنا نعرفوا اللي باش نقسموهم نبدأوا بالخشم خاصة عند الأطفال لي فيجيتاسيون ادينويد معناها لحمات نتاع الخشم كيبداو لحمات كبار ياسر الصغير يشخر في الليل ويعمل ان بروي جوستمون افيك سوفون ديبوز وذوك هما اللي يخوفوا ديبوز ريسبيراتوار ولا لحمات في الجريجم
0: ايوا
3: وهاللحمات هذوما يخليو ازداد ويخليو الهواء ما يدخلش ويخليو الشخير هذا يصير نجمو زيد نلقاو دوتر كوز كيما لا ديفياسيون لا كلوزون نازال في الخشم خشم مثلا تضرب الخشم تعوج شويه خشم بخشم
0: واحد يخلف لي حهوى
3: ما عادش يدخل مليح الهواء نجمو زيد نلقاو لا غينيت اليرجيك الحساسيه الخشم تعملك الانفلاماسيون في الخشم ويولي الهواء يدخل ديفيسيلمون كنهبطوا شويه للرقبه وللفم وللسان خاطر سي اناتوميك نلقاو العباد اللي عندهم من ماكرو جلوسي معناها السن كبير شويه الاسباب عده كيما لا تيغويد هذوما العباد السن يوخر بالتوالي كي يرقدوا في الليل ويسكرك الكارفور هذاك ويولي يعملك البغوي كما قالت
0: مدام
3: إيمان ويعملك البق بق بق هذيك
2: والبغوي باش سمحوا لكم في الديريكت
0: توسط لك
1: نعم فمشل
0: اسمعنا شخرة
1: هذيك كريشاندو
0: كريشاندو
3: فوالا دونك فما اسباب اخرى فما اسباب اخرى اناتوميك معناها فما عباد عندهم كيما قلت انت السمنه ولا زياده الوزن وسورتو في الرقبه يبدا عندهم
0: دوبل مونطون
3: مثلا دوبل مونطون ولا ان كو معناها رقبه قصيره وعريضة دونك يصيرك الكارفور هذاك اللي حشنا بيه باش يدخل منه الهواء يضيق وكي يضيق كي يرقد على سورتو على نقفه يتسكر كومبليتمون et il fait ce bruit et ce renflement nocturne bien sûr abranao ben فما سبب نحب نقولو مهم ياسر فما هذوما دي كوز اناتوميك وبيريفيريك البرا وفما دي كوز سنترال في المخ فما لا كوموند يعني احنا باش نتنفسوا فما في المخ عضو يعطي لا كوموند فنتيلاتوار باش احنا نجمو نتنفسوا سي سيت كوموند فنتيلاتوار تتمس لمرض معين وقتها لا كوموند ما عادش تعطي لو السينيال باش احنا نتنفسوا كوريكتومون ويصير انقطاع في التنفس عبر النو
0: باهي باش نحكيو فيه الابنيه هذوما الحاجات اللي فافوريز معناها الشخير وقتاش نحكيو على الشخير عادي وقتاش مرضي وعلاقته بالابني دو سومي جوستمون الناس اللي تقطع عليها نفس وسط النوم وتقوم مفجوعة
3: هو ما نحكيه على الشخير مرضي كان كيفما دي بوز ريسبيراتوار
0: وقت تخوف
3: فوالا وقت سيت ان سينيال دالارم ووقتها هما بيدهم يجيو يعديو ولا وجينيرالمون راهم هما ما يفيقوش برواحهم
0: يقولوا لهم
1: اللي يسمعوهم
3: اللي معاه مرته ولا ولده ولا اخته يقول لك راهو يجي وي لو بوس افونير كونسولتي يقول لك انا ما عندي شيء البناليس يقول لك انا ما عندي شيء هذا شخير نورمال عادي سي افيك لاج باسكو جي بري ان بو دو بوا رقبتي معوج رقت معوج كذا
1: يلقى حلو يلقى
3: يقدم اي سي ان ديني اون فيت مي هي تجي مثلا مرته تقول لك لي راهو يتقطع عليه نفس وراهو فريمون
1: يرجعها
3: وبعد يرجع بعد ثواني غوزمون على خاطر لا كوموند هذيك الفنتيلاتوار نتاع المخ هي اللي تفيقو تخليه يفيق وتمنعو
0: سيرفي معناها
3: فوالا يتمنعو ويصير ان ريفي نوكتور باه شنو ما هما هل لي سيني اللي يجيو عليهم اون جينيرال يجي يقول لك راني ديما فاشل يقوم الصباح فاشل راسو يوجع ريقو شايح il a des difficultés pour se concentrer. Chez les enfants, il dit que les résultats scolaires sont واخروا شوية ما عادش يسو كونسنتر يقول لك راهو ساعات يرقد حتى على الطاولة في المكتب وعند الكبار معناها لغرافيتي ميم سي يجمو حتى يرقدوا على الفولون ويجمو لطف يعملوا دي زاكسيدون دو لا روت وحنا نقولوا لهم ونحاولوا نعملوا نيدي كان هو يفيق بروحه عنده ولا مرته تعرف اللي هو ما رقدش بالكدي وتعب في
0: الثانية
3: اي في تي ولا يعطي لشكون يسوق به هذوما لي سامبتوم في النهار ويبدا عنده ايريتابيليتي منرفز
0: اي صح على صح لابنيت سومي تنجم تعمل ذبحه صدريه خاطر فما باش يقول لك
3: هذوك لي كونسيكونس تنحكيو لهم نكملوا شويه دي سيني نوكتورن في الليل هو شي يصير يرقد وبعد يتقطع عليه يعني يشخر شخير سونور قوي كما قالت إيمان وبعد
0: انقطاع
3: وبعد يصير أبني توتالة وإلا إيبوبني انقطاع تام في التنفس يجم يدوم دي سكوند فوار دي مينوت نحكيو بعد فما وذوك هما لي كونسيكونس غرافيسي كلكو مينوت اون مينوت اي وفما سورتو في الليل يقوم متقلب ويقوم ويرقد ويقوم ويرقد ويمشي يسال الحمام وذاك سي تان سيني بولاكيوري زيد تاع ابني تسومي في النهار يقول لك راني انا رقدت 8 سوايع اما نحس في روحي ما رقدتش سي تان سيني زيد تري تري امبورطون الوغ لي كونسيكونس جوستمون اول كونسيكونس هي على القلب يصير بيان سور الاكسجين هو معناها سي كلكو شوز دو فيتال ما عادش يدخل المخ ما عادش يدخل الكور القلب للرويري للكلاوي كلهم اعضاء هامه حاجه بالاكسجين كي ما يدخلش الاكسجين يصير دي تروبل دو ريتم كاردياك دقه زايده في القلب يصير هايبرتنسيون ارتيريال جينيرالمون سي سوفون اسوسي
0: بالكراني عندي
3: زوز مع بعضهم ويصير حتى ساعات ذبحة صدرية مي سيغار اوغوزمون مش ما خوفوش اللي يسمعوا فينا
2: دكتورة وشنو الحل كيغابل ولا ليه
1: هل التدخين عنده دور
3: اي التدخين عنده دور خاطر يساهم في التهابات الاحبال الصوتية هذيك ويخليهم يخشنوا يبيرتروفي انفلامي وفما حتى المشروبات الكحوليه فما لوتيليزاسيون دو سيداتيف معناها الدويات اللي رقدوا فما المواد المخدرات زاده هذوك يزيدوا يساهموا سي دي فاكتور اغرافون
0: خلينا نخلطوا للحلول تو خاطر اي حلول الحلول دكتوره بين معناها الصحيح من الغلط مره اخرى خاطر فما اللي يبيعوا دي زاباريت بيت فيهم في الليل فما شكون أكل شد بها لخشان فما الحقيقة برشا الناس فما اللي جربوا يقول لك حكاية فارغة وفما شكون ما عادش تمشي معاه شنو الحلول معناها هو فما سيغ دو
2: كلون خاطر دليل من قبيله يبعث في المساجات راجل يمين قال شنو الحل معناها شنو الحل معناها عشان نجم نرقد كاليتي دفي مشي نجاوبوه توا دكتورة
3: هو الحلول هو بيان سيغ
1: دكتور تدافع عليا
3: قبل بيان سيغ قبل ما نخلطوا للحلول لازمنا نعملوا تشخيص
0: اي فما اللي تعالج
3: اكيد
0: اللحمات
3: ساعه دابور لازمنا نعرفوا اسكو سي فريمون ان رونفلومون باثولوجيك ولا فيزيولوجيك كيفاش باش نعرفوا باش يجي عادي هو باش نسالوه باش نعالجوا نشوفوا الطفل الصغير نشوفوا فماشي لحمات فماشي في الجريجم ولا في الخشم فماشي ضيق في الحلق نتاعو كيف كيف بالنسبه للكبار فماشي بيرتونسون ارتيريال معناها فحص سريري وبعد نقترحوا عليه لونجيسترومون بوليسومنوغرافيك معناها اذا احنا سورتو عندهم دي بوز ريسبيراتوار انفان او ادولت نعملوا لهم ماكينه
0: يبيتوا
3: بها ليله كامله تتحط في الخشم وفي
0: والمعطيات هذيك تعطيكم
3: وحنا نقراو هالماكينه هذيك وباش تعطينا المعطيات قديش فما من درجه انقطاع في التنفس عبر النوم كي نلقاو فما غراف ا بارتير دو 20 apnées ولا 25 apnées par heure راهو في الساعة
0: برشا برشا
3: على ايماجيني كان يتقطع لي 20 مرة في الساعة معناها تقريبا كل دقيقة ولا دقيقة ونص يتقطع لي نفس سي انورم وقتها احنا ننتزموا باش نحطوا ماكينة يرقد بها وديما يسألونا قلنا الماكينة هذه هل هي مدى الحياة با دو تو خاطر كان نعالجوا الأسباب كيما
0: اللي سميتها انت الكل
3: الكل زيادة الوزن الخشم المسكر اللحمات اكسيتيرا
1: التدخين
3: وقتها التدخين
0: الموضوع يمشي
3: نجموا الامور تتحسن ونجموا احنا نعاودوا لونجيسترومون بعد 6 اشهر ولا عام ونلقاو اللي الانسان هذا يتحسن كومبليتمون ونحيلوا الماكينه
0: معناها الطريقه معناها الطبيه في علاج السبب اما هكا الحلول نتاع نقعد بالشخيره ما نحيه بالالات
1: لا ويتبعوا رعويني معناها
0: حكايه فارغه
3: مش حكايه فارغه يلزمنا هما برشا على التواصل الاجتماعي موجودين
0: يبيعوا فيهم
3: لازمنا نعملوا التشخيص قبل
0: معناها هو
3: هو يعاون اما هوش حل لازم نعرفوا علاش يشخر
1: ينجم نجم ينحي شخيره ما يعمل مشكله اخرى
0: اي معناها تنجم يقول لك حل مومونتاني
1: فوالا اكزاكتومون
3: مومونتاني ولازم نلقاو السبب
0: نمشيو لعمق الموضوع
3: اذا لقينا السبب نداويو
0: فوالا
1: دكتوره قول لهم لي انا راني ما جيتكش على الشخير جيتك باش نتنفس بالكدا
0: مشكوره دكتور يعطيك الصحه فسرت لنا بالكدا بطريقه واضحه مبسطه واللي عنده شخير ماذا بيمشي يعمل كونسلتاسيون ما خسر حتى شيء باش ينجم يفهم ما شنو. مع العلم انه ايمان الشريف حسب اللي يريد مني بديت الحصه كل شيء تحكي فيه كاخت اختها قبل ما تساورش
1: حكيت الشغل. حاجه اخرى مهمه واحده مهمه باش تفرق كيفاش بدينا كيفاش بدينا وكيفاش باش نكمل. واحنا كنا ثلاثه بنات مقدمه بنات
2: ثلاثه
1: بنات ولينا اربع بنات احنا غلبناكم
2: لا ما غلبناهم مش مره
1: شفت كات كات ديما التعادل ديما عايده تحب بس كنت راح فرحانه.
0: يعطيك الصحه تفضل دكتوره بجديد كلمه
3: واحده بور كونكلور. حبيت نقول اللي مش الناس كل اللي زايدين في الوزن يشكروا
0: اي
3: وفما ناس ضعاف يجموا يشكروا
0: اي
3: معناها مش مربوطه مش مربوطه اوبليغاتوارمون بالسمنه. ويزمنا نعرفوا زيد ان نوتر ميساج امبورطون كو اي انسان يشخر مع فيك دي بوز دي زاري ريسبيراتوار صغير ولا كبير
0: يسمو
3: يفحص ويعمل الماكينه
0: واضح ويعمل الكونسلتاسيون نتاعو ويحل المشكل. ما نلقاوش حلول فقط معناها باش نقصوا الموضوع من تاني. شكر كبير ليك يعطيك الصحه دكتوره انيسه زواوي اخصائيه في الصدريه
1: ليندا دكتوره مش بعيده راهي
0: لدى الاطفال والكبار مشكوره واستاذه مساعده في
3: تونس.
0: مرحبا بك يا ليلى شكر كبير ليك ونورتنا في الاكسبير وسورتو وضحت لنا برشا نقاط مهمين. واحنا كل اسبوع في الاكسبير نحكيو على موضوع مختلف ويجي معنا مختص في مجالات مختلفه. شكرا دكتورة. احنا بنخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجعوا مع لوتو برومو مش غنيه خاطر ما عادش عندنا وقت. نرجعوا مع سؤال اليوم
4: ليكسبير ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لما ساعتين ليندا رحالي.
0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماج ويكاند ماضي ساعة 51 دقيقة. تحية المستمعين الكل مرة أخرى وين ما موجودين. سؤال اليوم بالنسبة لليوم وهذه الفقرة تقريبا الأخيرة باش نكملوا بها الحلقة متاعنا باش نتوجه بسؤال ضيفتنا إيمان الشريف وليك زد عايدة عرب. نبدأ معك إيمان شنو ولمشي سؤال اليوم.
4: سؤال اليوم
0: سؤال اليوم المستمعين زادا نجموا يتفاعلوا على الريزو سوسيو. إيمان شنو الحاجة اللي مش ممكن تستغنى عليها في عاداتك اليومية؟ معناها أنت عندك ريتويل حاجات مختلفة ولكن عندك حاجات نفسهم تعملهم كل يوم. يعني الحاجة اللي مستحيل تستغنى عليها.
3: صليت
0: الصباح. واضح جدا إجابة شافية وكافية
3: الحقيقة
0: باهي برش وبكل تأثر إيمان على خاطر حاجة سبيريتويل.
1: أنا اسمي إيمان اسمي إيمان دونك لازمني نفهم مش معناها اسمي.
0: إن شاء الله موفقة يا لله وإن شاء الله ديما إلى الأمام ما تقصش بالكل عايدة
2: جيت معينا تو بعد لقت لي الجملة هذه معناها باش تورطني أنا باش نقول حكاية تافهة
1: هي ما تعرفش اسمها هيري ما تعرفش اللي احنا ياسر قرب لبعضنا.
0: لا إيش نقول
2: عايدة ياسر تافهة
1: العبيدة تراها سبورتيفة ايه. وكل شيء ما هي إنسانة مؤمنة ياسر وإنا صاحبتي
0: سبورتيف ينجم يكون مؤمن
1: ما ينجم يكون ايه. كان مؤمن لسبورتيف خاطر هو عارف قيمة الجسد اللي عطاه له ربي عايدة عرب نحب نقولها لقيتها عندي برشا وهي أصحابنا وياها وديما نحكيو بتتخ ما نتلقاوش برشا أما اليوم نحب نقولها فاس فاس قديش محليك قديش العرس واتيك قديش الأمومة منوراتك قديش عايدة كل ما نشوف بلاتو ونراك انت فيه نحس بالامل رغم الالم اللي بعد ساعات الروح المشاهد والله فما بعد ساعات مشاهد مؤلمه اليوم وجودي انا لهنا بالحق ليندا معاك ومع عايده ومع الدكتوره ومع كل الاكيب حسوني انه تونس بخير الحقيقه معني ما دام احنا موجودين فيها الناس اللي ايفيي معناها وفاهمين الدنيا شنية وعارفين التطور والمشاكل ونشخص وقاعدين ما دام
0: هو الواحد لازم ديما يمشي بقناعاته
1: ويقدم
0: الحاجه اللي تشبه له به
2: اين القهوه
0: عايد عرب القهوه ما تستغنيش عليها ابدا
2: الصباح
0: زوز ورا بعضهم ولا اكارتين
2: لا ما بيناتهم ما تي ديكالاج القهوه
0: فما حاجات اللي واحد ينجم يستغنى عليها كيما شنو نجم طيح سيونس نتاع سبور نجم شو الحاجات اللي تنجم في عادتك اليومية تقول اليوم مش لازم
2: أنا قلت لك
1: بروشين
2: بقية
1: تفرقة جميلة بغير شعورها
2: بقية الكل ما عنديش حتى أديكسيون والقهوة زيدة معناها النجم كان نحب نستغنى عليها ما نحبها نحبك القهوتين بتاع الصباح قهوة
1: الأولى معناها عبدي حب قهوة معناها إنسان فهم قيمة المخ متاعه وقاعد يعمر فيه باش يزيد يركز
2: صحيح الثانية هي متاع التركيز ومتاع الكيف ومتاع كل شيء
0: حبيت نقول لكم إنه فما تفاعل كبير مع برشا سؤال اليوم يوم الجمعة هذه بالذات عنا
1: ما تقوليش باش يقولوا لك إيمان نحبوها في الفقرة قارة
0: حاسين على قريب 669 كومنتير تبارك الله في سؤال شنو الحاجة ما جمش تستغنى عليها في عددك اليومي دونك 680 90 كومنتير ما نجمش نقراهم الكل غابيدمون برشا قالوا كيفك صليتي كيما محمد كيما برشا سفيان قال فطور الصباح فما شكون قال أول حاجة الوالدة نطمن عليها دوبة ما نقوم من نوم نمشي نتفقدها لاباس ولا لا فما برشا برشا برشا دي كومنتير فما برشا تفادليك بيان سور
2: وانتي وانتي عطينا انتي ساعة
0: حاليا وقت هذا
1: تليفونها تلقاه
0: لا لا في الوقت هذا ليامات هذوما معناها وليت نمشي نعمل سبور دوبة نقوم خاطر النهار يهزني ما عادش نلقى وقت باش نعمل سبور دونك ملي نقوم نمشي نعمل ساعة الرياضة متاعي هذي ما عادش مستغنى عليها وليت جدودة
2: اسمع وليت انه غون سبورتيف
0: فوالا دونك كان هذا سؤال اليوم واكيد ايمان وعايده حضرتوا لنا شنو باش نقترحوا على مستمعينا لنهاية الاسبوع فيلم كتاب مسرح سينما خلينا نكتشفوا شنو هو السيليكسيون نتاع الاسبوع هذا قبل ما نختموا معكم الحصة خاطر الوقت برك الله يجري في الحصة نتاعنا يلا
4: سؤال اليوم ميدي ماك ويكاند كلها ست وحد من نص نهار لما لساعتين ليندا رحالي
0: في أقل من دقيقة كل واحد باش يقترح عليكم حاجة اللي شافها ولا ناوي باش يتفرج فيها وزعمة تنجم تكون معناها مقترح ناجح للأسبوع هذية نبدأ معك عايدة في دقيقة من زمان
2: أنا في أقل تونسي شوي. في أقل من دقيقة لس شيح ولا لس تشانس للمخرج محمد خليل البحري زوز ممثلين نحبهم برشا محمد السويسي اللي هو ولد جامعيتي والعب في البقلاوة هوند وشادلي العرفاوي اللي نحبه برشا زوز تحكي على زوز أصحاب يعني وخلي نقوله من زهر ما هوش به ويحاولوا يتعديوا المرحلة هذية ونخلي الناس مشي تتفرج وتكتشف زوز ممثلين هذوما محليهم مع بعضهم
0: هاي البرشا باش ننشيني ونعطي الكلمة الإيمان تقترح علينا ونختموا معها أنا نقترح عليكم فيلم تونسي دار العرس كوميديا اجتماعية للمخرج هيف البن يوسف سيناريو هيف البن يوسف حسام محمد تحية كبيرة لي و إيريس برود سينما وغوبانتيني للسينما خرج ابتداء من 23 سبتمبر 2026 لقاعات السينما يخرج معناها أوفيسيلمون تنجموا تتفرجوا فيه والبارح كانت لافون بروميير متاع الفيلم حسب العنوان فهمتوا لي هما زوز عائلات مختلفين تماما والمشاكل متاع التوينسة في دار العرس واش بتمنى دز الغادي في طريقة ياسر كوميدية فيها برشا ممثلين كيما وجيه الجندوبي محمد صابر الوسليتي شادلي عارفاوي سهام مصدق جهاد الشيرني نبيل بن مسمية سامية الحامي خلود جليدي وغيرهم من الممثلين جو فوز انفيت تشجعوا على فيلم توينسا وسورتو اللي حاب يبدل هكا شويه مع الكوميديا يبدل الجو الكلمه ليك شو اخترت لنا ايمان
1: انا الحقيقه اخترت فيلم يعني لي برشا لانه اليوم المراه في العالم لازمها تتفقد روحها تشخص بدنها ما تنساش انه العائله هي الهيكل العظمي متاعها طيبتها بحنيتها وزادة يحبوها قوية خاطر ما يحبوش يشوفوا انها الام والا المرأة متقلقة تولي العائلة كلها تتزعزع دونك نقترح انهم يشوفوا فيلم تونيزيا فاكتوري اللي انا فيه برومي رول اسمه الوازو بلو اللي هو خرج عام 2018 في البيريود متاع الفيستيفال دو كان جسد فيه شخصية مرأة مريضة بالسرطان عافانا وعافاكم الله وكيفاش عملوا لي فوق خان بالمكياج معناها وكيفاش انا نغني سيغسين وعندي مطعم ونفرح في الناس وندخل الداخل نعمل هكا نحي نشوف شعري اللي هو ما فماش نعاود نلبس ونعاود نخرج نضحك الناس ونواصل دونك اليوم يفو اتخ بوزيتيف يفو معناها لازمك تكومباتي مع الدنيا لازمك تحب روحك وتعدي الحب ذاك للناس خاطر اللي ما يحبش روحه ما نجمش يتحب
2: انت ديما تفرح في الناس
0: على كل حال يعطيكم الصحه
1: علاش عليك
0: علاش
1: ما استدعتنيش للعرس نتاع العائله نتاعي
0: مش العائله هذوما اصحاب كيما
1: العائله
0: مرحبا بيك هاي معنا العرس الفم من 7 الماضي ساعه
1: اليوم اليوم
0: اليوم
1: ما لبش نجيك
0: يلا
1: عندي كلمه راولين
0: والله يبيك بليزير
1: وهبت ستوري انا وياك
0: هذيك ان غران بليزير
2: انا نقول وانا نحب لك اللي عندها كلمه واللي رجيله برشا رجيله برشا في المواقف
1: صح نحب نقول للتوينسه الكل اللي يسمعوا فيا ان شاء الله ايامنا كلها افراح ومسرات من بنزرت حتى للبرما.
0: يعيشك
1: يا رب، ان شاء الله ديما نفرحكم، ان شاء الله ديما نزهيكم، ان شاء الله ديما طلت تكون بوزيتيف. نحب نقول الناس مع فيا زاده يتابعونا على لي ريزو سوسيو من شريف انستغرام تيك توك فيسبوك الكل يلقاو لي كوردوني بور لي ريزيرفاسيون نتاعهم. هادي جلاسي قايم بالواجب والناس كلها واقفه اليوم باش تفرح الناس، لانه التونسي اليوم محتاج فرحه
0: ان شاء الله ديما في كل افراح والمسرات. شكر كبير ليك ايمان، اكتشفنا
1: ايمان بعد الادريسه
0: نعطيك كل شيء من بعد ان شاء الله بعد لونتين.
1: كنت قد المسؤوليه
0: على الاخر اليوم احنا حبيت. الحاجه بها في الاميسيون ما نحسوش رويحنا في حاجه، معناها كاينه قاعدين سبونتانيمون ونشاركوا في القاعده مع المستمعين ومع الناس. أكيد. وهذا هو أكيد. المطلوب. زميلي سيف الدين المهري نعتذر على التاخير الصغير، موعد اخبار ماضي ساعتين، ولكن شكر كبير للفنانه ايمان الشريف نورتنا. شكر ليك زكي كيف عايده
1: علينا. نشكر
0: نحب
1: نشكر كل الاكيب نتاعي. نحب نشكر البروديكتور محمد علي الخميلي، هادي جلاسي لو ماناجور، كل الناس اللي اليوم تدعم فيا، صحافه منابر اعلاميه، شكرا لكم كبير كبير كبير.
0: يعيشك ايمان، ان شاء الله بالتوفيق في بقيه المسيره الحافله اكيد ديما بجديد. سليم شكرا ليك، ايهاب غسان الناس الكل في الميكرو لينا الحالي. ملتقانا غدوه من نص نهار لساعتين ميدي ماغ في حلقه جديده، مواضيع جدد وضيف جديد. في
1: موزايك.

0: الريف.
1: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب.
2: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
3: ملافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
4: عندك Orange.

0: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة يحتضن اليوم يوما تحسيسيا أتيح خلاله للمرضى وعائلتهم الاستفادة من خدمات التقصي والتوجيه بالتوازي مع أنشطة مماثلة في نحو 20 مؤسسة استشفائية وعيادة وعيادية بمختلف جهات الجمهورية، ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرض الموافق لل 21 من سبتمبر من كل عام. ورئيس قسم طب الأعصاب الدكتور رياض قويدر يكشف في تصريح لموزايك أن المركز تكفل منذ أحداثه بنحو 9000 مريض، فيما يستفيد حوالي 800 مريض من خدمات الإيواء النهاري إلى جانب آلاف الاستشارات.
1: احنا عنا في الباز متاعنا عنا 9000 مريض اللي هما اعتنينا بيهم هنا. عندك تقريبا 800 مريض يجيوا يعملوا ايواء نهاري. العيادات في السنوات بالالاف، هذيك حدث ولا حرج. انا قلت لك الايواء النهاري اللي هو مش المرضى الكل يعملوه، 800 مريض الزهايمر، معناها قاعدين نغطيه تقريبا 10 او 20% من البلاد، حاجه البلاد في الموضوع، لكن 80% الاخرين شوف نعملوا لهم. يلزم المراكز الاخرى نكونوها في وسط الجمهورية باش يتكفلوا بالباقي. هذا هو تقريبا الهدف متاع المركز، وربي يعيننا باش نجموا نعاونوا المرضى وعائلاتهم، مش في تونس برك لكن في على نطاق الجمهورية، ومش في تونس الجمهورية برك، نكونوا مركز يشع على المنطقة متاعنا الكل.
0: المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي يفيد بأنه تم إلى غاية يوم 17 من سبتمبر الجاري توزيع 510,000 كراس مدعم بمختلف الأحجام، وذلك بعد التنسيق مع مختلف وحدات صنع الكراس المدعم بالولاية وبقية الجهات وتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية. ووفق المصدر ذاته فقد تم ضخ كمية إضافية بالسوق تقدر بحوالي 50,000 كراس موجهة خاصة نحو المكتبات الموجودة بالمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية. هذا وأكد البجاوي أنه تم في هذا الإطار رفع 39 مخالفة اقتصادية من أجل الامتناع عن البيع والبيع المشروط وعدم إشارة أسعار وأخفاء السلع، مع حجز أكثر من 3000 كراس مدرسية تم إعادة توزيعها بالمسالك القانونية. في تطورات الشان الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين اثنين بجروح طفيفة جرى انفجار عبوة ناسفة زرع حزب الله في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان. النيران تشتعل في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض وفق ما أفاد به مراسل وكالة فرانس براس، بعدما أفاد السكان بتصاعد دخان في محيط مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية. وأفاد مراسل فرانس براس بأن رجال الأطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي شب في الخزان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. بداية بمنتخبنا الوطني أقل من 23 سنة، ومنتخب الأولمبي وافق الظهير الأيمن جبريل مؤمن على تمثيل المنتخب الوطني أقل من 23 سنة، وهكذا بشيكون متواجد في القائمة. بش نعطيها بعد شوية لأن عليها اليوم الناخب الوطني

0: درب المنتخب الوطني قبل 23 سنة يعني سبوج البين. اللاعب هذا جبريل مومن عمره 20 عام، يلعب في فريق أكاديمي كافيزيو البرتغالي، كان عمله التوج معه بلقب البطولة وأعطى موافقته رسميا وبش يكون موجود مع المنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 23 سنة يستعد لمواجهة البنين ذهابا وإيابا ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى كأس أفريقيا، وإن شاء الله كيفوتوا البنين مش هنلعب مع الجابون بعد ما زيتها ما توريخ. المهم إن شاء الله نكون موجودين في نهائيات كأس أفريقيا لأنه حاجة مهمة برشا. المنتخب القائمة شكون فيها؟ المنتخب اللي دربه طبعا نسبو جلبان، فيها في حارس المرمى أنس الخارداني، حارس معيدر القطري ريان بسباس، حارس الاتحاد الرياضي مونستيري ومعتز الحنزولي، حارس السيابي. في خط الدفاع قائد المنتخب وقائد السيابي زادة محمد أمين علالة، أمين الياس جرولر اللي يلعب في رابيد فيان مش يكون موجود، جوزيف طيب اللي يلعب في فيان زادة كيف كيف مش يكون موجود، عمر عبد الحق لاعب النادي الإفريقي، ياسين المناي، كارل شروة ألماني، يوسف الحرش الاتحاد الرياضي مونستيري، أنيس توبيل من أولمبيك دو مارسي، ريان الرحيمي لاعب السيابي هو محطوط في الدفاع لكن مش يلعب زادة في وسط الميدان، علي الدين درباري لعب الترجي التونسي، أرير دروا وكسير في نفس الوقت، وجبريل مومن اللي كنا نحكيه عليه يلعب في أكاديميكو فيزيو. وفي وسط الميدان أمان الله المحرزي سجل عودته للمنتخب الوطني لقرن 23 سنة، لعب الشحينية القطري، حمزة العبيدي لعب النادي الإفريقي، ميراس بن حسين اللي بدأ موسم متميز جدا بداية الموسم مع الاتحاد الرياضي المنستيري، محمد ريان عنين لعب النجم الرياضي الساحلي، لؤي طريع لعب الجديد لنادي راس فيقسي، محمد الصادق محمود لعب النادي الإفريقي اللي سجل عودته المنتخب بعد ما كان تعرض لإصابة قبل ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وفي خط الهجوم عنا أنس الحاج محمد، وليد ذويب لعب سي اس اس، نسيم الدنداني، عمر بن علي اللي كان مش يكون موجود في منتخب الأكابر لكن باتفاق ما بين معين الشعباني وأنيس بوجدمان مش يكون موجود مع منتخب إيفان تروا لاعب ألانيا سبور، وإبراهيم السويسي لاعب المسيمير القطري على ماتش ضد البنين نهار 29/9 نهار 29 سبتمبر في الملعب الأولمبي بسوسة، إن شاء الله يكون حضور جماهيري موجود لأن يعني مباراة هامة جدا لجيل كامل من منتخب يطمح إلى التأهل إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وتم ندوة صحفية نهار 28 سبتمبر للمدرب أنيس بوجدمان. منتخب الوطني أقل من 20 سنة هو بدوره يستعد لخوض الدورة التأهيلية لكأس إفريقيا، نلعب تورنوا إنافل مش تلعب في مصر، آخر ماتش أميكال اليوم باش يكون عنا باش نلعبوا ضد المنتخب ضد سينيور بي متاع الاتحاد الرياضي مونستيري الأربعاء متاع العشية في ملعب مصطفى بن جنات. حلو باج أخبار الفرق والميركاتو، هذه معلليات رسمية يمضي في الترجي التونسي عقد متو زوز مواسم، المدافع اللي فسخ عقده البارح بالتراضي مع نادي أولت البارح فسخ عقده بالتراضي مع نادي الاتحاد طرابلس الليبي، وجاء لتونس وعمل كل الإجراءات والفحوصات الطبية وأمضى رسميا عقد زوز مواسم مع الترجي التونسي. في المقابل النجم الرياضي الساحلي يصرف رسميا النظر عن انتداب السنغالي باباكار مبوب اللي جاء لاعب رادينشكي الصربي، جاء لسوسا وعمل فيزيت ميديكال وباستشارة اللجنة الطبية للفريق تقرر عدم الإمضاء مع اللاعب هذايا. نجم المتلاوي أمضى مع لاعب الواحة الرياضية بقبلي محمد ولاء المعالي عقد احترافي مدته 5 مواسم. الأولمبي البيجي تقرر تأجيل عودة التمارين إلى يوم الأحد بعد ما كانت مقررة اليوم في انتظار طبعا التحاق كل ملاعبية المنتدبين جدد. والرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة قررت تأجيل كل مباريات الشبان المبرمجة ليوم الأحد 20 سبتمبر بسبب سوء الأحوال الجوية. بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، منتخبنا الوطني يتعرف اليوم على منافسه في الدور الربع النهائي، منتخبنا باش يواجه رواندا اللي فازت على غامبيا 3-0، والماتش هذا نهار الاثنين 6 متاع العشية. هاندبول اليوم جولة ثالثة من البطولة، المزهر الرياضي يلعب ضد النجم الساحلي 5 متاع العشية، مباراة تكون في نفس التوقيت 5 متاع العشية. مزهر الرياضي النجم الرياضي الساحلي مكرم هدية الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال يلعب ضد سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات نادي ساقية الزيت، نصرة بولبا بعث بن خيار، والاتحاد الرياضي التميمي يلعب ضد النادي الإفريقي. كرة خارج تونس مصاتين ثم الفينال متاع كأس القارات، هي كأس القارات ما يظهر لي نهائي المحيط الهندي مع ما عرفش شنو هكا اسمه بالضبط، لكن هي التسمية الرسمية اسمها كأس القارات. مصاتين ماميلودي سان داونز يلعب ضد أهلي جدة السعودية. أهم ماتش اليوم تقريبا في كل البطولات باش يجينا من الشامبيونشيب مش من البريمير ليج ولا من أي بطولة أخرى، الدوكرز ديربي ماضي ساعتين انطلقوا نتيجة 2-2 قبل 20 أو 15 دقيقة من نهاية المباراة، يجمع ميلول بي ويست هام يونايتد 14 عام ما لعبوش مع بعضهم في بدين الماتش هذا بدا نص نهار ونص 2-2 والأهم من هذا كل كونه بعد شوية مع اسماعيل باش تسمعوا القصة الكاملة متاع دوكرز ديربي, قصة شيقة جدا لواحد من أعنف دربيات العالم. في البريمير ليج توتنهام كانت متقدمة واحد بليش في النتيجة وخاسرة بليتو, خاسرة كما العادة ماهيش حاجة جديدة. دونك 76 دقيقة توتنهام منهزم أمام أستون فيلا 2 بليش, الإيماج متاع ديبيوت سيزون خايب برشا لتوتنهام. برايتون يلعب مال 3 ضد أرسنال, ثم مال 3 ضد في سان جيمس بارك, نيوكاسل يلعب ضد هال سيتي, وفي السيتي جراوند 5:30 متاع العشية نوتنغهام فورست يلعب ضد كوفنتريا. في السيريا في الأولمبيكو 5 متاع العشية روما تواجه الانتر لفض شراكة صدارة الدوري الإيطالي سيريا, وفينيسيا تلعب في البير لويجي بينزو 8 غربهم تعلي ضد لازيو. وفي الليغا 5:30 العشية سيلتا فيغو يلعب ضد سانتاندير, و8 تعلي إشبيليا تواجه برشلونة. في البوندسليغا مساء 2:30 اليوم في البروسيا بارك, بروسيا مونشنغلادباخ يلعب ضد مايزو, أمبور يلعب في فولكس بارك ستاديون ضد كولن, والياس الصخيري أساسي مساء 2:30 ضد الماتش هذا, والخمسة ونص بتاع العشية شتوتغارت يلعب ضد بروسيا دورتموند. نختموا بالليغان, لومون يلعب في ماري مارفان 8 غربان متاع الليل ضد لوريون فريق منتصر الطالبي, وفي الجروب أما ستاديوم 8 غربان متاع الليل ليون يلعب ضد غين, وتولوز تلعب ضد لوهافر 8 غربان متاع الليل. أنا شاهدي كل أخبارنا ذي تقهر مقعنا مزيكا في أبوينت, خليكم تعوا مع اسماعيل وخالد في كلوب ويكاند.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: عاد وليدو في الغونتخي, قول ألو واربح كادو, خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك كلاب ويكاند كلاب ويكاند كل سبت واحد بالمدي ساعتين من 5 في العشية كلاب ويكاند اسماعيل جاهزة
4: الأربعة 13 دقيقة لو سهلا مرحبا بيكم تولى موزي كفيم هدي كلوبي كان إن شاء الله يا ربي جمعة هدي تعديت لبي سان هذا اللي متمني بون جمعة صعيبة شوية مترم بوتياج عودة مدرسة حسير ونصاوب برشا جو تعديتو بي وطوكا احنا موجودين باش نحاولوا مدة ثلاثة سوية هذوما من توا حتى للخمسة متاع العشية نسيكم في ستريس ونسيكم زينة في مشاكل الجمعة هذه. نسلم برشا على خالد كتاد في الإخراج, نسلم برشا على طارق في الريجي ويل في الصندار. ثلاثة سوية شو باش نلقاو فيهم ثلاثة سوية كاملين باش يكونوا بيور بونور كلهم انرجي ابان موزيكا ليزون بوزيتيف برشا معلومات وزيدة برشا ربح وكادوات. مدي ما حكيت على كادو نهار 21 سبتمبر فما اللي هو نهار الاثنين فما سهرة مزينة برشا, فما حفل افتتاح الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. السهرة باش تكون فيها كل من نصيف زيتون, ونعرف برشا قداش تحب من نصيف زيتون, وباش تكون مع زيرة الفنانة رحمة رياض. هذا الكل باش يكون في المسرح الأثري بكارتاج. مش قالك تمشي بليش فكرة نتصور راك صرفت برشا فلوس في الرونتري في الكرارس في الأدوات تاع صغيرات, وماذا بيك تخرج انت والمدام ولا انت والمسيو ولا انت الانسان اللي تحبو. انتو كام باش نهديو دو كوبل, كل كوبل باش يربح زوسيكيت لوجيك مادام كوبل دونك زوسيكيت معناتها فما كاتيكي باش يتربحوا اليوم للسهرية هذي. كيفاش باش تربح؟ خلينا نعاود ممكن خلطو تو تحب تمشي لسهرية نصيف زيتون النهار الاثنين هو رحمة رياض راكم باش تمشيو بلاش باش نهديو لكم ديزانفيتاسيون. كيفاش شارك؟ سهل برشا, يسوفي دونفوي ان ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف, واتساب موزايك اف ام 23 513 الف. ابعث لي اي ميساج اللي تحب عليه, بعديك تصير عملية القرعة, واخر ليميسيون نعلنو على 6000 فايزين دو كوبل كيف ما قلت, كل كوبل باش يربح دو تيكي. ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف, ينجم يربحك هذا الكل. اون توكا في كلوب بيكان دي سينما موجودة, الموسيقى موجودة, لافورماسيون موجودة, المعلومة موجودة. داير بعد شوية نعملو طالع لحالة طقس اسكو فما مطار تسنى فينا اليوم غدوة, كيفاش باش تكون حالة طقس هذا الكل بعد لحظة. تم قبل هيتنا دوب الموسيقى, نبدأ مع الدي جي بريتانيك, نبدأ مع ديوك ديومونت, مغسو اللي كنا اكتشفناه في سنة 2015, مغسو بنين متعفني للمينة طريق السلام للجميع. هذا التيتر اللي اسمه اوشن درايف, راجعين بعد شوية.

0: هذا المخصوم تاع اللي كنا اكتشفناه في 2024، الالبوم اسمه بيردز اي، المخصوم اسمه لاف مينوت، دخلتو حتى المساعتين و25 دقيقه توما على موزايك فيم. هدي كلوب ويكاند توتسفيت، نعطيكم فكره على حاله الطقس. مباشرة من المعدل الوطني للرصد الجوي صديقنا سليم بن ميلاد. مرحبا سليم.
1: تحية ليك اسماعيل، تحية لكيف مستمعين ذات مزيك.
0: اي المطر نعشناها الجمعة هذه، كانت كمية مهمة من الامطار، ان شاء الله ربي ديما بالغيث النافع. دونك سؤال مطروح، الويكاند هذا شنو يسنى فينا؟
1: صحيح الامطار كانت موجوده اليوم، زاد اليوم لحد الان سجلنا على كميه، سجلنا 26 ملم في منزل شاكر في ولايه كفاقس، سجلنا 15 ملم في سند من ولايه القفصه، 16 ملم في المكناسي من ولايه سيدي بوزيد، 20 ملم في قصر الصيف من ولايه المهديه، حتى مدنين وقابس سجلوا كميات ما ما تزوجتش 10 ملم. الامطار هذه مازالت متواصله، وديجا اليوم نحن اصدرنا نشط متابعه اليوم الصباح حددنا فيها الامطار، الامطار هذه باش تكون خاصه ولايات قفصه، قصرين، سيدي بوزيد، وتشمل تدريجيا جهات الشرقيه، ونقولوا ولايه صفاقس، جهه الساحل، الوطن القبلي، تونس الكبرى، وبنزرت، الكل معنيين بالامطار. نتوقع نحن امطار تكون بين 20 و 40 ملم، توصل حتى 60 ملم، وبالطبيعه الامطار هذه تكون مصحوبه بتساقط البرد وهبوب رياح قويه اثناء الشهب الرعديه. هوني ناخذوا احتياطاتنا اللازمه ونتمنوا السلامه للجميع، وان شاء الله تكون امطار خير على بلادنا وبلاش اضرار.
0: بالنسبه تقول 60 ملم من اللي هي كميه الامطار المتوقعه، معناتها 60 ملم اللي هي تسمى كميه مهمه برشا.
1: صحيح مهمة، صحيح مهمة، خاطر الخلايا الرعدية ذوما بوجود المنخفض علوي للضغط الجوي ذي هو ومحمل بالهواء البارد، وكما نعرفوا مازال فما هواء شوية سخون على سطح الأرض، يساهم في ظهور سحب رعدية تكون نشطة، تكون مصحوبة بالأمطار، الأمطار ذي غزيرة في وقت وجيز، تكون بين نحن نتوقع بين 20 و 40 توصل حتى 60 ملم، هي في وقت وجيز تكون أمطار غزيرة، صحيح ماهيش كمية كبيرة أما تكون تأثيرها واضح.
0: باهي، وبالنسبه لدرجات الحراره باش نشهدوا انخفاض كما اللي قاعدين نشوفوا فيه على نفس الوتير على نفس الثنيه؟
1: صحيح، اليوم انخفاض اليوم تتراوح بين 28 ل 32 درجه، وتكون في حدود 25 درجه بمرتفعات، بينما غدوه الحراره في تراجع في انخفاض، الانخفاض هذا مازال متواصل لحد الاثنين، هذه نتيجه الهواء البارد كما قلنا، الهواء البارد اللي في المنخفض العلوي للضغط الجوي قاعد يتسرب تدريجيا ويساهم في انخفاض في درجات الحراره، الانخفاض في درجات الحراره قاعدين نلاحظوا فيه خاصه الصباح بكري، الهواء مفرشك، ان شاء الله الامطار هذه تكون
0: نعم
1: الخير على بلدنا.
0: هذاك اللي نتمنوه. شكرا لك صديقنا سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي على التوضيحات هذه الكل. اون غرو اي بو ريزومي، فما امطار تسنفينا، فما كميه نتاع امطار تسنفينا مهمه في الويكاند هذا، دونك ردوا بينا على رواحنا وناخذوا الاحتياطات اللازمه. ميديو
2: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: كانت حاضرة سيف سنين في مهرجان حمامات الدولي، وكانت موجودة على ركح مهرجان كارتاج، يارا رجعين بعد شوي في فازة متفازية.

فيدي اندراوس. هيدا مش انا من ذكريات الزمن الجميل, من ذكريات ميلودي تيونس مزيكا. ناخذ هذا المساعتين والسبع توما لموزيك فيم هيدي كلوب يكان لزينا معاكم حتى للخمسة متاع العشية. لقيت هذا وقيت فازة من فازيتيا فازيت اسماعيل. نحكيكم على حاجة اللي مصير لنا برشا مرات الحقيقة واللي نحسوها برشا مرات. عرفتوا السنتيمون أو الإحساس قاعد موجود في بلاصة وفجأة تبدأ تقول بينكم يدراحك لحظة كيني عشت هالمومون هذا وكيني عشت المومون هذا. صحيح نحكيو على الديجا فيو, الإحساس نتاع كينك عشت قبل من أكسيون واللي هي قاعدة تصير في الوقت الحاضر. أمام في الواقع الحدث هذا غير مسبوق وإنيدي. دونك نحكيو على الديجا فيو, شنو حكاية الديجا فيو, كيفاش يفسروا العلماء, وخاصة علاش يصير لنا. هاي نفسر لكم كل شيء. لي سيانتيفيك يسميو الفينومين هذايا باغامنيزي. باغامنيزي كي نفكوها نلقاو باغا معناتها اكوتي ومنيزي بالنسبة للميموار. الزوز مع بعضهم يعطيونا اكوتي دو لا ميموار. قبل على فكرة كانوا يعتقدوا من الديجا فيو هذا ويفسروه كانوا فما جزء من حياة أخرى سابقة عاود ظهر من في انتيريور. الظاهرة هذه داير معروفة من قديم زمان, أما إلى حدود 1876 الظاهرة هذه ما عادش اسم. في الفضل في المقابل يرجع للفيلسوف الفرنسي إيميل بواغاك اللي اعطاه اسم واقترح الإكسبرسيون اللي تعرفوها الديجا فيو. في كتابه داير ظهرت الإكسبرسيون هذه لافنير دي سيونس بسيشيك. العبارة هذي عجبت الناس الكل وتبنيوها حتى الانجليز كيف ما ياخذوها من غير حتى الترجمة متاعها. لكن في الفترة ذيك مازال حتى حد غير قادر على تفسير الفينومين هذي. يزمنا نستناو القرن العشرين باش فهمنا اخيرا كون الظاهرة هذي ممكن مربوطة وعندها علاقة بالفونكسيونمون متاع الميموار. نتصوركم تعرفوا مليح اللي السيرفو متاعنا متكون من عشرات المليارات من النيورون اللي يبداو كونيكتي بين بعضهم ويكونوا ان ريزو. الريزو هذا على فكرة يشبه شوية الكارت روتيير اللي مخنا نلقاو عدد كبير متاع طرقات. كارت روتيير طرقات, ركزوا مليح في الحاجة هذه, اللي هما نجمو نشبوهم دي سيركوي نورونو اللي هما يشقوا ويربطوا مختلف ليزون من المخ متاعنا. بالتالي باش سوفنير يتسجل يلزمو يلمبخات ان سيركوي نورونال اللي يتعدى بالتالي على مختلف مناطق المخ. وكل ما سوفنير يشق بارشا مناطق من المخ شنو باش يصير له؟ يا اما باش يتزادوا له دي شانس يا اما يتغير والا يتهلك في ثنيه. المخ متاعنا عنده كيفاش يحمي الذكريات هذي. عنده عديد للتشيك بوينت اللي هما دي زون دو كونترول اللي يلعبوا دور مهم ودور كبير برشا باش يتأكدوا اللي كل شيء يخدم مليح في المخ. واحدة من البلايص هذوما وواحدة مهمة برشا هي الليبوكامب. الستركتور هذي تلعب دور مهم برشا, هو واحد من مقرات الذاكرة, هو المكان وين لي سوفنير اكور تيرم يتحولوا الى سوفنير الون تيرم اللي على فكرة بعد يتم تخزينهم ايور وفي مكان كان آخر. ليبوكون بالتالي قادر على صناعة دو نوفو سوفنير, أما زيدا باش يعاود يظهر دي سوفنير اللي هما ديجا ستوكيه. على فكرة كمية كبيرة من المعلومات يتم التريتمون متاعهم لين ساعات الأمور تدخل بعضها شوية. كما الأورديناتور ليبوكامب ينجم يبوغي بار اكزامبل, ينجم ساعات المنطقة هذي جاها سوفنير من غير كونتوني. لهنا نحكيو على سوفنير فيد, وهذا هو الفينومين الوريجين بالإحساس هذي بالإحساس متاع الديجا فيو. وكينو ليبوكامب لهنا اعتبر كونو اللي قاعدين تعيشوا فيه الانستانتي هو سوفنير, أما في الواقع لي مو سوفنير. دايرو وقت اللي نسألوا الناس اللي عاشوا ديجا فيو نقولوا لهم فسروا لنا ووضحوا لنا من وقتاش وين, نحكيو لنا على اخر ديجا فيو ما يتفكروا حتى شيء. راه عاود بينك وبين روحك ذكر اخر ديجا فيو عشتو تو ما تتفكروش. نورمال بيسكو سوفنير هذا عمره ما توجد من اصله, دونك مستحيل تتفكروا. هذا بالنسبه للليبوتيز الاولى.
L'hypothèse الثانية اللي تفسر الديجا فو هي اللي اكتشفناها في سنة 2007 وين دي شيرشور قالوا لي الإحساس بالديجا فو هو مربوط بزون أخرى من المخ اللي عندها دخل لهنا في المقابل في السيركوي دو لا ميموار اللي هو لهنا نحكيه على الكورتكس فرونتال. الكورتكس هذه على فكرة زون مهمة برشا في أخذ القرارات وذيك علاش هي عندها دخل زادة في الديجا فو. تخيلوا معايا مثلا باش تدخلوا البلاصة البلاصة ذي غريبة عليكم أما بورتون تحسوا رواحكم تعرفوا البلاصة ممكن أنتم في اللحظة ذي تعيشوا في حاجة اللي تتسمى ان كونفلي دو ميموار. الكونفلي ذي بينات شنو بينات اللي قاعدين تعيشوا فيه وبين اللي تعتقدوا كونكم عشتوه قبل. في اللحظة هذه فوتر كورتكس فرونتال قاعد يقوم بكل بساطة في أناليز للميموار باش ياخذ قرار هل هذا سوفنير حقيقي أو لي ديجا فيو. بالتالي هي نوتيفيكاسيون اللي كونوا المخ متاعكم قاعد يثبت من لبون فونكسيونمون من الميموار متاعكم. دونك مرة جاية وقت اللي تعيشوا ديجا فيو تعرفوا الأصل متاعو والتفسير متاعو. فازت إسماعيل كل ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك إف إم. نهار الاثنين فما سهرية مزينة برشا فيها نصيف زيتون وباش تكون فيها زيادة رحمة رياض. إذا كنت حاب تمشي ما عليك أنت تبعث لي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف ومن بعد نعلن على أسامي الفايزين.

شو على الروك بريتانيك في التسعينات، فما اسم صعيب برشا ما نذكروهوش. نحكيو على ويزيس، جروب متاع روك في بريطانيا، كان تأسس عام 1991 في مدينة مانشستر، متكون اسونسيالمون من زوز اخوات ليام ونويل غالاغير، اللي من الاول الجروب كانت عنده فيجن واحدة، اوبجيكتيف واحد واضحة، كونه يعملوا روك قوي بسيط وزادة فيها أغاني اللي تقعد في المخ. عام 1994 الجروب هذا خرج أول ألبوم ليهم ديفينيتلي ميبي، وحقق نجاح كبير. أما خلينا نقولوا الانطلاقة العالمية الحقيقية جيت مع الألبوم What's the Story Morning Glory اللي كنا اكتشفناه عام 1995. الألبوم هذا فيه أغاني وليت كولت، وليت كلاسيك من الونيفير متاع روك، كيما Wonder Wall، كيما Don't Look Back Any Anger، Champagne Supernova، ليستا مازلت طويلة. الجروب هذا Oasis كان عنده دور مهم برشا في بريطانيا، وخاصة في الابوك متاع البويت بوب اللي خليت الروك يرجع من جديد للواجهة في الونيفير متاع الموسيقى في بريطانيا، وخليت دي جروب كيما ويزس ولا بلور يتعاركوا على الصدارة. الموسيقى متاع ويزس كانت متأثرة برشا بالبيتلز وبالغوك كلاسيك، واللي يميز الجروب هذا صوت متاع ليام والجيتارات القوية والألحان اللي تضرب سيتها ما تبقى في الذاكرة. خدمني باش نحكي عليهم شوية. سنة 2009 الجروب هذا تحل، أما أغاني ويزس ما تحلتش وما زلت حتى للساعة هذه موجودة، ممكن بعد 30 سنة وما زالوا الغنيات نتاعهم يتغنيوا في السهريات، في الملاعب، وفي برشا بلايص أخرين. ممكن هنا قوة ويزس اللي هو جروب عاش فترة قصيرة نسبيا، أما خلى موزيكا ما زلت عايشة حتى لليوم. داني بن أحمد اختار يسمعك ما بين مغنيو ويزس. نرجع بكم لسنة 2000 لايف في ومبلي، هذا ويزز المخصوم تاعهم Don't Look Back Any Anger.

0: وندر وول هوايزيس هذا المغسول يكون اكتشفناه في سنة 1995 مغسو يكونيك من اليونيفير نتاع البري بوب كانت هذه هوت سيليكشن سبيسيال هوايزيس
1: كل ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام
0: مازال معاكم حتى للخمسة متاع العشية. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا ان شاء الله تكونوا بخير. حبيت نذكركم نهار 21 سبتمبر فما سهرية مزينة حفل افتتاح دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. سهرية باش يكون فيها نصيف زيتون مع الفنانة رحمة رياض بالمسرح الروماني بكارتاج. فما دو كوبل معناتها فما كاتيكي دو كوبل ينجموا يربحوا ويمشيوا للسهرية المزينة هذايا. كيفاش تمشي؟ ماك باش تخلص حتى شيء بام باش تمشي انت على روحك حتى للمسرح. اما احنا باش نهديو لك لي تيكي وباش نهديو لك لي انفيتاسيون يسوفي تبعث لنا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 23 513 1000 ومن بعد لحظات نعلنوا على اسامي الفايزين. سينا عندي ديديكاس نسرين بن خليفه من اليوم العيد ميلاد نتاعها. ديديكاس جايه من عند زوجها نيجي سميده من عند زيد عائله خليفه وعائله سميده سميدي عفوا وصحابه الكل من برج السدريه اللي يتمنوا لها كل عام وهي حياه بالف خيره.

0: شان اكون عمودي حبيبي بخير يا نسرين. نسلم عليك برشا نسرين من خليفة. نزل معكم حتى 15 بعد شوية موجز الأخبار مع سيف الدين المهري. سنوي الكيتش باي سليم ومزلنا حتى للخمسة.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
2: يا ممثل ما كنش نصور أن المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع، لأني أنا وقتل نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدريم.
1: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 2647 زيارة رقابية أو 26741 زيارة رقابية أمنها أكثر

0: رازي الدكتور رياض جويدر يكشف أن تونس تصنف كأعلى معدل عمري للإصابة بمرض الزهايمر في إفريقيا، والبلد الوحيد الذي يتجاوز فيه معدل العمر 30 سنة، مبينا أنه مع تقدم العمر يزداد انتشار هذا المرض. وغويدر يدعو في تصريحه لموزايك اليوم بإدراج مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض المزمنة التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض كليا، معتبرا أن التكلفة الشهرية للعناية بالمريض تتجاوز أضعاف الأجر الأدنى المضمون.
1: احنا تونس في المعدل العمري هي اكبر معدل عمري في افريقيا، احنا البلد الوحيد اللي فوق 30 سنه من معدل العمر نتجاوزوها معنا، فالالزهايمر مع تقدم العمر يزيد. الارقام في تونس بدات تولي مقلقه، اللي نقولوا ديما نعاودوا راه الالزهايمر ماهوش مشكله مريض، راهي مشكله عائله، اللي هما عندهم بارون عنده الزهايمر وخايفين يقول لك انا بعد 20 عام، لا انت راه بعد 20 عام بقدره ربي باش يكون فما دويات موجوده اللي تخلي الالزهايمر تقول انا خديت حربوشه وما عنديش الزهايمر. احنا في تونس ايش عندنا؟ عندنا لابيا، معناها انه الدواء الغالي اللي كنا متاخذ فيه، لكن يلزم الالزهايمر يولي APCE، معناها من المرض المزمن اللي ياخذوه. مش معقول نخليه العائله هي وحدها تاخذ اللي باش يجي المعين المنزلي اللي باش يعين ليكوش الماكله اللي هي تولي شارج كبيره على العائله اللي هي كحسبناها تجي اضعاف الاجر الادنى. معناها فما عائلات ما همش بيقدروا على انه على العنايه بالمريض ابدا.
0: في تطورات الشأن الدولي، مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة تحذر من أن منظومة المياه والصرف الصحي باتت على وشك الانهيار التام في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات وقطع الغيار والمولدات اللازمة لتشغيلها وصيانتها. سقوط 48 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية بجنوب اليمن وفق ما أعلنت مصادر عسكرية. قائد القيادة الوسطى الأمريكية يفيد بأن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام، والمصدر ذاته يشير إلى عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق من خلال توفير حماية منسقة. وفي الختام، ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع إنتاجية أوروبا بنحو 1% خلال 5 سنوات، لكنه ينطوي على مخاطر تتمثل في توسيع فجوات عدم المساواة والضغط على شبكات الكهرباء وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية ما لم تعمق الحكومات التكامل الاقتصادي. هذا وقدر صندوق النقد الدولي أن نحو 60% من العاملين في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة يعملون في وظائف شديدة التأثر بالذكاء الاصطناعي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدون على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع إسماعيل وكامل فريق برنامج كلوب ويكند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد الماضي ساعتين من 5 العشية. كلوب ويكند إسماعيل عيسى.

0: كريم تلقاوه ديما موجود في كلوب ويكاند كل نهار السبت واحد يعمل بينا دورة في أبنى للموسيقى الشرقية. السلام عليكم برشا انتم على موسيقى فيم طريقة السلامة للجميع. ردوا بالكم على رواحكم. لقيت هذه ذولي وقيت متاع تعسيلة وتتفرج في فيلم. إذا كان حائل تود سويت نعطيك سوجيسيون سيني كلوب. فيلم اليوم هو واحد من الأفلام اللي ما تتفرش عليها برك لازم تعيشها. فيلم سينما باراديزو شيدوفر تاليني للمخرج جوزيبي تورناتوري. فيلم على السينما أما في العمق هو فيلم على الطفولة على الذكريات على الحب وعلى الوقت اللي يتعدى وما يرجعش. الحكاية تبدأ مع سالفاتوري مخرج سينمائي ناجح يعيش في روما. في ليلة من ليلي يوصل خبر وفاة رجل كبير اسمه ألفريدو. الرجل هذا كان جزء أساسي من طفولته. وقتها الفيلم يرجع بينا لسنوات إلى الوراء قرية صغيرة في صقلية وين سالفاتوري اللي كانوا عيطولو توتو كان طفل صغير مغروم بالسينما. كان يمشي كل يوم تقريبا القاعة السينما الوحيدة الموجودة في القرية سينما باراديزو وغديك يتعرف على ألفريدو بروجيكسيونيست متاع السينما الرجل اللي كان مسؤول على عرض الأفلام. في البداية العلاقة بيناتهم كانت سهلة أما مع الوقت ألفريدو يولي بالنسبة لتوتو أكثر من مجرد شخص يخدم في السينما. يولي معلم صديق وحتى زادة شخصية أب. توتو يتعلم على ألفريدو هو في فيلم توتو. توتو يتعلم على ألفريدو كيفاش يخدم آلة العرض ويولي عالم السينما بالنسبة ليه عالم ساحري بها تمعنى الكلمة عالم ينجم فيه يعيش ألف قصة وهو قاعد في نفس البلاصة. لكن الحياة ما تبقاش كيف ما هي. توتو يكبر ويعيش أول حب في حياته مع إيلينا حب مزين برشا أما الظروف والمسافات والاختيارات يفرقوا بيناتهم. وفي نفس الوقت ألفريدو يفهم اللي توتو عنده موهبة كبيرة وكونه القرية صغيرة هذه متنجمش تكون نهايته. يعطيه نصيحة دير معروف الكسرية ذي من الفيلم سيمبل تو ذي من الفيلم معروفة برشا يقول له أخرج سافر وما ترجعش. توتو يمشي ويحقق حلمه ويولي مخرج سينمائي معروف. لكن بعد سنوات يرجع للقرية هذه بسبب وفاة ألفريدو ولهنا تبدأ أهم رحلة في الفيلم مش رحلة في المكان أما رحلة داخل الذاكرة. توتو يرجع للسينما القديمة يرجع للبلايس اللي عاش فيها طفولته ويكتشف قديش تبدلت الدنيا وقديش هو بيدو تبدل. ولهنا يجي جانب الفلسفي المزيان في فيلم سينما باراديزو. الفيلم يسأل سؤال بسيط للأمانة أما عميق برشا شو يبقى من حياتنا بعد ما تتعدى. لما كنت تتبدل ناس تموت العلاقات تتقطع والوقت ما يرجعش للوراء أما الذكريات الذكريات تنجم تبقى. والسينما في الفيلم تمثل بالضبط الحاجة هذه محاولة الإنسان باش يسجل اللحظات اللي خاف يخسرها. على فكرة كلمة المجيم تاع السينما في حد ذاتها عملت ديبا كبير فيلوزوفيك وتور دو سينما. إذا كان باش نحل بارانتيز منيش باش نتذكرها أما غادي فما الكوتي الميستيك الميراكل متاع السينما اللي تشبه برشا مرات وتنقد برشا مرات بحاجات غوليجوز منيش باش ندخل لها كونه كيفاش الممثل يكون فرد مرة حاضر أما فرد مرة غايب. وهذه القوة والبرادوكس متاع السينما. وتوكا نسكر بارانتيز هذه خاطر باش ندخل في ديبا عميق جدا. وتوكا كل فيلم نشوفوه هو اسمعني راه ما فهمش حاجة تعلم قد السينما وراه وذيك علاش نحكي على السينما باراديز ونحكي على الكلاسيك ولي شيدوفر اللي ممكن ولينا تويك نعيشوا في افلام تك تك تتكونسوما في درج وتتنسى في درج. ارجعوا للبروفوندور والليسانس والجونيز والنيسانس متاع السينما والافلام. كل فيلم نشوفه سكر بارانتيز نرجع تاو نحكي كل فيلم نشوفه هو لحظة من حياة شخصيات نعيشه لدقيقة ولا لساعتين وبعد ما تكمل الحكاية كيف حياتنا بالضبط. نحن زيدا نعيشه لحظات نصوروها باش تدوم للأبد وبعد سنين ما يبقى منها كان صوت صورة ريحة غنية ولا حتى بلاصة تتعدى منها وتقول لهنا عشت حاجة ما تتعودش. ألفريدو يفهم بالتالي حاجة مهمة برشا، يفهم كونه توتو علمه حاجة ما كانش فاهمه هو صغير، يقوله باش تكبر لازمك تسيب بعض الحاجات وراك وتخلي بعض الحاجات وراك. أحيانا نكبر حب عندك لازم تخليه في الماضي، سمعتوا هذا ولا لا؟ وأحيانا المكان اللي تحبه أكثر لازمك تخرج منه باش تعرف قيمته، سمعتوا هذه ولا لا؟ نحس الفيلم ده يحكي معي ما نعرفش عليش. الفيلم زيدا يحكي على الندم، اي سيفري، على الفرص اللي فاتت، على الناس اللي ما قلنا لهمش قديش نحبوه، وي سيفري، ولا الحياة اللي نعيشها واحنا نستنيو في اللحظة المناسبة وبعد نكتشفوا اللي اللحظة هذه تعديت. وفي النهاية الفريدو يخلي التوتو هدية صغيرة لكن في الحقيقة رسالة كبيرة برشا. فيلم كامل من اللقطات اللي كانت مقصوصة من أفلام قديمة واللي كان الفريدو مستحفظ بها. توتو يشوفها لقطة ورا لقطة ويشوف فيها جزء من طفولته، من حبه، من الفريدو، من حياته الكل. ولهنا نفهموا عليه سينما باراديزو مش مجرد فيلم على سينما، هو فيلم على الوقت، على الحاجة اللي ما نجموش نوقفها، وعلى الإنسان اللي يكبر ينجح يسافر يحقق أحلامه. أما مهما يبكر يكبر يبقى داخله طفل صغير يذكر أول فيلم شافه، أو الغنية متاع حب سمعها، أو الإنسان علمو حاجة، أو المكان حس فيه روحه فرحان. يمكن أهم رسالة في الفيلم هو كونه الحياة ما تتعودش كيما الفيلم. معنيش بوتون رجوع، ما نجموش نرجعوا للمشهد اللي فات ونعودوه بطريقة أخرى، أما في المقابل نجمو نحافظه على ذكرى ونفهمو قيمتها. وعلاش الفيلم هذا يبقى في الذاكرة؟ خاطر في لحظة ما كل واحد فينا ينجم يشوف روحه في توتو. دور ذي بارنتي صغرونا في الفيلوزوفي متاع السينما اللي تسمى الفينومين دو بروجيكسيون ولو فينومين ديدونتيفيكاسيون، هذه قوة السينما اللي تخليك تعمل بروجيكسيون على الشخصية اللي موجودة قدامك. تفول كان عنده أحلام، سكرت البارنتيس، تفول كان عنده أحلام كبيرة، كبر وبعد سنين رجع وذكرته للمكان اللي بدأ فيه كل شيء. ويمكن السينما في النهاية مش مجرد شاشة تعرض صور، السينما في النهاية هي الذاكرة متاعنا كي تولي عندها صورة.
1: سيني كلوب، كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: هزوا صغاركم يتفرجوا في الافلام، امشيوا تفرجوا مع صغاركم في الافلام. هيا عندي ديديكاز تري تري تري تري سبيسيال، صديقي نحبه برشا، اليوم نهار سبيسيال، نتمنوا عيد ميلاد سعيد للصديق نايمن حميدي دي جي بلاك جاك، تعرفوه برشا من هو اللي يكون موجود برشا في سهريه بالتي ومع بالتي. وتكام تحيه من القلب تجيه من مروه، من هارون، ريان، وان شاء الله بطول عمره ونجاح، نسلموا عليك برشا يا بلاك جاك.

على خاطره دي جي فرحت بيه في البي بي ام وفي البيتش. وطبعا السلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا, تاريخ السلامه للجميع. السلام عليكم بالموسيقى وزيدها فيك مخصوص اللي نحبوا برشا, اوديسي going back to my roots, تاريخ السلامه للجميع. ردوا بالكم على روحكم وحيده وحيده, ان شاء الله ربي تاخذوا سلامات من بعد شويه في جينيراسيون. كل مره ماكم عرفتوا كل مره نرجع بيكم في ايبوك ولا جينيراسيون معينه او ميوزيك ولا ان جوف ميوزيكال. اخترت باش نحوس بيكم من سلسه من باتشاتا من الكيزومبا, ونرجع لكم زيادة avec des morceaux cultes مهمين برشا معكم كما كنا رسلتوا حتى للخمسة متاع العشية. رجعين بعد شوية.

ما وي امورسول يكون اكتشفني عمل فوت 98 اللي كاري تشاندلر اذا كان بشاك عليه قد ماني بشاك وشويه خليني نقول واحد من لي زارشيتيك تاع اليونيفير ديب هاوس جاراج هاوس وزيد خاصنا نقولوا من دي مورسول يجيونا ميد ان نيو جيرسي هذا اليونيفير تاع كاري تشاندلر ناخذوا حتى للاربع غير باوت ولا موزايك فيم هذي كلوب كاندا جينيراسيون في كل مرة نحاوس بكم في يونيفير موسيقال جانب موسيقال ولا جينيراسيون معينة أو موسيق بان اخترت بشاكي على الموسيقى السالسة موسيقى كولت بيتمعنى الكلمة سالسة اللي بدينا نكتشفوا فيها في الزاني 20 من القرن الماضي بتظهر في كوبا هي ميلانج بين الموسيقى الكوبية مع الانفلونس اللي يجيونا من القارة الافريقية وزيد يجيونا من اسبانيا وبعد بشوية بشوية انتشرت مشيت نيويورك ومشيت لامريكا اللاتينية ووليت من اشهر لجانب موسيقى في العالم وخاصة زيادة دي دانس ان توكا يسانا فيكم بلاي ليست مزينة برشا مع دي فيغور امبليماتيك من لونيفير هذايا وديما غافيك مخصوص اللي نحبوا برشا من عند ويلي كولون

اسكوتش الريتمو مخصومي برشا الاربع متاع العشية. بعد شوية موجز الاخبار مع امام علي مازال معاكم حتى للخمسة متاع العشية. امام تحب تمشي سهرية نصيف زيتون ولا ليه؟ اوكي عرفتك تحب تمشي. هي نصيف زيتون باش يكون موجود مع الفنانة رحمة رياض نجم تلفون توما نهار 21 سبتمبر بلاش للسهرية ذي في المسرح الروماني بكارتاج. زوز كوبل مع تاكاتي كيم يشوفي تبعتهم ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف وخلي ميسيون نوع على سيمي رابحين. بعد شوية تسمعوا التكتوكة.

0: Data. ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
1: يا ممثل ما كنتش نصور انه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لانه نجح نجاح هو الى حد الان وين يتعدى صدريم الجمهور يتفرج فيه كيما يشوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لي اول مره. وانا نفهم هذا من الشارع، لاني انا وقت اللي نمشي في الشارع ويبداو يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا، نعرف كونه نسال يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صدريم.
0: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
2: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوان.

0: على صفحتها الرسمية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، إضافة إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه أو الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. والوزارة تشدد على ضرورة الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء والتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة بفسح المجال للمترجلين، إضافة إلى عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة وترك المجال مفتوحا أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ووزارة الداخلية تضيف أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعمل الطريق والاتصال على الأرقام الحماية المدنية أو الأمن الوطني أو الحرس الوطني عند ضرورة. المهندس رئيس أقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يامن بيشطي يبين في تصريح لمزيك أن الهدف من اليوم الدراسي هو إبراز دور البنية التحتية في عدد الحوادث المرورية وملف السلامة المرورية، لأن الإحصائيات المتوفرة تركز فقط على دور سلوكيات مستعمل الطريق في الحوادث، في حين هناك عوامل أخرى تتعلق بالبنية التحتية تتدخل في هذه الحوادث. وشطي يؤكد وجود عدة أمثلة رصدتها الفروع الجهوية للمرصد تبرز أن البنية التحتية غير المطابقة لمواصفات السلامة المرورية تساهم في ظهور سلوكيات محفوفة بالمخاطر وتسجيل حوادث مرور تهدد المواطنين حسب تصريحه، وذلك على هامش لقاء تحت شعار الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة.
1: حوادث السرعة زادت 30%، المجاوزة الممنوعة زادت 30%، السياقة تحت تأثير حالة كحولية زادت 32%. الإحصائيات اللي موجودة عنا ما الظاهر كان مساهمة السلوكيات، وهذا الكل دليل على أن المعالجة أحادية الجانب غير ناجعة، ونتعديو إلى معالجة تشاركية بين مختلف القطاعات. عنا أمثلة نبرز دور البنية التحتية الغير مطابقة للمواصفات السلامة المرورية على قاعدة تساهم في إظهار السلوكيات اللي هي المحفوفة بالمخاطر. مثال الطريق السياحية بالمنستير اللي هو يعتبر من أحسن الطرقات الموجودة على مستوى وطني من ناحية كاليتي متاع لون روبي وكل شيء، ولكن كيف نشوف الإحصائيات نلقاه من أكثر الطرقات تسجيل لحوادث وحوادث قاتلة في ولاية المنستير وحتى على مستوى وطني، والسبب هو المفترقات الدورانية غير مطابقة للمواصفات وبالتالي لا تساهم في التخفيض من سرعة مستعمل الطريق. زوز نقاط سوداء موجودين في ولاية صفاقس، هذه عندها ربع قرن وهي تسجل في حوادث، في الوطنية رقم 14 كيلومتر 8 والوطنية رقم 1 كيلومتر 176. السناب فما نقطة لا هي الموجودة في المستوى طينة وطنية 1 كيلومتر 76 اختفت، علاش؟ على خاطر تم معالجة فجوات موجودة في الأرضية الموسطة المعبد تيربلان سنترال، معناها هي ساعة ديزانترفونسيون صغار من البنية التحتية يساهم مساهمة كبيرة في اختفاء معناها عدد كبير من الحوادث.
0: تزامنا مع تهطل الأمطار تواصل المصالح المحلية بغمراس تدخلاتها الميدانية تحسبا للتقلبات المناخية، مع الحرص على متابعة النقاط التي قد تمثل خطرا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وشملت الاستعدادات التي انطلقت منذ أشهر جهر الأودية ومسحها وتنظيف البلوعات وصيانة شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط الأبار وذلك بالتنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة. والمصالح المحلية تشدد على ضرورة مواصلة المتابعة والتدخل على مدار الساعة تحسبا للتغيرات الجوية القادمة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري المياه وحماية المواشي والممتلكات وتجنب الاقتراب من أعمدة وشبكات الكهرباء خاصة أثناء الصواعق. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي تكشف سعي إيران إلى تقليل اعتمادها على الممرات البحرية عبر تنويع طرق التجارة وتعزيز الروابط بين دول الجوار. وكالة الأنباء العمانية تفيد بأن وزير الخارجية العماني بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني سبل الكفيلة باستئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر. والوكالة تضيف أن جانبين بحثا دعم جهود خفض التوتر والتصعيد بما يعزز فرص تثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين. السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي يقول أن إيران أصبحت بفضل الرئيس ترامب وبالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي في أضعف حالتها على المستويين العسكري والاقتصادي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وخالد وكامل فريق كلوب ويكاند. دمتم على اطلاع.
2: في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد

0: قطعتي للأمانة الجو التونسي وحده راهو باش نبداو واضحين. وتوكا الأربعة وربعة توما لا موزايك في نسلموا عليكم هذيك لو بيكان. في كل مرة نحاولوا نساتيسفي لي جو نتاع الناس الكل والأذواق نتاع الناس الكل في الموزيكا. وقاعد هذا اش فما نعملوا دورة على لي ريزو.
1: دورة على لي ريزو.
0: شو اللي تحكي؟ شو اللي تبرتاجه؟ شو اللي تفرشتو فيه؟ خلينا نبدأ بالخبر الأولين اللي عجبني برشا للأمانة واللي هاو كيفاش فما عبيد تخمم، هاو كيفاش فما عبيد تلقى في حلول، وهاو كيفاش فما عبيد قاعدة تفكر. يبقى فما دولة باش تدفع فلوس للمواطنين متاعهم مقابل شنو؟ مقابل المطالعة. أي وهذا اللي مواجهة تعفن الدماغ وإدمان المحتوى القصير. بون نحكيو على بلدين من كوكب آخر، نحكيو على سنغافورة اللي أطلقت حملة وطنية مدتها 5 سنين. نشوف كيفاش يخطوا الان تيرم هذه زي لازمنا نقفوا عليها 5 سنين باش تشجع المواطنين متاعها على المطالعة، وبالتالي باش تمنح مكافأة مالية صغيرة للناس اللي باش يسجلوا دقائق من القراية على موقع حكومي. شو معناتها عاملين سيت ودنيا وكل شيء، احنا سيت لهنا ديما طايح والريزو ديما طايح. بريف اوتو كام باش تحصل على مكافأة يلزم تقرا مدة 50 يوم كاملين، ومن بعد يكفى ما فلوس تجيك سلطات في سنغافورة. كونه الهدف مش المكافأة في حد ذاته من الانيسياتيف هذا، أما الهدف هو تمويل المطالعة، تحويل المطالعة عفوا إلى عادة في وقت اللي ولا مرتبط بالاستهلاك المفرط للمحتوى السطحي على انترنت وعلى الريزو سوسيو. خط القراية تزيد من الانتباه والتركيز والخيال. ولا انيسياتيف محلية للأمانة، ذكية برشا للأمانة. هاي ناس قاعدة تخمم، هاي ناس قاعدة تخطط. احنا كنت تدخل داير يظلي فكرة المكتبة قاعدة تنقرض، إذا كان ما نقولش نقرض طبعا نحكي المكتبة للمطالعة باش نبدأ واضحين. نقرض ألور لا دور شباب ولا ميزون جون شادين روحهم بسيف من غير ما ندخل في الجو هذاك اللي هو لا ان كونسيبت ديزوي ديزوي معناتها سيء انقضى ومرة ومهجور. إذا كان نجم نستعمل الترجمة هذه دكو قايد نقاو حاجات جدد دمان 2026 تران قاعد يمشي ويفوت ويفوت ويفوت إن شاء الله يجي نهار ونخلطوا عليها. بدأنا نحكيو على المطالعة، نكمل في الجو هذا نحكيو على الليكتور. فما فيديو دارت برشا تونس تفرجوا فيها وين برونو أمبيك اللي هو بسيكولوج كان يحكي على أهمية الليكتور بكونها الانتي ستريس. مهم برشا الانتي ستريس هذا، والليكتور يقول لك 6 دقائق مطالعة تقلص بنسبة 60% من ستريس. دونك الانسان اللي ستريسي برشا في حياته اللي يبدا طول طن ستريسي ينجم يخطف روحه مدة 6 دقائق. ما صعيبة 6 دقائق، ما تقوليش ما عندي 6 دقائق في نهاري، ليه مستحيل. حتى في عوض تشد التليفون قبل ما ترقد، شد كتابك قبل ما ترقد 6 دقائق شنو باش تاكل؟ ما هي باش تاكل حتى شيء، وبالتالي هذه تنجم تنقص لك من الستريس على الاخر. وحاجه اخرى سا بيرمي دو ريستي جون، دونك اذا كنت تحب تقعد جون في مخك هذا الحل، على خاطر يساهم في الغالونتيسمون، وزاد الغالونتيسمون نتاع الفييسمون سيريبرال اللي هو يلعب دور مهم برشا باش تكون ديما فريشك وباش تكون عندك فريشور في المخ نتاعك. يظهر لي سمعتوا برشا على تشيرن وعلى مكلمار، يظهر لي الحكاية ذي الدار تبرشا. إذا كان ماكش فاهم الحكاية تبعني باش نفصلك الحكاية لحظة بلحظة. الحكاية بديت نهار 4 سبتمبر وقت اللي رابور الأمريكي مكلمار كان يعمل في البروميير بارتي من الكونسير متاع تشيرن في ميتلاف ستاديوم في نيو جيرسي. غادي كان نوقف قدام الجمهور حكي على فلسطين، وبعدي كان غنى غنيته المعروفة برشا هينتسول، وقال زيد فري فلسطين وغيره، وحكي على اللي قاعد يصير لي زاتروسيتي اللي قاعدين يصيروا في فلسطين. اون توكا غنى الغنايه، والغنايه هذه معروفه برشا، خرجت عام 2024 مستوحات من الاحتجاجات الطلابيه المؤيده لفلسطين في جامعه كولومبيا. كمل الكونسير نتاعو فرح برشا بالحاجه هذه. يبقى الكلام نتاعو والموسيقى نتاعو كانت عملوا ردود فعل كبير برشا بين معاه وبين اللي ضده، حتى لين اللي ضده عملوا عريضه الطالب باقصاء وإبعاد مكلمور من بقية حفلات تشير من التورني كريمو. ومن بعدها خرج المنظم متاع الجولة ذي متاع التورني متاع تشيرن وقال راهو أسمعوني راهو بعض أصحاب القاعات قالوا كونوا ما يحبوش يستقبلوا حفلات اللي فيها مكلمور. ما لا إكسكوز بيه مش مشكل. من جيته تشيرن كان هبت بوست على منصة إكس وقال كونه القرار هذا ما كانش قرار إد شيران. قال كونه حب يتدخل برشا مرات وتكلم على القاعات باش يلقى حل، لكن في النهاية ما نجمش يخلي ماكلامور يكمل الجولة نتاعو. جوست باش نكمل لكم حاجة مهمة برشا، الحكاية راهي ما وقفتش كان مع ماكلامور، فم برشا من الارتيست اللي كانوا موجودين في البروميير بارتي نتاع إد شيران. خلينا نفسركم واش معناتها بروميير بارتي، معناتها فما فنان كبير يجي مع ديزارتيست نوعا ما اقل منه حجم او نوعا ما يحب يطلعهم، او فما ديزارتيست اللي فما بيناتهم افينيتي ولا يحبهم ولا يحب معناتها يكسحوا لهم الجو قبل ما يدخلهم، دونك يعملوا البروميير بارتي. فما كات اوتر ارتيست اللي كانوا سوبوزي موجودين في التورنيه هذيا انسحبوا كاريمون. الحكايه ما وقفتش من هوني عند ماكلامور كيف ما قلت لكم، وبعديك ماكلامور مش يعمل خطوه مزينه برشا، قال لي اللي باش يتبرع بمليون دولار وهي كامل مداخيله الصافيه من مشاركته في التورنيه نتاع إد شيران. شوف ملكيها، شوف الكود كوم اللي عملوا يسر كي برشا. ومشي باش يعاون 6 منظمات تخدم على مساعده الفلسطينيين والاغاثه في غزه، وزاد تحدى رجل اعمال معروف برشا في الولايات المتحده الامريكيه روبرت كرافت، وقالوا اعمل زيادة نفس المبلغ حطه في نفس الجمعيه هذه. انطوكا إد شيران كان هبط بوست وقال انا راني مش مني انا الحكايه، وراو انا الفنان ما يلزمش ياخذ مواقف سياسيه ودرجنا كل شيء. هذه كذبه. علاش؟ على خاطر إد شيران كان ضامن مع الاوكرانيين وقت اللي صارت الحرب على اوكرانيا. شو وريكم اللي انا قتلها الحكايه متبعها معناها، فهمتني؟ كان قبل ضامن مع الاوكرانيين، لكن وقت اللي تولت الحكايه عندها علاقه فلسطين السيد ولا ما عادش ينجم يحكي وما عادش ينجم يتكلم. اوتوكا القضيه ولات بالتالي اكبر برشا من مجرد خلاف بين فنان ومنظم الحفلات، ولا النقاش بخصوص حريه الفنان في التعبير فوق ستيج وحدود المواقف السياسيه في الحفلات الكبرى، والعلاقه بين الفن والقضايا الانسانيه والسياسه. اوتوكا افيرا سويفر اللي باش نتبعوها برشا برشا، وللامانه فهم برشا من الناس بطلوا ماوش باش يمشيوا الحفلات إد شيران، وفما ينفاق كبيرة برشا قاعدة تصير ضد إد شيران على كيفاش تم بعد ما ماكلامور وكيفاش انه هو ما كانش من مساندي القضية الفلسطينية.
1: دورة على الغزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: راني عدي كبير باش نعلن على اسامي الفايزين اللي باش يمشوا لحفله نصيف زيتون ورحمه رياض. هذا الكل اخر الاميسيون.

0: south.
1: عام 65 وقت اللي خرج المقصوة ذي من نينا سيمون سترينج فروت اللي هو مستوحى من بويم كان حكي على العذاب اللي عاشوه أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية وقت العبودية ووقت المشاكل اللي تعديوا بيهم. نينا سيمون كانت عملت غنية بزي على البويم اللي حكي على المرحلة الزمنية المهمة برشا. أما وقت اللي أرتيست يخو برتي من الغنية هذه وعطيها ديمانشن أخرى كان يوثق قوي برشا في السامبلينج وهز المرسوة ذي الديمانشن واحد أخرى.

المخصوة ذي بي بي كينغ Chains and Things كان خرج عام 1970. بي بي كينغ المعروف بالجيتار متاعه اللي غنى عليها, غنى على الجيتار متاعه اسمه لوسيل, قالك منعتني الجيتار متاعي. وتوكا المخصوة ذي وقت اللي رابور ياخده ويهزو لونيفر راب كيفاش يولي

ايس كيوب يا معلم. ايس كيوب المغسول كان خرج عام 1991، كان خرج 5 نوفمبر عام 1991. الالبوم الثاني اذا كان ذكرتي ما خانتنيش، الالبوم اسمه ديث سيرتيفيكيت. هذا المغسول ايس كيوب نومي بيرد ان ذا هاند. هاي خلينا نمشيو الجوخ.

بيس الموسو تعرفوا ماي هامس كان خرج في سنة 2005 الألبوم متاعهم اللي عرف نجاح كبير برشا نحكي ولا الألبوم مانكي بيزنس. أما بلاكي بيس منين خذوا الانسبيراسيون متاعهم؟

0: اكتشفوا العام 1974 الغنية من الهند ذيرة منيش بشلون تقسمها خاطر كان بشلون تقسمها بالغال كي سي بي ديل أجار يايتو ان شاء الله كنت انتقتها بالصحيح فهمني وتوكا مرة جاية وقت اللي تسمعوا لي مخصوة ذو ما بتعرف الأصل متاحهم والفصل متاحهم وخاصة لغسين متاحهم
1: سامبل كونسومبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدرسة عتيم للخمسة العشية على موزايك اف ام
0: باش نزيدكم من السسبانس الحقيقة باش نبداو واقفين راه اتونسيون

راح الرشيد طه من اللي كان اخر حواراته للامانه لهنا في الاستوديو هذا في موزايك فيم مع هادي نسلمو برشا لهادي زعيم صديقنا رشيد طه ايده من احسن ما غنى ومن اروع ما غنى رشيد طه في اللايف راه سي اون اوتر ديمونسيون من رشيد طه باش نزيد في السسبانس بعد شويه باش نعلن على سامي الفايزين اللي باش يمشيو لسهرات نصيف زيتون ورحمه رياض قلت لكم زوز كوبل معناتها 4 بيرسون باش يمشيو شكون سعيد الحظ ولا سعيد الحظ الاجابه بعد شويه.

0: رامي عايش بهويك نخته حتى لل 54 دقيقة ولا موزيك فيم. هذه كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فيم.
0: هاي ساعة فن برشا برشا ماتشوات متاع كورة اليوم قاعدين يتلعبوا وتلعبوا وخلنا نعمل طلع على الريزولتا. فما برايتون وارسنال برايتون ربحت 3 بليش لارسنال. فما تروح توتنهام واستن فيلا. استن فيلا ربحت توتنهام 3-2. فما زيرا برشا ماتشوات يتلعبوا بعد. فما ماتشوات بهين. فما روما لينتر ليلة 6 متاع العشية به تروح هذه روما لينتر مع 6 متاع العشية. فما زيدا تراحش. فما زيدا في فما سيفي وبرشلون مع 9 متاع الليل مباراة مهمة برشا للأمانة. وفما مباراة كانت تلعبت بكري مع مساعة متاع القايلة مباراة مهمة للمرة الأولى منذ سنة 2012 ديربي شرق لندن يرجع من جديد. الديربي الأشرس والأعنف والأقوى في لانجلتير بين ويست هام وميلوال. أو خلينا نقوله الديربي الأعنف زيادة إذا كنا نجم صنع عبارة هذه خاطر باش نرجع لحظة بلحظة على تاريخ نشأة الديربي هذي. دايرو تروح كانوا في بالتعادل يوما 2-2. شو الأسباب وراء الديربي هذا والمنافسة التاريخية هذه بينات المشجعين؟ خلي ساعة قبل كل شيء نرجع للنشأة متاع الديربي هذي. زوج فرق كانوا تولدوا شرق لندن على ضفاف نهر التايمز. عنا من شيرة من عمال شركة لتعبئة التغذية عملوا نادي عام 1885 في الجنوب. ومشيرة الأخرى تأسس نادي ويستها مع عمال شركة لبناء السفن عام 1895 في الشمال. حتى لين تكونوا لهنا من قاعدة جماهيرية للدو كلوب بين عمال البورت باش نبدأ واضحين. ومن هوني باش يبدأ الصراع على النادي الأكثر خلينا نقوله أو الأكبر في المنطقة ويتسمى ديربي عميل البورت. خلينا نمشي ونشوفوا الخلفية. فما خلفية سكوتلندية الميلوان اللي لعب الدور في تأجيج العداوة بين المشجعين خاطر نادي سوه مجموعة من المهاجرين من سكوتلندا إلى لندن. أما في المقابل ويست هام كانت تابعة الملكية البريطانية وذلك علاش الصراع خذي صبغة نوعا ما سياسية اجتماعية. فما زادة دات مهمة لازم نخفوا عليها إضراب ماي 1926 إضراب عام كان ضرب تضامني مع عمال المناجم. الضرب هذا اتهموا فيه مشجعي ميلوال جماعة ويست هام كونهم خانوا الضرب هذي. وهوني باش تتبلبز الأمور أو باش تهلك الأمور إذا كان نجم نسمع العبارة هذي. وندخل غيفاليتي صراع دموي بين لي جروب نتاع لي سوبورتير السبعينات وجولو ليغاز وصلت حتى للقتلة والموتة والجرحة وغيره. معناتها يتسمى للأمانة ديربي دموي حتى لنهاية باش تكون في السينما في فيلم ذا فيرم. فما زاد فيلم الهوية وغيره من الأفلام اللي يحكيوا على الديربي هذا. دار سنة 2012 كان آخر ديربي شفنا فيه لدو كلوب هذوما وفيت بحاجة تراجيدية مأساوية. هبطوا على التيران صارت مشاكل برا عرك وضرب وكل شيء. حتى لين سنوات وسنوات هديت نفوس إذا كان نجم سامعي برا هذي. ورجع اليوم الديربي هذا بعد سنوات من الغياب وفيت النتيجة 2-2 بين ويست هام وميلوال.
1: واحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فام.
0: أكيكونا كملنا كلوبي كان. ميرسي انفينيمون شكرا لكم. ميرسي بوكو لي كونتر فيليسيمان. خلونا نشارك غدوة في نفس الرانديفو كالعادة من مساعتين حتى للخمسة نتاع العشية. بعد شوية موجز الأخبار مع وميم عليه السنه وزيدة سندي سبور مع صديقنا مكي مع صديقنا فهمي البرهومي. نسلموا برشا على فهمي وطوكا باش نرجع على برشا مباريات عندهم علاقة بالبطولة التونسية ولا زيدة غيره من المباريات الأخرى. قلت لكم أول ميسيون تبعثوا ميساج واتساب على واتساب موزايك فيم 23513000. شكون سعيد الحظ اللي باش يمشي لسهرية نصيف زيتون هو ورحمة رياض. شكون السهرية من نهار 21 سبتمبر نهار الاثنين في مسرح كرتاج. شكون سعيد الحظ؟ شكون سعيدة الحظ؟ ما فماش كوبل واحدة ما فما زوز كوبلويات باش يربحوا. معناتها فما كاتيكي اونتوي بورتو. سعيد الحظ او سعيدة الحظ اللي باش يمشي وميمة بن عيسى. الحقيقة ما تقرب ليش راهو شدوا في حيط. إن شاء مفصل ده الامور واضح. والله اول مره نتعرف عليه. اميمه بن عيسى وزيد محجوب هما زوز اللي ربحوا. اميمه بشمشي انت الانسان تحب عليه, زيد زيد بشمشي انت والشخص اللي تحب عليه. بشمشيو نهار الاثنين ان شاء الله لسهريه نصيف زيتون ورحمه رياض. ان توكا ميرسي بوكو, شكرا لكم. نتقابلوا ان شاء الله غدوه في نفس الرانديفو من مساعتين حتى للخمسه نتاع العشيه. بون ويكاند, ردوا بكم على رواحكم. ادمع

0: تونس. موزيك FM الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الفرق الأمنية بمعتمدية الحمامات تنفذ حملة أمنية لإزالة مظاهر احتلال الرصيف وأماكن الباعة العرضيين المحتلين للأرصفة والطريق بمرجع نظر منطقة الحمامات وياسمين الحمامات، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر عدلية و12 مخالفة صحية وحجز 32 نقطة انتصاب وإنجاز 38 عملية حجز مختلفة وتحرير 3 مخالفات في المجال البيئي، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول بنابل لمسيب. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد تباشر إثر الأمطار الأخيرة التي شهدتها الولاية تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية العاجلة لفك العزلة عن المتسكنين وتأمين انسيابية حركة السير بالمنطقة، وشملت هذه التحركات الميدانية استخدام الآلات الماسحة لإزالة الرواسب والأتربة والرمال المتراكمة على المعبر المائي بالمسلك المحاذي لمدرسة 2 مارس بمعتمدية المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد، مما أسهم في إعادة فتح الطريق أمام حركة السير. وفي سياق متصل، كثفت مصالح التجهيز من تدخلاتها بمعتمدية بلحفي عبر استدعاء المعدات والآلات الماسحة على خلفية فيضان وادي الهشيم الفاصل بين مرجع نظري بلحفي وحسن الفريد، وذلك لتجاوز التداعيات وفتح طرقات المغلقة أمام المواطنين. كما شاركت الإدارة الجهوية للتجهيز بالتعاون والتنسيق الوثيق مع وحدات الحماية المدنية وسلك الحرس الوطني في عملية ميدانية لمساعدة وإخراج حافلة كانت عالقة بمنطقة يوم العظام 1، حيث تم تحريرها وضمان سلامة ركابها. الدورة 7 من تظاهرة فورس ستريت تسعى إلى تقريب فرص التشغيل والتكوين من الشباب وتعريفهم بالمسارات المتاحة لبناء مشاريعهم المهنية في تونس وخارجها، وفق ما أفاد به كاهية مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد الخلفاوي. والخلفاوي يوضح في تصريح لمزيك أن التظاهرة التي تنتظم يومي 19 و20 سبتمبر بمدينة الثقافة بتونس تستقبل شبابا من المؤسسات الشبابية بتونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل، بهدف تمكينهم من الحصول مباشرة على المعلومات المتعلقة بفرص التشغيل والتكوين المهني، إضافة إلى التعرف على فرص العمل المتاحة بالخارج وخاصة في ألمانيا، مشيرا إلى أن مشاركة الشباب في فورستا ستريت لا تقتصر على تلقي المعلومات وإنما تقوم على التفاعل والمشاركة والاستفادة من خدمات التوجيه والإرشاد التي يوفرها عدد من المختصين والمشاركين.
2: تأكيد هو مش استفادة، هو مشاركة فعلية وحقيقية من أجل إفادة الشباب. اليوم فما شباب تمت دعوتهم من المؤسسات الشبابية من تونس الكبرى، من بنزرت، من زغوان، من نابل، باش يكون موجود يومي السبت ويوم الأحد باش يجي ويشارك في فرصة ستريت في النسخة 7، فرصة باش يتعرف فيها على الفرص المتاحة للتشغيل في تونس، على الفورماسيون بروفيسيونيل الموجود في تونس، وكذلك والمهم جدا على فرص التشغيل المتاحة خارج تونس وخاصة في ألمانيا. أترافير الحقيقة ديما نقول معلومات دقيقة وصحيحة، لأنه شباب موجود العديد من

تبع لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية الباكستانية تقول أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي ضرورة ضمان مرور آمن للسفن نظرا لتأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية. مطار الملك خالد الدولي في الرياض شهد اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان قرب المطار. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بوان نت، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي وكامل فريق سامدي سبورت. دمتم على اطلاع. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم على موزايك فام. هذا ساندي سبور ما تكون السبت متوا حتى للثمانية ثلاثة ساعات كاملة باش نرجع فيها على الميركاتو. منو ساعات الأخيرة قبل غلق الميركاتو في تونس اليوفا غدوة مع نص الليلة الميركاتو باش نرجع لآخر السباقات خاصة انتداب الترجي التونسي آدم عليلات بصفة رسمية. نرجع إن شاء الله بعد شوية وقت التفاصيل كيف مهاجم اللي نشط في الترجي نشط في النادي الإفريقي نشط في CSS يقترب من نجم الرياضي الساحلي اللي يكون هذا العصفور النادي اللي يبحث عليه لطوال الموسم هذا باش نحكيو على ماتشات ودفعة غدوة من البطولة ماتشات متأخرة. نحكيو على ماتش النادي الإفريقي ترجي جزيز كيف نحكيو على CSS CAB أيضا بنقردان دي حمنا الف وباش نحكيو على البوليميك الكبيرة اللي صار على قائمة المنتخب الوطني التونسي وردة فعل إدارة النادي الإفريقي بعد عدم الدعوة لغيث الزعلوني وبرشا أخبار أخرى باش تكون حاضرة اليوم في ساندي سبور. نرحب بمبين أمير دريدي. مرحبا أمير.
1: مرحبا يا فامي. مرحبا وليد وليد كل المستمعين ومشاهدين مزايكة فيه.
0: وليد مرحبا بيك.
2: مرحبا يا فامي عايشك. مرحبا يا أمير وليد كل سادة مسلمة.
0: غيبة وليد
2: نحضرم البرمجة.
0: مرحبا بيك وليد عايشك. اليوم دليل في الإخراج يسري معنا في الإخراج الرقمي ديجيتال وانت بون على الباج مزايكة فيه مسبور باي مزايك وايضا على الشين يوتيوب نجم تشوفوا اللايف امتعنا كما قلنا اليوم عديد المواضيع باش نحكي فيهم والبداية تكون بالميركاتو بمنه آخر الأخبار آخر الأكتواليتي اللي سارة في الميركاتو وتكون بعد شوية بالحديث على المنتدب الجديد في الترجي التونسي آدم عليلات. الأخبار ولا الصفقة كنت تبعتها على مزيك من وقت الاتصالات إلى قدوم اللاعب لتونس ورسميا الترجي يعلن على الانتداب بتاعه لآدم عليلات المدافع المحوري لجيل الترجي بعقد مدة زوز مواسم في الترجي الرياضي التونسي وتقريبا نجم نقوله الانتداب الأخير مبدئيا في الترجي التونسي حتى التوق قبل غلق ميركاتو الصيفي. دونك نقوله آدم عليلات المنتدب الجديد يوري اليوم أمير انتداب على ضوء الأداء اللي قدمه الترجي دفاعين ولا الترجي في البروغرام تاعه يلزم يجيب مدافع أجنبي بالكاليتي اللي عند آدم عليلات.
1: لين تصور ليدي الأولى معناها ما كانتش ترجي متجه أنه ينتدب مدافع محوري أجنبي لأنه عمل دور كريتمو معناها محليين اللي هما صحراوي وشيخاوي مع وجود الجلاسي بتاتر التقييم في المباريات الأولى اللي لعبهم ترجي الذي تونسي خلى المسؤولين خاطر خليه هما بلاصه جوكير نقولوا احنا ما بين رير جوش ما بين اكسيال دونك بيتيتر البالانس مش اكثر فير اكسيال في يمكن ما نقولش مردود سيء تاع المدافعين خاطر مشكل ماهوش فردي كيما حكينا وفسرنا معناه وانه فما منظومه دفاعيه مش قاعده تشتغل بالشكل المطلوب في الترجي وراه عادي ماهوش نقد هذا عادي جدا لانه الترجي الانتدابات بالاخص في الخط الامامي الكل كي تحكي اليوم البلالي ريبيري ماستوري حتى كاستيو

0: ريبيرو
1: ريبيرو سامحني ولا حج محمود هذوما الكل معناها ما بداوش للفتره نتاع التحضير البدني على المستوى البدني سون با 100% دونك ما نجموش يعطيوك مردود هجومي ودفاعي بالشكل المطلوب فاكيد فما عده مساحات ما نساوش زاده وانه المدافعين جدد خاطر انك تكون مدافع محوري في الترجي فهمي مختلف وانك تكون في فريق اخر لانه مثلا كي تاخذ انت الانتقادات اللي مشيت للصحراوي وشيخاوي في مباراه الاولى تاع النجم الرياضي الساحلي وانه تقريبا كل كره طويله من دفاع النجم الرياضي الساحلي نلقاو بالاخص اشرف بوذياف اللي يخرج لوحده ويمشي لانه علاش انه الدفاع الترجي يلعب متقدم برشا تقريبا تخلي في خط وسط ميدان كامل وراك دونك مش بالضروره مش بسهوله وانه مدافع يكون يلعب في فريق اخر البلوك فيه يكون با شوية مويا شوية يلقى روحه من أول مباراة مخلي ظهره كل معناه يشتر تيران دونك يلزمها برشا انتليجنس يلزمها شوية اكسبيريونس يلزمها زادة شوية وقت باش للمدافعين الجدد اللي انتدبهم الترجي يستانسوا بالإكزيجونس الجديدة هذية إدارة الترجي اللي طرف فني شافوا أنه في حاجة لمدافع آخر بتيتر هما رأيهم أصلح حكيد بالنسبة للملاعبي عليليت معناها ملاعبي عمره 27 سنة دونك عنده الخبرة الكافية في 2019 ده اللي كانت بدايته مع اتحاد العاصمة وقعد غادي حتى فيفري 2026 تقريبا ويمشي الاتحاد الليبي لعب فترة وفترة ما لعبش الأخبار ما هيش واضحة فاهمي علاش تم فسخ العقد متاعه في الاتحاد بالسرعة الكبيرة الناس تقول وانه صار له شكال مع أحد المسؤولين وفما فيديوهات الدور وانه صار معناه انالتركاسيون حتى فيزيك في التشابك مع أحد مسؤولين النافذين في ليبيا بتتر هذيك سرعت قرار فني ما فماش اخبار حتى تبحث ما تلقاش خبر كبير ولكن الملاعب عنده سي في محترم ومحترم جدا تم دعوته زادة في المنتخب المحليين وقت مع مجيد بوغرة بالنسبة منتخب جزائري لو لا ما كانش عنده تجربة ولكن ملاعبي كان يعتبر ليدور في اتحاد العاصمة لعب بالشامبيونز ليج لعب بالكاف وفاز بالكاف فاز بالبطولات دوك نتصور عنده الامكانيات باش ينجح في الترجي الرياضي التونسي اليوم زاد هو بيدو باش حط في وضعية وانه باش يكون ليدور من نهار الاول مطالب وانه يكون فيرمي في الترجي من نهار الاول مطالب وانه باش يهز الباراكسيال باش يعاون شكون باش يكون معاه باش يهز دفاع الترجي كل في اتحاد العاصمة ورى انه قادر على الشيء هذا اليوم يدوى كونفيرمي في الترجي ويوري انه هو قادر وانه يكون القائد الحقيقي دفاع الترجي التونسي
0: بدنا نزيدو نحكيو على تركيبة دفاع الترجي وزاد مشكلة الاجانب تنحكيو فيها في الترجي لانه باش تطرح من جديد الاشكال هذا وليد اليوم قدوم عليلات هو فشل بين قوسين الانتداب الصحراوي والشيخاوي ولا معناها كان مراجعة للانتداب هذا كما حكى امير
2: شوف فشل بون بكري باش نحكيو على فشل خاطر اي لاعب يلزم وقت للتاقلم وما دي جوار اللي كانوا معناتها امبورطون في الفرق نتاعهم كوسوسوا الصحراوي ولا الشيخاوي معناها كانوا دو معناتها دو جوار اللي تيتولير بارونتيير ويلعبوا فما زاد شكون قائد فريق اللي هو الصحراوي وقت اللي انتدبهم الترجي اكيد انتدبهم شاف فيهم معناتها خصال معينه وكانوا اتيدي معناها لكن كما قال لك امير كل فريق وعنده استراتيجي دو جو وعنده تقاليد في اللعب نتاعو الاسبيرونس مريت بها ترجي ونعرف اللي هي فريق يبني اللعب ويطلع ويزم معناتها المدافعين يكونوا اتونتيف على الاخر وعندهم السرعه وعندهم قراءه معناها جيده للعب وعندهم زادة كيف صنعه في الكوفرتور وكيفاش معناتها تاخذ ديستانس على الاتاكون خاطر دي فوا تاتاكي ليكيب بسبعه وبثمانيه لاعبين كما صار مع فوزي البنزرتي وحتى مع مدرب نبيل معلول في الوقت هذاك يلزم قديمه معناها تكون اكتور واتونتيف وفايق وتتكلم واحد
1: ما عندكش حق في غلط
2: صحيح ما تغلط تو باي كاش خاطر يخلطوا دو تروا بالون يلزم يا الحارس يعمل اكسبلوا يا مدافع يا كذا وتسجل اهداف صحيح لكن عرضه باش تقبل وعرضه برشا اللي كونتر اتاك اليوم اللوم ما نجمش يكون كبير عليهم معناتها على خاطر زاد مش لاك سنترال ولا لاتيرو بركا مسؤولين على الدفاع هي منظومه كامله كما قال امير الناس كل لازمها تشارك وتعمل روبلي وترافاي دو معناتها
0: تغطيه معناتها
2: ابار التغطيه معناتها يلزم كل واحد يعمل لي فورم تاعو في الرجوع كوسوسوا لاتاكون والا لي ميليو دو تيران باش من بعد الكره ما تخلطش حيه وحاجه اخرى الترجي راهو ديما يكومباري معناها تاو الاسبيرونس عمناو الكانتو جاي كاميريا دي جور ديكسبيريونس وقعدوا مده مع بعضهم فما بن حميده زاد اللي غادر نحكيو على ثلاثه ملاعبيه خرجوا من الديفونس وجاو معناتها ثلاثه ملاعبيه جدد بون اللي في موجود من عمناو لكن ما كانش يشارك لاكس جديد بن علي دراجر كذا ما فماش ستابيليتي وما فماش كوهيزيون ويلزم وقت. تبقى مع هذا يلزم كان فما ريكروتمون. ممكن النية ما كانتش موجودة من الأول, أما كي شاف المدرب وشافوا الناس وشكري وكذا ومعناتها لاحظوا اللي فما بلوز وموا مشكل صغير ويلزم انتداب بور رنفورسي لا ديفونس. كان من المفروض من الرأي وكان باش يقعد اوكي باش يدخلوا في الريسك باش ياخذوا شويه ريسك, على خاطر بصراحه يلزم معناتها كلكان دو شوفروني انسان لاعب وكذا وعنده اكسبيريونس. ونتصور اللاعب هذايا معناها تبعته شويه في ليزيكستري, نون سولمون معناها عنده اون بون ليكتور على مستوى الدفاع يقف مليح وكل شيء بون, فما حاجات اللي تتصلح وكذا ما يكونش واحد بارفي زاد الكمال لله. حتى احنا كنا ديفونسوريت عندنا دي بوان فور دي بوان فيبل, هو من نقاط القوه نتاعو الرولانس نتاعو باهيه يطلع معناتها يبارتيسيب برشا القدام معناتها في ليزاكسيون دو جو يوصل حتى يمشي يخلط ل 18 متر ويعطي ديز اسيست ويسجل مالغري التايم نتاعو مش طويله برشا
0: 85 تقريبا
2: جوار يحترم. وقال امير المشكل نتاع اللي صار له في ليبيا نجم يكون هو مشكل رئيسي في فسخ العقد, بعدين صار له مشكل مع مسؤول ينجم يكون هذا هو بالاساس. اما على المستوى الفني نتصور باش يقدم الاضافه وللتاريخ المدافعين الجزائريين نجحوا معناها في الترجي كيما بدران توغاي حتى بالقروي معناها في وقت من الاوقات قدم اضافه, دونك نتصور اللي باش يكون معناها ان بون رونفور.
0: فاش يختلف على توغاي شكون باش يكون معاه في اللاكس, كيفاش تكون تركيبه وسط دفاع الترجي, هذا الكل نحكيو فيه بعد شويه.
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
4: يا ممثل ما كنتش نصور انه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك, لانه نجح نجاح هو الى حد الان وين يتعدى صيدرين الجمهور يتفرج فيه كيما يشوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لي اول مره. وانا نفهم هذا من الشارع لاني انا وقت اللي نمشي في الشارع ويبداو يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا نعرف كونه نسال يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدرين.
3: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
6: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق, خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
5: مالافيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات
6: عندك Orange.
7: Samedi Sport. Kounar Sept. Fami Belhoumi.
0: زنا معكم في سامدي سبورز, نحكيو على الميركاتو ونحكيو على الميركاتو والانتداب الجديد في الترجي اللي اصبح لاعب رسمي على ذمه الترجي التونسي المدافع المحوري الجزائري ادم علي لات. هل هو توغاي جديد في الترجي حسب رايك كمير ولا ما يلزم جمهور الترجي يسقط في المقارنه هذه كيما لانه نعرفوا توغاي جوار معاش برشا الترجي تقريبا نحكيو على 5 سنين ما يقارب ملاعبي خلى الامباكت نتاعو اليوم باش يطيح في المقارنه. هل تتوقع انه ينجم يكون هو نفس اللاعب ولا مش تخمم هكا؟
1: لا ما لازمش تكون فما مقارنه بتاتا لانه يعني دو باركور ديفيرون دو بروفيل ديفيرون. توغاي جاي صغير للترجي تقريبا 18 ولا 19 سنه وقعد على البنك لانه كان بدران وقتها يلعب وبون معناها كان يبارتيسيب من وقت لوقت ما خذاه فرصته الحقيقيه كان وقت اللي خرج بدران. كبر توغاي في الترجي تعلم صبر فهم شنو هو الترجي معناها مش ديريكت جاي يلعب معناها عاش في تونس فهمش معناها الترجي فهم حجم الترجي حتى في الشارع وين تحب انت دونك كي جاتو الفرصه يعرف مليحش معناها انه يكون لاعب في الترجي الذي التونسي ولا با دي ميريتي ولا لو ميريت انه في ساعه كبر معناها ملي يقولوا احنا جاي كلاعب ماهوش معروف وان جون الكونفيرم في 6 شهور لقى روحه تم استدعاءه المنتخب الجزائري الاول ولعب حتى كاسيس دونك توغاي لا بري دو لامبلور فيت وانسان متزن واضح وحتى في حياته الشخصيه انسان ملتزم دونك ما هبلتوش شكل السرعه نتاع انه في صعفه كبلاستو في الترجي وحتى في منتخب الجزائري ولا يلعب في كوب دافريك وكوب دي موند اكسترا ولا قعد بي سورتير قعد ديما يقال اليوميم نفس المردود دونك ما يلزمش الترجي يدخل في المقارنه هذه بالكل معناها علي ليت سوترو شوز جاي ما نقولوش معناها لاعب كان كيما قلنا لاندي كابيتان في اتحاد العاصمه عنده الفيكو نتاعو كان في فريق كبير زادة في ديزيجونس كبار في جماهير كبيرة ما احنا يمكن في تونس مختلفة شوية الأمور معناها من ناحية الضغط الجماهيري نتصوره هو فاهم روحه وين جاي يعرف روحه شنو قادم سيالوي دو سادابتي وإذا كان يوصل يوري البرفورمانس اللي كان يوري فيها في اتحاد العاصمة فنتصوره أنه ما عنده حتى مشكل معناها في دفاع الترجي التونسي.
0: وليد السؤال اللي كنت مختلف شوية معناها بروفيل اللي كان موجود نتاع توغاي نجم يعمل ضغط على على الليلات أنه يتيحوا الجمهور الترجي في المقارنة يقول كما قبل البروفيل نتاع مايكل وياني بتاع انت عشت الفترة هذيك ديما العباد ترجع تقول لك يا حسر على فلان ما عشت انا
2: موجودة آه. موجودة ما في ترجي ولا في غير ترجي موجودة كيبدا لاعب في بوست من لي بوست يبدا معناتها عنده فالور وديسيزيف وكذا وانترناسيونال كي يخرج نجم يخلي انفيد والمعاوض متاعه يكون عليه ضغط يا من الاول معناتها ينجح ديريكتومون وينسي العباد وإلا يقولوا تيان أو جاي شكون معناه بلوزو موالي يتعمل عليه أما في كومباريزون باش تقارن ملاعبي بملاعبي تونسي بتونسي ولا أجنبي بأجنبي تصعب خاطر سبحان الله ربي ما خلقش ناس كل كيف كيف معناتها قلت لك خصال معينة كل لاعب قوي في حاجات وضعيف في حاجات لكن سكي سور معناتها الملاعبي هذايا ملاعبي معناتها يعرف شي يعمل وملاعبي باساج متاعه معناه 6 ولا 7 سنين في اليو اس ما فريق عريق في الجزائر والناس حتى كي خرج عملت له معناتها دي فيديو متاع توديع وكذا تحسوا ملاعبي معناه مش جوار كالكونك مع كان موجود وخرجوا لا سي تان جوار اللي بصراحة باسمه معناتها وينجم يعاون اما باش تدخل في المقارنات توغاي كيما قال لك امير الى بري دو تون وخدم وصل معناه الاستاتيو هذيك بعد تقريبا عامين ثلاثة صبر ومن بعد خذها بلاستو وبشوية بشوية خذ الثقة ولا معناها أساسي ولا معناها ليدر في الترجي هذا التونسي ينجم يكون نفس الشيء بالنسبة للعليلات لو معناها يعمل أونتام باهية ويدخل من الأول يعاونوه أصحابه ويكون في دي كونديسيون باهين ينجم معناتها يكون حل ويعاون معناها فهمت هذا حسب رأيي بعد راو التيران والماتشوات واللي سيركونستانس واللي كونديسيون متاع لي ماتش واللي زادفرسير وشو فما راو جزئيات مش راو حتى ملاعب يكون كبير وأقوى من عليلات ينجم يجي وصار جاو جوارات بسميهم وما نشحوش في تونس أقوى إكزامبل بيضوذان معناها كي جاء قبل النادي الإفريقي بيتور في الوداد ناس تدخل حجام تلقى تصاوره معناها باش تفهم كيما رئيس دولة جاء هنا نجح فترة من الفترات من الأول ديبار ومن بعد عبارة معناتها جوار عادي دونك ماهيش قاعدة نتصور اللي بروفيل متاعه معناتها انتريسون تبقى من بعد كما قلت لك الظروف هي اللي باش تحكم.
0: نحكيو على التركيبه اليوم تاع محور الدفاع تاع الترجي باش يكون اللاعب هذا المتدب اللي معمل عليه الترجي واللي تار الفني باش يكون معاه في اللاكس باش تختار ملاعبي من الموجودين بين الصحراوي والشيخاوي وجلاسي شكون الاقرب باش يكون معاه في اللاكس.
1: شوف هو زاد الترجي نقولوا احنا سرع في عمليه انتداب عليلات لانه زاد الشيخاوي ظهر انه عنده بعض المشاكل الصحيه في المباريات الاولى دونك الترجي زاد خاف من من من من الاتو هذا من معناها فيه هذا كيف زاد جلاسي تقريبا اللي با 100% معناها على المستوى الصحي والبدني
0: مشكل صحي سامحني ما بانينيهاش في المستير مثلا شي خاوي ما كانش يضرب برشا المستير وعاش ممكن تحضيرات سنيه ممكن فاتيغ دي بليسيو خاطر تحسها الدكتور يشد الدكتور
1: هاني قلت لك بتاتر في ما نحبش نقول نسق تدريبات ولا ما نجموش نعرف واحنا لانه ما عندناش المعطيات اصابه كانت نجم تجي زاده هو في المستير على كل هو تو واضح انه عنده شويه اشكال صحي نجم يكون كبير مش كبير برشا ما يزمو بتاتر زاده ياخذ وقته ويداو على قاعده باش من بعد كي يرجع تنجم تعمل عليها 100% معناها دي توت فاسون هما ثلاثة قراب في المستوى معناها سواء صحراوي ولا شيخاوي ولا جلاسي ثلاثة قراب في المستوى بون كل واحد عنده بوتيتر صحراوي خير في الرولونس أكثر إلي بلوسور شيخاوي ورا وأنه معناها في الكرات الهوائية بصراحة ممتاز برشا في الكرة الفوق دونك قوي برشا في الدويل الأيريان جلاسي نعرفوه معناها بالقلب بالابليكاسيون بتاعه بالإكسبيريونس زادة إنسان زادة معناها يعرفش معناها مريول الترجي لعب في الشامبيونز ليغ لعب ضد الفرق الكبرى دونك عنده الاكسبيريونس هذيك اللي بوتيتر تكون هي زادة تمشي في الفافور نتاعو شوا باش يكون للمدرب واللي تعرفني هذا اكيد ما سوكي يسير يلزم على ليلات كي تحط معاه شكون تاخذ ديسيزيون ما تخش كل مره تبدل فهم معناها خاطر هو جاي جديد جاي باش يتحمل سيان ليدر جاي ما تنساش عنده الضغط نتاع مشكله جانب اللي انت معاش بشتر مباشر حد ثالي لانه ديما جمهور ترجي بار مقارنة مع توقا يقول لك احنا اكسيال اجنبي دونك نحبوه ما فهميش يلعب واحد ولا يتير تيران ما كانش خويا لعبنا اتاكون ولا لعبنا اجنبي في بوست اخر دونك ديجا هو عنده اسي دو بريسيون يلزم البير يتم تثبيتها شكون يكون معاه هذا اللي طرفان يزمو فيه زي ياخذ ديزيون يحط معاه الشكوم باش يكون من الثلاثه اللي سميناهم ويخدموا مع بعضهم كيف كيف زاد وليت قبيله تحدث فمستابيليتي بارابور لي دروا يلزم ترجي زاد كيف كيف يتثبت رباعي الدفاع باقل تغييرات ممكن يلعبوا مع بعضهم خمسه وسته وسبعه وثمانيه مباريات لين يمشي الاوتوماتيزم بيناتهم بعد نجم تدخل في الترنوفر خاطر احنا نعرفوا فاهمي حتى كي تكبر نسق المباريات تغير كل شيء ديما الدفاع والحارس ماذا بيك ما تغيرهمش لازم تغير في وسط الميدان خاطر علاش يلفو بوكو دوتوماتيزم يزم برشا يلعبوا مع بعضهم سورتو امبيركسيال نحكيوا على كوفرتور ميتويل ديما يتكلموا كوميونيكاسيون 90 دقيقه هما يحكيوا مع بعضهم لاتاكون عندك عندي جي وقص دونك هذوما برشا ديتير معناها في الكوره دونك يزم فيسع هو يلقى فينيتي مع واحد من الثلاثي اللي موجود في الترجي هذه التونسي باش ينجموا الاثنين مع بعضهم يعطيوك مردود يهني دفاع يهني جماهير الترجي على الدفاع
0: باش نجيك وليد هو امير اللي يميز ادم على ليتن ويلعب في اللاكس على اليمين وعلى
1: اليمين وعلى اليسار
0: يعني لونتونور ينجم يعمل يعملوا بون شوا يختار شكون البير باش يمشي معاه معناها الثنائي اللي باش يكون اللاكس نتاع رجي انت شكون تختار اذا كان بالمنطق باللوجيك ولازمك تجرب معناها
2: لازمك تشوف ما تخليهش في الوضعيه
1: لازمك تشوفهم لازمك تشوفهم
2: انا بدي
0: اي معناها خاطر احنا نحط روحك انت بلاس ريكي كامب بعد معناها باش تقول هذا لونتونور باش يختار الثنائي المحوري اذا كان ما لعبش حتى ثلاثه في اللاكس وكان عمل الشوا هذا اليوم معناها جبت مدافع ومش تحط بحثي مدافع واحد اخر وقعد تعمل في تكون راه ديفونس باش تعمل ديفونس جديده في كيب كيما ترجي ماهيش حاجه سهله معناها سورتو انو ديفونس هو باش تبني عليه الخدمه
2: صحيت هاك انت خويا بديت بالكلمه المهمه قلت يلزم باش تعمل ليكيب قوي يلزمك ديفونس قوي بون اسيس ديفونسيف باش تنجح اليوم فما معناتها حاجات مهمين معناها كيما مثلا الموضوع اللي حكيته نتاع يلعب على اليمين وعلى اليسار دابور ساعة يفو فوار وين يلعب خير على اليمين وعلى اليسار هو اجنبي جاي دونك باش يلعب اوتوماتيكمون باش تحط معاه لاعب تونسي يلزم يكون فما كومبليمونتاريتي هذية معناتها تتشاف في ليزونترينمون وتتشاف في بعض المقابلات على خاطر من اهم الحاجات باش تنجح بير في اللاكس هي التكامل ومعناتها الكوميونيكاسيون وزيد معناتها الخصال اللي عند لان دي دو ما يكونوش كيف معناتها يلزم السرعه تكون موجوده ويلزم واحد معناتها يعرف يتحكم في اللينيومون ويكون ليدر ويكون خاطر فما معناتها شوف ترافاي ديفونسيف وراهو التحرك معناتها على مستوى الدفاعي والكوفرتور اون دياغونال وكيفاش باش تسير ولي لاتيرو راهو يلزم معناتها كلام برشا في وسط المباراه وتكون اتونتيف على الاخر وساعات واحد يخرج صحيبي ايفور مونتال اكثر من ليفور فيزيك معناها تلمو باش تبدا توجه منه ومنه دونك صعيبه وفي مع فريق كيما ترجي مع تقادم على استحقاقات كبيره الحقيقه التروشيك لابد منه ويلزم تاو المدرب في الفتره هذيه في لي سيونس دونترينمون فما راه خدمه تتخدم وينجم يبدل يحط هذا مع هذا كذا يفهم يحط عليهم بريسيون في ليزونترينمون مع دي زاتاكون يكونوا لي تيتولير باش يعرف معناتها القوه والضعف دو شاك جوور من بعد يخرج هو باستنتاج اما توا باش نقول لك شكون مع شكون معناها سي ان بو ديفيسيل الحقيقه فهمت يلزم يخدم معاهم لونترينور على النقاط هذه الكل من بعد ياخذ قرار تاعو
0: جاء مدافع محور للترجي هالمشاكل الدفاعيه وفات سورتو انه ثم لاحظت انه شيره اليمين وشيره اليسار فيها اشكال معناها والترجي ما انتدبش باللاعب على اليسار وجدد الثقه في بن علي وبتبيعها من انتداب بن عمي ونحكي ولا دراكر
1: هو مشاكل سيترودي معناها الترجي قبل مباراة النجم عادية كانت مباراة مفتوحة ولو كانت فما أخطاء دفاعية من المباريات اللي ما تجيش ديما في سورتو في البطولة التونسية وبالعكس احنا كجماهير نتفرجوا ديما هاو بريمير ليغ أو 4-3 دونك يجي ماتش هكاكا حتى ولو فما أخطاء دفاعية وأخطاء فردية مي كومين مباراة كانت ممتعة وزوز فرق قدموا اللي عليها الإشكال وقع ماتش العمرة اللي المدرب ما نعرفش علاش هو مشي حب يجرب خطة جديدة ما لا عنده ليزاتو باش يلعبها حاليا لا هي اصلا داخله في يدين ترجي معناها عمره ترجي ملعب بثلاثه مع ترجي حتى كيبدا منتصر في الشامبيونز ليغ قليل وين يزيد ان تروازيام اكسيال يمكن كي يبدا واحد من لي دوز اكسيال يلعبوا مضروب ولا ورقه خايف ليخو الحمراء وقتها مي ترجي جينيرالمون معناها كسوا حتى كما قال وليد لعب معناها كينسي فوزي ولا نبيل معلول ولا مع ماهر ولا حتى مع المدربين الاجانب ديما يزيد انا ان بيفو يزيد ملاعبي القدام اللي هو عنده مثل يخرج اتاكون ويحط ان جوار دو كولوار
2: في الانيماسيون فوالا يخلي ثلاثه وينجم يطلع سبعه
1: اي صعيب معناها باش يلعب فوالا باش يلعب بثلاثه ترجي صعيبه ديجا ماهيش في الادين مع انت تو نابا لي زاتو في المباراه هذيك زاد عمل خطا اخر وانه لعب بثلاثه ونحى لي دو لاتيرو لا ليفي لا دراجر لا لا لا بن علي دونك لعب ثلاثة ريالمون ماهيش ثلاثة معناها وحط بون عطاه هو حاب يلعب 3 4 3 ولكن الرباعي اللي كان موجود في وسط الميدان المباراة هذيك ما كانش قادر باش يقوم بالدور لازم يقوم به بالنسبة للخطة هذيك دونك هذيك اللي زاد بتاتر عملت مشكلة وخوفت شوية ترجي جماهير ترجي على الفريق نتاعهم مي يا با لو فو معناها ترجي كيما قلنا توا عنده شهر تاع تريف هذايا تنجم تحكم على ريجي كامب والمنظومة الدفاعية فيها إشكاليات ولا بعد شهر ذا وقت اللي أنت مثلا يبدأ البلاي اللي تيتولير يكون 100% سو لو بلان فيزيك وقت اللي بشترى ريبيرو أساسي يبدأ كيف 100% على المستوى البدني ثلاثي في الوسط زاد فما إشكال ترجي اللي هو قبل ما نمشي للدفاع يزم ريجي كامب في سعيل قطريوم تاع وسط الميدان متاعه اكيد بصير فما تغييرات وبشي دور الافكتيف والترجي عنده معناها ما شاء الله في الافكتيف كسوا بالاخص في الخط الامامي وخط وسط الميدان انه نجم يغير حتى كل مباراه ولكن اللي يلزم اليوم معناها الترجي كان غدوه باش يلعب نصف نهائي ولا نهائي تشامبيونز ليج شكون الثلاثي اللي تكون موجود يلزمو في سعي القاهم ريجي كامب ما يقعدش كل مباراه يغير يلزمو يلقى خاطر كيما حكينا تو على العليلات كومبليمونتيريزمو يلقى حل زادة في وجود رفيعه اللي يرينا وانه هو يكون مرتاح اكثر وقت اللي يكون قدام الدفاع كاستيو اللي حسب رأي ما نجم يكون كان قدام الدفاع دونك يزمو يلقى زادة ثنائي هذا كيفاش يكونوا موجودين مع بعضهم ولا اذا كان مش يعمل اختيار على واحد والاخر باش يقعد على على البنك شكون الثنائي اللي باش يكملهم دونك يزمو معناها برشا شغل يستنى فيها علاش على خاطر هو كيما قلنا الملاعبيه قاعد ياخذوا تباعا في الصيف دونك سيالوي في الشهر هذا باش يحاول يكمبريسي الوقت ويلقى التريو الاساسي نتاعو في الهجوم ولا والوسط الميدان ورباعي الدفاع ويبني منظومه ناس كل تشتغل ناس كل تكون امبليكي في البلوك كيب ناس كل تعمل الارسيمون اكيد راهو مش ناس كل باش تفك معناها اليوم تنجم تطلب بنتي من البلايلي كل كوره باش يرجع لك مع اللاتيرال ويفك في العمر هذا وبالفيكول اللي عنده ونعرفوا ماهيش كاليتي نتاع البلايلي ولكن تطلب من البلايلي باش يرجع في البلوك كيب يوريونتي اللعب يسكر على الاقل ليني دو باس فير لانتيريور وهذاك هو ديجا كي يعمل لك هكاك يتسمى خدمته دونك معناها سيالوي باش فيسع يلقى اول حاجه الحضور البدني بالنسبه بالاخص للملاعبين اللي خلطوا متاخر في التحضيرات ولا كانت عندهم اصابات ويلقى الكومبوزيسيون في ال11 لاعب اللي هما يكونوا لي بلو كومبليمونتير وقت نجمو نحكيه وهل فما اشكاليات في الدفاع بالنسبه للترجي ولا لا
8: واللي تحكي فيه كلام مير مش نرجع لك عليه في نقطه اخرى اتونجي حكيت ليزترونجي نسال وليد هنا فرصه اخرى للعيب في كونه معناها راه ما تمش انتداب ظاهري صار راه معناها الباب مفتوح له هو والثقه موجهه فيه هو معناها اللعيب في لحد توا اربع مباريات الترجي تقريبا لعبهم الملاعب هذا معناها هو الحل براتيكمون الوحيد كما الاول خلينا نقولوا الاول بالنسبه للترجي كظهيري صار
2: عرعر ما شفناه وحتى اللاعب اللي شارك في المقابلات الوديه
8: فاسيلي
2: زاد كيف عمل مع دي ماتش في البريباراسيون ما شفناش دونك هو كما قلت انت الحل الاولاني وهذوما فرص يتعطاو للجوار باش يلسم بوس عامناه والحقيقه كي شارك معناتها ما ظهرش حاجات كبيره وكان معناتها المردود نتاعو عادي معناها متوسط دي فوا فوق المتوسط اقل من المتوسط السنه فما تحسن نسبي معناه في المردود نتاعو من الماتش تاع ليتوال ماتش ليتوال لعبوا 3-5-2 ما كانوش فما ديزيليه صحيح لكن هو شارك معناتها في ليزاكسيون تاع ليسبيرونس وطلع وعمل دي سونتر وكذا من بعد غاب كما قلت انت وغابوا للاتيرو ماتش ترجي لقى ديفيكولتي كان لعبوا للاتيرو ممكن ترجي يلقى حلول خير لكن تحس خلى مكان من بعد كي رجع كيف كان موجود كان حاضر مركز حتى على مستوى البدني تحسوا إلي بري تحسوا خدم وحاطت في قلبه الجور هذايا إلا كان في الفاز هذايا بعد التريف حتى الديسمبر ما يفكش بلاسته وما يظهرش للناس اللي هو يعني لاترال بش يكون هو موجود غادي وما يخليش الترجي يفكر في انتداب سيتا لوي دو مونتريسا وعنده هو الكرة معناها يا باش يظهر امكانياته باش يفرض نفسه يا خويا من بعد الكره ما تسمحش وفريق كيما الترجي ما يعطيكش برشا فرص تاخذ فرصه ونص فرصتين ومن بعد خويا انت تحمل مسؤوليه.
0: هو امير يعرف مليح العيب فيه، معناها هل يكون قد المسؤوليه تو، لانه معناها الترجي ما عندوش برشا حلول على الجهه هذيك، واللي هي الترجي كان ماشي خمم في انتداب غادي، لكن ما صارش انتداب وكانت الاولويه اكثر للديفونسور سنترال.
1: هو والله فاهمي الوام العيفي، معناها السنين الاخرى فما ضغط كبير على الاظهره في الترجي، وضغط بطريقه ساعات اكسسيف وماهوش مبرر. مثلا نخليه شويه ناخذ الاكزامبل تاع محمد بن علي، وين لعب كان كوريكت، ما نقولوش ممتاز، كوريكت. معناها محمد بن علي عمره ما مثل اشكال في الترجي، عمره ما كان نقطه ضعف، عمره ما خسر الترجي. اكيد غلط مره، ولكن نحكيه مش الملاعب اللي مثلا عمل 3-4 مباريات خسر الترجي في ثلاثه مع بعضهم، ولا خرجك من نهائي تشامبيونز ليج، ولا ليه كان كوريكت حتى كيلعب ضد سان داونز قدم مردود لازم يقدمه، ضد الاهلي كيف كيف
2: ما خلطش للاكسيلونس، ما خلطش للميديوكريتي،
1: ما خلطش لسامح الدبالي اللي يعطيك في الاسيست وجاب تيتر اوكي، ولكن ما كانش سيء
2: صحيح.
1: دونك انت كي ما تلقاش ما خير منه، علاش اشك فوا تقعد تجرب هذا تجرب هذا وبعد ترجع البناء عليه، تجرب هذا تجرب هذا دونك نفس الشيء مع اللايفين. تصوروا انه الترجي واليوم معناها الترجي فيه ستاف موسع، فيه شكري، فيه مجدي تراوي، معناها فيه من الناس تفهم كوره، ماناش شخاليل شمام كي معناها ماناش نحن نحكيوا على نابورت كي اليوم، تقول شكري لاعب تاريخي، شمام ظالي تقريبا اكثر قائد هز تترويات في الترجي في تاريخ الترجي تقريبا، مع مجدي كيف كيف معناها كارير كبيره مع الاطار الفني. دونك فما ناس تعرف تقيم، واكيد هما شافوا كيما شفنا احنا، وانه العيفي قاعد البروغريس كيما يحكي وليد، ماهوش كيما قلنا لي با اكسيلون. انا بالنسبه لي انا نضال ليفي مش يكون عنده حتى مشكل في البطوله، معناه لانه حتى في ملعب تونسي ورى وانه ملاعبي قادر يعمل معناه مباريات محترمه وضد الفرق الكل. الامتحان الحقيقي باش يكون نضال وقت اللي ترجي يتعدى في تشامبيونز ليج، هنا كيما كان
2: ابتداء الماتش الجاي
1: كيما كان يحكي وليد سيالوي باش يطلع في النيفو نتاعو، الثقه هذه اللي خذاها والمساج اللي عطاته له تو الستاف تكنيك والهيئه يزم هو يستغلوا اكيد باش سور لو بلان مونتال تصوروا تو مرتاح اكثر. ما فماش ملاعبي معناها فماش خير حتى من ثقة انت الرئيس ونائب الرئيس صح. والكوميسيون تكنيك والإطار الفني وحتى في جماهير ترجي لاحظوا انه فما
2: بدأوا بشوية
1: ولا بدأت فما سارتين ساتيسفاكسيون بيه، هو توا يزمو يشتغل هالمناخ الإيجابي اللي عنده الكل وقاعد يتحصل عليه بالمصلحته، يكونفير في مباراة تشامبيونز ليج، يكونفير في مباراة البطولة، وعليش ليه يعني بشوية بشوية يوصل يولي ملاعبي فاعل وملاعبي مؤثر في الترجي التونسي.
0: بالضبط، هو قدوم مع ليلاتي نجم يشكل خطر على ملعبية أخرى، نحكيك على أنه يكون تيتولير ولا من الأجانب. اليوم هذي كان عملوا سيمولاسيون على تشكيلة الترجي، يكون على ليلاتي في محور الدفاع، كاستيو إذا كان مش يكون أساسي، فما ملاعبي الحقيقة ممكن برشا عباد ناسيتو الكواليتي ستانجور تيولير في الترجي. اليوم عندك الكولوار كلهم أجانب في الترجي باستثناء بشا والبقية، نحكي على الأجانب موجود من ثمري بيرو، ثم بليلي، ثم عماد فراج، وثم فرنانديز، هذوما لي جوار دو كولوار. خط الهجوم معناه رأس الحربة الأجنبي الوحيد دانو وباش يخرج من الترجي. دونك الترجي عنده زوز مهاجمين توانسة مستوري وجبري، هذا مع الأقل. ومعناها اليوم كي تعمل كومبوزي تشكيله تلقى عندك خمسه اجانب، معناها شنو باش تعمل تنحي واحد منهم؟
1: تحكي دي مع البطوله،
0: نحكي على البطوله، نحكيش على تشامبيونز ليج، لانه التوجه من اللي جاء شكري الواعر التوجه نتاعو يقول لك خويا انا عمناه الترجي صارت له برشا مشاكل وما فماش ستابيليتي في التشكيله بين تاع بطوله وتشامبيونز ليج، وهذه من الحاجات اللي حطت الترجي خدم على كونه ينقص الماكسيموم تاع النمبر تاع سترونجي. المره دي يبدو انه معناها الانتداب تاع ليلات كان معناها ملزم الترجي يجيب ان اترونجي في الديفونس، دونك باش يلقى روحه باش يضحي بواحد من اللاعبين اللي كنا نحكيو عليهم. دونك شكون باش يضحي؟ إذا كنتي باش تلعب علي لا توجد شكون باش تضحي؟ بين كاستيو وكوناتي، بليلي وفراج واحد منهم شيكاور، ريبيرو وفراج،
1: ما عندكش مشكلة هذوك
0: يدوروا معناها في بعضهم،
1: هذوما كاجورد كولوار زوز باش يلعبوا، واحد يكون على البنك ولا زوز على البنك.
0: تحسرت في الوسط،
1: تحسرت في الوسط ولا بالبلاصه نتاع علي لاتي اللي المفروض باش ياخذ شانس كامله اكيد في الترجي في المباريات القادمه على الاقل. عندك الاشكال ما بين كاستيو وكوناتي، كوناتي كيما قلت انت ماهوش لاعب ماخو حقه على 100% فوفير تري اتونسون سورتو في تركيب الترجي الحاليه، الملاعب الوحيد اللي هو اتليتيك ويفك ويرجع ويلفي دي زيفور ويعاون مباراه كامله، هو طالع هابط بلغه الكوره ويدخل في الديويل. دونك معناه الوسط الترجي الحالي برفيعة بكاستيو بحاج محمود، إذا كان احنا نسيبوز اللي الثلاثي هذا اللي هما سواديزون هما اللي عندهم بلوس دو شانس، والترجي هذا التريو هذا يلعب مليح كورة قادر يسجلك، ولكن ما هوش الوسط اللي دفاعيا ينجم يكون حاضر. معناه اليوم مش تلعب انت، مش تمشي للسويح اللي مثلا مش تلعب بالثلاثي هذا سي ان بو ريسكي في حسب رايي انا معناها لانه ما هو سورتو رفيعه وحاج محمود مهنيوش برشا في الكونفيرسيون ديفونسيف ماهمش ملاعبيه اللي يفول فير دي زيفور ماهمش ملاعبيه اللي يمشي يدخلوا في لي دويل معناها كل دويل بار كونتر لو سول بروفيل ديفيرون في الثلاثي هذه كل هو كوناتي اللي جوستومون يعطيك لامباكت فيزيك يعطيك القدره ما وين يدخل لك في لي دويل دونك ملاعب مهم كما قلت انت في الترجي الشواء انا حسب رايي
2: حاجه مبو ريكوبيراتور
1: حاجه علي تونسي ما عنديش مشكل ما عنديش مشكل معني دونك الاشكال كيما قلت انت مشيت تراح ما بين كاستيو وكوناتي لانه في لي كولوار بار اوبليغاسيون الرباعي اللي موجود هما اجانب بون تزيدهم باش لو 5ييم مي الرباعي الموجود حاليا ريبيرو بلالي ما تنجمش تشك في امكانياتهم اكيد يقعد ديما كيما قلنا من هنا الشر يحضروا فيزيكمون نتصور يصورون هما اللي تيتولير مع مايل فرنانديز اللي بصراحة مفاجأة جد صار معناها ملاعب يتخل معناها في الكونكورنس أو تفوا قراني هنا موجود واليوم بار اوبليغاسيون معناها روجي كامب يزمو يدخلوا في حساباته حتى كي ماهوش يكون اساسي باش يكون على البنك باش تعطيه تونجو دونك الاشكال هذاك هو الشوا باش يمشي في وسط الميدان باش تلقى مره كاستيو ومره كوناتي ما عندكش حل اخر معناها
8: وليد عندك متعلق على النقطه هذه
2: شوف بالنسبه للشامبيونز ليغ ترجي ما عندوش مشكل كيما عمناول عمناول صار
8: الليميتي
2: في البطوله لكن في الواحد الليميتي كيما قلت انت على مستوى البطولة أكيد راهو الترجي معناها مع لي زادفيرسير اللي باش يواجههم دي فوا باش يعمل تعديلات باش معناتها يلعب زوز توانسة في اللاكس ويرتح عليلات ويزيد ملاعبية في الوسط والهجوم خاطر بوتيتر يلعب في تونس وضد أدفيرسير أقل منه دونك يفا دوميني ويحب يلعب أكثر نومبر القدام ضد دي زادفيرسير معناها كورياس باش يحاول يأمن معناتها لاكس ممكن يدخل عليلات وينقص لاعب من الهجوم ولا من الوسط على البنك ولا جرادان ولا أذية عادية باش تصير معناتها أذية نحكي لك على الفرق ما بين الشامبيونا وما بين الشامبيونز ليغ سينو على الاختيارات والتركيبة وسط الميدان وعلى مستوى الهجوم معناتها فما برشا شوا سيرمون ساعة يلزموا معناتها الديسبوزيتيف هذايا الموضوع اللي صار مع العمران يلزموا ينتهي معناها ما عادش يفكر فيه جملة ترجي ليدونتيتي نتاعو في الكا 4-2-3-1 في الأربعة 3-3 مع معناتها التغيير في كل مباراة تقلب معناتها التريونجل يكون واحد وزوز يولي وزوز قدامهم واحد باش تدخل واحد من الكولوار تحط له تحت لاتاكون كيما بار اكزومبل اليوم الترجي عنده لابوسيبيليتي باش يلعب دو بيفو ومعاهم ريبيرو مع
1: فرنانديز وبلي
2: مايل على الجهة
1: اليمين في الربع ساعة الأخيرة تاع مباراة المرس
2: برافو أميرو عنده شوية نجم يحط قدام لاكس رفيعة حتى مش كاستيو ومعاه حاجة عليه وريبيرو وإلا أما هذه تتخدم
8: مدرب اسمي كومبوزي هو
2: أما شوف أكيد راهو هذه موضوع متاع تغير 4 و5 لاعبين كل مباراة ما يخلق لكش قوة على مستوى الليكيب النجاح الرياضي يبدأ مستابيليتي على مستوى التشكيلة يلزمك نوايوم تاع 7-8 موجودين حتى في العالم أجمع من بعد باش تعمل تعديل تاع دوتر وجوار هذا أجنبي كذا تونسي واحد بليسي كما قلت لك جوار باش تخرجوا من الكلوار تحطوا قدام لي دو بيفو هذا هو أما شنية باش تبدل كل مرة وتغير وكذيرة وباش تلقى مشاكل
8: بالضبط هذا بخصوص المنتدب الجديد على ليلات وعملنا مراجعة الافكتيف اللي عند المدرب وكيف يكون وجه الترجي سورتو نحكيه على عدد الأجانب المطروحين واللي باش يكونوا أساسيين في الفترة القادمة في الترجي الذي التونسي بعد شوية نحكيه على مهاجم يعود للبطولة التونسية كلكم ايدو المهاجم اللي يلعب في سي اس اس ترجي النادي الافريقي يمكن يرجع البطوله التونسيه بوابه ليتوال نجم يسيح لي من كل الامطار الاخيره مع ايدو بعد ما تعثر صفقه انتداب اللاعب مبكر بوب اللي الحقيقه عنده اشكال صحي في الفيزيت ميديكال فتم العدول انتداب هذا امير ترانو نلخصوا مشكله ليتوال سورتو انه ما عندوش راس حربه حسب ما شفتها النجم يسيح لي
1: مشكلة الإتوال أنا حسب رأيي في اللاعبين الأجانب الكل ما همش في قيمة النجم الرياضي الساحلي معاك باش تقول لي الإتوال ما عندوش الإمكانيات باش ينتدب نقول لك أنا فما فرق اليوم أنا كي مثلا راه المباريات الأخرى المباراة الأخرى تاع المستير لي دو زيترونجي تاع جرجيس بيفو لاكسيال مستوى كبير برشا معناها الاثنين ما شاء الله ما نتصورش وأنه جرجيس دفع فيهم مبالغ مالية كبيرة دونك اليوم الإتوال اسم الإتوال سي فري فما كريز على مستوى مادة ولكن اسم ليتوال مريول ليتوال ينجم يجذب لاعبية اللي هما يحبوا يجيو يعملوا باساج لهنا باش من بعد يتعداو للفرق مخير وهذه مسؤولية مسؤولي النجم الذي سيحلي مسؤولية الملاعبية القدم في الإطوال باش يشو يتصلوا معارفهم يصيروا دوركريتمون لسكاوت كذا الإطوال يزموا حسب رأيي أنا يزموا جيب أجانب أفضل برشا من الموجود حاليا.
0: حكيوا عن كا إيدوليو
1: لوكا إيدولي إطوال أكيد في حاجة المهاجم لأنه الدوجون اللي عنده شعباني وبسلامة من عمليه القاعدين يلعبوا ما زالوا ما وراوش حاجة تشفع لهم باش واحد فيهم يكون مهاجم لو النجم الساحلي شوي بشوي يلزمهم ياخذوا طون جو يستانسوا بالريتم تاع الكبر لانه حد لين ما وراوش معناها حاجة كبيرة تخليهم يكون واحد فيهم هو المهاجم لو النجم الساحلي. ايدهم لاعبي يعرف بطولة تونسية عنده خبرة عنده بوكو دو كاليتي بصراحة معناها ملاعبي قوي بظهره يعرف يلعب ظهره يعرف يستنى اصحابه ذكي زاد يخرج من البوست اتاكون ويساهم في بناء اللعب. الاشكال بتتر الوحيد لي سي با لو بيتور ماهوش المهاجم اللي كل مباراة بيسجل لك ولا بيسجل لك في الموسم 15 و20 هدف في دو نعرفه 6 7 اهداف بار سيزون ولكن في اللعب في بناء اللعب في الامباكت نتاعو على المدافعين في الرزن نتاعو على دفاع الخصم ملاعبي ممتاز ناس
2: تصور عنده بلافون تاع بولتويت
1: لا في الاكسبيريونس اللي عملهم في تونس ما بين سي اس اس وترجي والكلوب هذاك هي كانت المهاجم نتاعو معناها فهمت ولكن في اللعب وتاثيره على مستوى اللعب وصنع اللعب ممتاز برشا معناها فاهمي دونك
0: نجم
1: ولا ينجم يعاون برشا الاطوال كما قلنا ما يستناش جد جمهور الاطوال من المهاجم هذا باش يسجل كل هدف علاش ليه بالكشي في الاطوال يولي كل جمعه يماركي ما الفيكو نتاعو هذاك شنو يقول سوكي يسور مهاجم وانتداب نتصور في قيمه النجم الرياضي الساحلي وقادر وانه يعاون النجم الرياضي الساحلي اما ماهوش الاشكال الوحيد ولا هو اللي باش يحل مشاكل الاطوال الكل.
0: وليد هو النقطه باش نشارك على ايدو انه النجم الساحلي قاعد يتعمق في الفحوصات الطبيه ما يجيش اي ملاعب يجي الاطوال وانه صارت قبل في برشا انديه ياما ملاعبيه جاو ما ثبتوش في الفيزيت ميديكال نتاعهم وتعداهم بعد في قبلهم في وسط العام مضروبين على الاقل بالنسبه لهم المهاجم هذا بوبكير ممتاز راه معناه عنده في كوبي لكن المشكله انه لقاو عنده اصابه اللي معناها تطلب برشا وقت ومش يكون جاهز والفريق حاجته مهاجم حاضر تو هذاك علاش تم العدول عليه. هذه مثلا من التوجه نتاع لائحه السيري تاع الاطوال
2: شوف ساعات راهو فما دي بليسور توليرابل والا حاجات نجم تتعامل معاهم انت وطبيعه الاصابه فهمت كي تبدا اصابه معناها كومبليكي وملاعبي معناتها ريسيديفيست يتضرب ياسر وفي نفس البلاصه مسكولير ولا معناتها حكايه ما عادش تحكي له اما ممكن بروبليم دو دو بحكايه مش عارف انا في الشوفي وكارتيلا
0: سورتو كونتيزيون في اي بلاصه
2: صحيح تصير اذا تكون مسكولير معناها تاخذ ريسك من بعد خويا تلقى مشاكل وعندهم الحق الفرق الكل باش يدقوا في الفيزيت ميديكال وهذا امر عادي. بالنسبه للاعب ايدو انا معناتها على نفس الفكره مع امير على الاخر صدقني قبيله وانا جاي في الثنيه في مخي الكلام هو بيدو معناتها على الخدمه اللي يخدمها هو جور دو فيكساسيون يخدم برشا لاصحابه والشيء هذا عمله في الترجي وعمله في النادي الافريقي اهداف ما سجلش برشا لكن
0: عمرو سمحني وليد كان في المصري البورسعيدي مسجل زوج اهداف في البطوله
2: اي يعني قلت لك عنده معناتها مشكله هي تعتبر بالنسبه للمهاجم راس حربه صحيح يخدم برشا لكن تسجيل اهداف مهم زاد فما اكزامبل في العالم ملاعبي ايميل ايسكي كان موجود في الانجلتير ملاعبي اللي يلعبوا معاه اوان وغيره قال لك السيد ما تنحيوهش ما يمركيش برشا لكن يخدم برشا لاصحابه واصحابه يستنفعوا منه مانيش قاعد نعم في مقارنه لكن اكيد معناها النومبر دو بوت اللي ماركاه معناتها حاجه قليله بالنسبه للمهاجم فتتبقى مع الوضعيه مع لانكاباسيتي معناها فينونسيير اللي موجوده في النجم الساحلي ان شاء الله يخرج منها خاطر فما برشا فلوس مشات اللي خلص الديون وغيره كانت نجم تمشي معناها الانتدابات قايمه معناها والنجم معناتها يكون عنده فريق اقوى وفريق خير معناها على مستوى جوده اللاعبين اما كان باش ياخذوا ايدو معناها سيت ان جوور ديكسبيريونس ومش صغير معناتها تاو تقريبا فوالا 30 فعمر نتاعو معناها يسمح له باش يعمل عامين في النجم الساحلي ولا عام ويكون حل على المستوى الهجوم وقتيا معناها النجم مش نقوله بارابور الموجود تاو بارابور السوق شفيها يدو سي كالكان معناها كالكان اللي عنده
9: يعرف تونس
2: فوالا ويعرف البطوله وكذا
0: بالضبط. واش يفسخ عقده مع الرمثة في الاردن وباش يجي للتوار في انتظار الاعلان على الصفقه هذه يوم هذه معناها انه تكون الصفقه تكتب للرجل هذه الساحر والملاعبي ايدو. ضمن نحكيوا على اهم الصفقات الساعات الاخيره ميركاتو اللي سكر غدوه مع نص الليل ميركاتو في تونس. بعد شويه نحكيوا على ما قبل مباراه النادي الافريقي والترجي جرجيس. فامي برهومي النادي الافريقي غدوة في مواجهه ترجي جرجيس مباراه مؤجلة من البطوله. النادي الافريقي اللي كان مش يلعب ماتش ستاد تونيزيان بعد مواجهه جوليبات اجل الماتش بحكم حاله الطقس وباش يروح في مواجهه غدوة ترجي جرجيس امام جمهور. والسؤال ما هي اختيارات ماهر الكنزاري؟ هل سيحافظ نفس التشكيله اللي كان مش يبدا بها مباراه الملعب التونسي؟ نحكيوا على مهيب شامخ زعلوني بن علي سمبارا ودياتا في اللاكس. دونك تم تغيير مستوى اللاكس سنترال خان وزدام الحرزي وقدام الخضراوي كان زومبي وقديت. هل تتوقع تكون هذه الاختيارات أبير بالنسبة لمدرب النادي الافريقي؟
1: نجم تكون وحتى كان مش هي مش تبعد برشا معناها ما مش تغير مش تلقى مثلا شريمي في بلاس الحرزي ولا زدام في بلاس الحرزي ولا كونتي. معناها هما زوز ثلاثة تغييرات وماهر واضحة ليكيب قدام وعنده إفكتيف تاع 15 لاعبي تقريبا وهذه حاجة باهية ما ريناهاش من سنوات في الفريق قدامه معاه لي جون اللي نستناو بشي أكيد ماهر خذاهم معاه توا كيما المختاري كيما العبيدي ورا إمكانيات محترمة برشا مع منتخب الأمير. دونك هذوما بشوي بشوي أكيد زادا باش ياخذوا فرصتهم. ما عنده النادي الإفريقي معناه بصراحة حاليا على مستوى كيما قلنا ال 15 لاعب اللي قاعد يدور فيهم ما عندوش كليات لأنهم كلهم كومبيتيتيف كلهم عاملين بريباراسيون كلهم كانوا موجودين منذ بداية الموسم في النادي الإفريقي. النقطة الممتازة برشا في النادي الإفريقي اللي هي كما كنا قبل نحكي على الترجي هي الإشكال في الترجي هو هذاك التفاوت البدني بين الملاعبية لأنه كما قلنا ناس بدأت من البريباراسيون وناس خلطت من بعض وناس تصابت. نادي الإفريقي بويسكو الإفكتيف الكل كان موجود من التحضيرات معناها رينا مردود بدني ممتاز برشا وظاهر ذي حتى مباراة جوليبا واضح الفريق حاضر بدنيا. ماهر عنده كما قلنا 16-17 لاعب نتاعه ولا يعرفهم بكده وقت اللي يتعب يخرج ناحية يخرج خضراوي يدخل الحرزي العكس يبدا الحرزي يتعب يخرج يدخل خضراوي. دونك ماهر ولا عارف الافكتيف نتاعه وقاعد يتجاري فيه بالكده ناجح فيه في التغييرات وفي قراءته للعب مع المعالم اللاعبيه نتاعه هذوما الكل وتحس انه ما عنده ما هوش يلقى فك المشكل نتاع هذايا وقعد على البنك يهبط ليله تحسوا انه معناها الجير معناها كومي الفوس والبلان مونتال للاعبيه نتاعو اللي باش يبدا على البنك من بعد كي يهبط بالعكس يعطي البلوس والعكس بالعكس. دونك ناجح لحد الان بور لو مومون كل شيء قاعد يمشي له كيما يحب هو. اكيد بارابور مباراه غدوه جرجيس انا شاهدت مباراه جرجيس ومستير جرجيس معناها الى ليسي بوكو ديفور في المباراه هذيك برشا برشا ديفور بالاخص مع الاقصاء نتاع حمدي العبيدي. معناها جرجيس عمل مستير عمل مباراه كبيره وسحق انتصار واكيد مي جرجيس زاد عمل مباراه كبيره وكبيره برشا الملاعبيه سوسون دوني افون رغم اللي نعرفوا معناها جايين من سفره في السنغال تعب برشا جرجيس في المباراه هذيك. النادي الافريقي راهو زاد ماهوش مرتاح 100% خاطر فهمي فما شارج مونتال تاع المباراه فما تحذير فما كلميزوفير عاشوها الملاعبيه اوكي على المستوى البدني ما جريش ما تعبش وكان لعب مباراه ملعب تونسي في لي كونديسيون دوكم زاد النادي الافريقي كان باش تعمل له برشا مشاكل خاطر شتاء وتيران رصين. دونك كانت باش تخلي
0: الفريق جامد بلاسمون زاد
1: مناسبش دونك عاشك شارج مونتال تاع المباراه مرتاح من المجهود البدني اللي كان باش يكون كبير برشا في المباراه هذيك بالاخص باللي كونديسيون كليماتيك اللي كانوا نهارتها. لوجيكمون باش نلقى بوكو دو فريشور غدوه بالنسبه للنادي الافريقي بارابور جرجيس. ولو جرجيس راه رد تحت ثلاثه ملاعبيه مدرب مصر مشارك ما ريناش توش في المباراه هذيك. بون العبيدي باش يخلي بلاستو زاده في الهجوم لانه كوسوسوا اديبو جو ولا كيباسوي ما هو معناه سي ان جوور دو ستاسيون اللي يحب ياخذ كره في ساقيه ماهوش الملاعب اللي يطلب لك في البروفوندور. وانت لوجيكمون مع نادي افريقي باش نادي افريقي اكثر ضاغط في حاجه المهاجمين اللي يمشيوا اكثر في السباس
2: الرحمن يا
1: ولا في حاجه هذاك الدور قاعد يقوم به العبيدي المباريات الاولى ريناه ضد نادي الصفاقس ريناه ضد فريق سنغالي بتاتر فما ملاعب اخر غدوه باش نراوها بخلاف كي باسوي وديبوجو على مستوى الهجوم ولو صعيب نراوها مع بعضهم خاطر زاد عندك ثلاثي كسوى ثنائي المحور ولا البيفول في جرجيس باش تكون عمليه انتحاريه كان يستغنى على واحد فيهم معناها غدوه لانهم ثلاثي ممتاز كما قلت لك فهمي بالحق معناها جرجيس قاعد ينجح برشا برشا في انتداب لاعبين الاجانب. النادي الافريقي عنده أفضلية نوعا ما باعتبار يلعب في رادس, باعتبار كما قلنا ربح كل المجهود البدني كان باش يعملوا لكل مباراة الملعب التونسي. ولكن جرجيس يقعد حسب رأيي أنا فريق محترم ومحترم جدا, وورف ثلاثة سنين الاخرانيين هذوما جرجيس قادر ينتصر على أي منافس في أي ميدان, وانتصر على الإتوال في سوسة, وانتصر على الترجي في رادس, وعمل تعادل مع الفريق في رادس. دونك جرجيس ماهوش الفريق اللي تنجم تهبط غدوة قدامه وتقول راني باش نربح ماتش شوية, معناها هذه حاجة صعيبة ياسر. جرجيس فريق محترم قادر يمثل إشكاليات لأي منافس في البطولة التونسية.
8: صحيح, المشكلة اللي جرجيس عمل موفي ديبار في الشامبيون, عمل ربح وما خسر زوز ماتشات عكس نادي الفريق اللي عمل دو فيكتوار. وليد كيفاش يكون الماتش هذا بين الفريقين الاثنين؟
2: ماتش يستقبل فيه نادي الفريقي, نادي الفريقي يحب يعني يكمل سور لا معناتها لا ميم لونسي وينتصر, بويسكو هو تونون دو تيتر وداخل في بطوله جديده. هذا بالنسبه يعني للترتيب. بالنسبه زاده كيف لبقيه المشوار, نعرفوا اهميه المقابله الجايه للنادي الفريقي, يحب اليوم زاده يعمل ماتش اللي يطمئن فيه الناس, الملاعب يزيدوا ياخذوا ثقة, الجماهير يقول لك كيفنا حاضرة. وديما راهو الانترينور يبحث على الانتصار. اليوم ماهر عنده اكيب معناها فيها ملاعبية كما قال لك أمير في اللي بوست الكل, معناها فما معناتها دي جوار يبدأ, وفما شكون تنجم معناتها تعمل عليهم اونكا وغاب لك لاعب في اللاكس ولا معناتها في وسط الميدان ولا على مستوى الهجوم. وذي حاجة إيجابية وحاجة مهمة. نادي الفريقي باش يكون بالكات آن كات آن على حسب ما شفنا الاسامي, سيدو خان قدام لاكس, زدام والحرزي هما دوز انيماتور دو جو, باش يحاولوا يمشيو فير لافون, باش يحاولوا يضغطوا, ويكون عندهم النادي الفريقي اكبر عدد ممكن من اللاعبين على مستوى الهجوم مع كيزومبي مر بفتره باهيه, خضراوي على الجهه اليسار قديده, معناها ايكيب اللي نتصور تنجم تحط ضغط على جرزيس, اللي اكيد جرزيس ماهيش باش تسلم بساهل, معناتها النادي الافريقي ماهوش في طريق مفتوح, باش يلقى ادفرسير اللي عنده معناتها ملاعبيه, عنده ستركتور في الاكيب محترمه, يلعب في الكاف, معناها اونترينور زاد كيف يعرف يقرا منافسين نتاعه ويعرف فريقه مليح, معناها باش يكون ماتش نتصور فيه ريتم, والنادي الافريقي يزمو يعمل مجهود باش ينتصر في المقابله هذه.
8: نستناول الماتش هذا روتار من الجوله الرابعه من البطوله, زاد كيفاش نحكيو على ماتش السي اس اس والسي بي, ايضا ماتش اتحاد بن قديان اللي حنلف كيف نرجعوا لليستا تاع معين الشعباني اللي خلفت برشا تعليقات في ظل غياب الحقيقه معين الشعباني, ما وضحش الاختيارات نتاعو, اكتفى فقط بعرض القائمه هذه في الصفحه الرسميه لجامعه التونسيه لكره القدم. مازلنا معاكم في ساندي سبور حتى الثمانية, مازلنا متواصلين, رجعين بعد شوية بعد الأخبار بعد سبور إكسبريس, نكونوا موجودين معاكم.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
1: يا ممثل ما كنتش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كيما يشوف لي حل تقوش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع، لأني أنا وقت اللي نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدريم.
0: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
2: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار،
4: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل والمتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بتفكيك شبكة لترويج المواد المخدرة شملت الأبحاث فيها 4 مطنون، فيهم من بينهم محامية مباشرة لمهنتها، يأذن بإجراء جملة من التسخير الفنية والطبية، حيث تقرر تكليف المختبرات الجنائية بإجراء تحاليل بيولوجية للمطنون فيهم، إضافة إلى إقرار تسخير الفحص الرقمي للهواتف الجوالة وتتبع المكالمات والسجلات الإلكترونية للوقوف على شبكة الاتصالات والمعاملات بين الموقوفين وأطراف أخرى محتملة. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معطيات استخباراتية وأمنية دقيقة لدى الوحدة المختصة تفيد بنشاط مشبوه لإعداد وتخزين الممنوعات بجهة نابل قصد ترويج، وبناء على إذن من النيابة العمومية تم تنفيذ مداهمة أمنية أفضت إلى إيقاف 4 عناصر من بينهم المحامية وحجز كميات من الأقراص والمواد المخدرة. وعقب انتهاء فترة الاحتفاظ وإحالة جميع الأطراف على أنظار القضاء، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق كافة المتهمين مع انتظار نتائج التسخير الفنية والتقارير البيولوجية. وزير الدفاع الوطني خالد سهيلي أشرف أمس على موكب تكريم نخبة من الرياضيين والمدربين العسكريين تقديرا للنتائج المشرفة التي حققوها خلال مشاركتهم في عدد من الاستحقاقات الرياضية الدولية على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها إيطاليا مؤخرا، والدورة الدولية العسكرية الأولى للمصارعة الشاطئية بنيجيريا، وبطولة إفريقيا للكاراتيه بالجزائر. ووزير الدفاع الوطني ينوه بما أظهره الرياضيون العسكريون من إرادة وعزيمة مكنتهم من تحقيق نتائج مشرفة، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل المدربين والمسؤولين المشرفين على تأطيرهم، فضلا عن إسهامهم في تطعيم المنتخبات الوطنية بعدد من الرياضيين العسكريين القادرين على تمثيل تونس في مختلف المحافل الرياضية والإقليمية والقارية والدولية. رئيسة جمعية المهندسين المدنيين رانيا الحمامي تبين في تصريح لمزيك أن التشخيص يبرز أن بعض إشارات المرور لا تستجيب للمعايير، إلى جانب قلة جودة بعض الطرقات ونقص الوعي لدى بعض المواطنين. والحمامي تضيف أن الحلول التي ستطرح من أجل تحسين جودة الطرقات والبنية التحتية عموما للحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات هي إدماج مادة التدقيق في السلامة المرورية للطرقات في التكوين الهندسي للطلبة، وضبط معيار تونسي موحد للسلامة المرورية تهم كل الطرقات وطنية أو فرعية أو مسالك فلاحية.
5: احنا اولا كجمعيه نديو بادماج ماده هي التدقيق في السلامه المروريه وتدقيق في الطرقات، تكون فما فيها دي ماستير، لكن نحبوا خلال التكوين الهندسي لكل مهندس يتخرج تكون فما ماده تتقرى في المستوى هذايا. حاجه ثانيه انه يكون عندنا معيار تونسي للسلامه المروريه، يعني حاجه واضحه تهم جميع الطرقات، كسواء الطرقات الكبيره الطرقات الصغيره حتى اللي بيستغيغ الكل تكون مندمجه في المعيار هذايا. تاثير خاصه عوين البلديات واللي في علاقة أقرب من المواطن توعيته بشكل أكبر، هذه بينا نمشيو

0: العام في فرنسا هذه السنة يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 1995 مدفوعا بعجز حاد في الميزانية، وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع العجز. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزيكا فامبونيت، والمشوار يتواصل مع مكنوني في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. مدرب المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عاما نسبو جلبان أعلن على قائمة اللاعبين المدعوين لزوز مباريات ضد البنين في تصفيات كان أقل من 23 عام. القائمة فيها في حراسة المرمى أنس الخرداني، ريان بسباس ومعتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، محمد إلياس جرولر، جوزيف طيب لاعب فيينا النمساوي، عمر عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، علاء الدين الدربالي وجبريل مؤمن. في وسط الميدان أقاو أمان الله محرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنان، لؤي الترائي، محمد صادق محمود، وفي الهجوم أنس الحاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي وإبراهيم السويسي. نذكر أنه لمقابلات الذهاب نهار 29 سبتمبر في سوسة، والإياب باش تلعب في توغو في لومي ضد البنين نهار 5 أكتوبر. المدافع الجزائري أدم عليلات أمضى رسميا اليوم على ترجي رياضي تونسي عقد لمدة زوز مواسم. عليلات عمره 27 عام وجال الترجي في صفقة انتقال حر. النجم الرياضي الساحلي صرف النظر على انتداب المهاجم السنغالي باباكار مبوب واللي وصل البارح لسوسة. القرار جاء بعد التشاور مع اللجنة الطبية للفريق. نجم المتلاوي تعاقد مع لاعب محمد ولاء معالي بعقد لمدة 5 سنوات. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلن على تأجيل مباريات الشبان المبرمجين غدوة للرابطة الأولى والرابطة الثانية، والسبب هو سوء الأحوال الجوية. في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة، منتخب رواندا هو منافس منتخبنا في الدور الربع النهائي نهار 2 مع 6 متر عشية في قبة المنزة. منتخب رواندا فاز اليوم على غامبيا في الدور الثامن النهائي. في كاس الانتركونتيننتال، ماميلودي سان داونز ترشح للدور نصف النهائي بعد الفوز على الاهلي السعودي 2-1. سان داونز يدربوا ميغيل كاردوزو. اخبارنا الرياضيه ديما متواصله على السيت موزايكا فانفونات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.

0: مرحبا بكم، زلنا معكم في ساندي سبور حتى للثمانية. نذكر بحثنا أمير الدريدي وليد اليشري دالي في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي وديجيتال، ونديما تابعونا على الباج مزيكا في مسبور وزيك كيف كيف حتى على اللايف متاعنا يوتيوب. نحكيهم بعد شوية على عودة على قيمة المنتخب الوطني وردود الأفعال اللي خليته وقراءة في الاختيارات للناخب الوطني الجديد معين الشعباني. لكن تكون البداية كما حكينا على دفعة غدوان، عملوا حكينا على ماتش النادي الإفريقي جزيز، بعد شوي يكون الحديث على قمة غدا باش تكون بين السي اس اس والنادي الرياضي البنزرتي. ناخذ فكرة على اخبار السي اس اس قبل مواجهة غدوة. فتحي بوجناح مراسلنا في سفاقس. فتحي مرحبا بك،
1: اسمعوا فينا في مزايك.
0: مرحبا
1: فتحي. بالنسبة للمقابلة متاع غدوة، هي الحقيقة مهمة برشا لزوج فرق، خصوصا النادي الرياضي الشرقي. علاش النادي الرياضي الشرقي؟ اكتفى حتى وبزوج تعادلات وانتصار على عكس منافسه النادي بنزرتي اللي هو عمل زوج انتصارات وتعادل. دونك مقابلة مهمة لزوج فرق. نعرف ان النادي بنزرتي مش يكون سهل في ملعب طيب لميري. نعرف انه لو يتعادل النادي بنزرتي يطلع المركز الثاني، لو ينتصر ينفرد بالطليعة. بالنسبة للنادي الرياضي الشرقي هو مطالب بالنسبة للحبة متاعه باش ينتصر يرفع رصيده الثمانية نقاط، وهكا ينجم يلقى روحه عوض المركز الثامن متاع توا، يلقى روحه في المركز الثاني مع تقدم سخيد الدير واتحاد المنستير. هذه تقريبا على مستوى الإرقام. لكن على مستوى الاستعدادات، النادي الرياضي الشرقي في عيون الأنصار متاعه مطالب باش ينحل الغضب متاع الحبة متاعه اللي كانوا غاضبين برشا بعد التعادل الأخير مع اتحاد بن قردين. صورته وأنه للمرة الثانية النادي الرياضي الشرقي في الجولة الأولى ولا الجولة الثالثة خارج القواعد يكون هو اللي يبدأ يسجل خارج القواعد وبعد يقبل هدف. هذا اللي خلى بيبليك برشا متغشش على أداء النادي الرياضي الشرقي. على مستوى الخيارات بالنسبة للمدرب نبيل كوكي، أكيد سمى غياب حتم دول لأسباب تأديبه بعد اقصاءه في مقابلة متاع اتحاد بن قردين. زيد كيف كيف زوز غيابات خصوصا محمد ترابلسي لأسباب صحية، وكيف كيف المهاجم النيجيري إيمانويل، وبالمقابل دحمان اللي غاب لأسباب صحية عن مقابلة بن قردين مش يكون موجود غدوة في المقابلة هذه، وأكيد مش يكون مش يلعب في التشكيلة الأساسية رغم أنه عبد السلام الحلاوي قدم ردود طيب، لأنه زاد أيمن دحمان تلقى دعوة للمنتخب هو وعلي معلول. وهذه كما قلت لك بالنسبة لبيبليك سي اس اس، الحقيقة ينتظر أنه النادي الرياضي الصفاقسي يحقق ثاني انتصار، وهكا إذا كان تحقق الانتصار بالنتيجة وفي الأداء فإنه نجم الغضب متاع الأحباء ينقص. لكن أي نتيجة أخرى أكيد تخلي الإطار الفني في وضعية صعبة برشا داخل النادي الرياضي الصفاقسي وفي وضعية مع الأحباء.
0: بالضبط.
1: على مستوى الأحباء في المقابلة هذه ذلك كيف حاجة به فهمي أنه ديما علاقة كبيرة برشا بين جماهير النادي الرياضي الصفاقسي وجماهير النادي البنزرتي، وأي جماهير النادي البنزرتي بالعدد مش موجودة أكيد يرحب بها برشا جمهور النادي الرياضي الصفاقسي. وشوفناهم حتى في برشا مرات يكونوا متواجدين حتى في نفس المدارج لأنه علاقة كبيرة بيناتهم، وهذا هو المهم.
0: حاجة به هذه. نبيل كوكي غدوة مباراة نجم تكون تحدد مصيره إذا كان مشجل الأمور بالنسبة لي على مستوى النتائج.
1: أعتقد تخلي أمور يعني وضعيته صعبة برشا، خصوصا إذا كان حتى أي يعني إذا كان نتيجة متاع الهزيمة ولا حاجة في المقابلة متاع غدوة أكيد مش تزيد الغضب يكون كبير، وتولي حتى الهيئة المديرة تولي أكيد أنها تلقى روحها في وضعية مجبرة على القيام بالتعويضات، خصوصا وأنا زاد كيف كيف سما تريف بالنسبة للفريق إذا كان عنده خيار مش يمشي للتغيير متاع الإطار الفني فانه مش يلقى المتصامة الوقت في التريف هذه طويلة شوية متاع البطولة الوطنية. لكن نتيجة الانتصار تنجم تصلح برشا أمور، هكا عليه غدوة الكرة في ملعب المدرب نبيل كوكي كيف كيف الملعبية متاعه مهم برشا باش يختار الرتم التكتيكي اللي ينجم يأمن للنادي الرياضي الصفاقسي يحقق الانتصار، وكيف كيف يقنع الأحباء. إذا ما تحققش الانتصار والأحباء ما كانوش راضين على المردود أكيد الغضب مش يتواصل، أكيد ينجم وقت يحل الباب حتى على تغيير في ظل ضغط الجمهور.
0: ديك صحة فتحي، شكرا لك على كل هذه الأخبار تخص النادي الرياضي الصفاقسي. سي بي كيفاش تتعدل المواجهة هذه؟ ماتش متأخر ديما نذكر من الجولة الرابعة من البطولة السي بي. أخبار ونخضام عند مراسلنا في بنزرت مراد الدلاج. مراد مرحبا بك.
2: مرحبا بك سامي ومرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا تام.
1: دونك كما قال فتحي مباراه هامه لنادي رافي البنزرتي غدوه في تنقل مهم في صفاقس. نادي البنزرتي اللي كان عمل بدايه موسم طيبه زوز انتصارات وتعادل عنده اكثر من 10 مواسم ما عملش بدايه هذيه، عنده في الرصيد بتاعه 7 نقاط، اجواء مريحه لنادي رافي البنزرتي خاصه بعد يعني خلاص القصه الثانيه من العقوبه اللي كانت معناتها مكبله الفريق، وهذا بتضافر جميع الجهود في الجهة بنزرت خاصه معناتها من السلطات الجهويه هنا اللي كانت واقفه، هذا على المستوى الاداري. على المستوى يعني الاعداد والرصيد، النادي البنزرتي كان استغل فتره توقف الاسبوع الفارط وكان قام بمباراه وديه جمعته بمستقبل سليمان في بنزرت، اختبر فيها بعض اللاعبين الاجانب اللي ما قعد منهم حد على اللي جاوا معناتها في الاسبوع الفارط. النادي البنزرتي كان فاز في المباراه الوديه 2 أهداف مقابل هدف. النهار اللي بعد نقل الفريق الى مدينه سوسه ويدخل في تربص مغلق استعدادا لمباراه الغد. على مستوى الرصيد البشري نعرفوا فريق بوقز غدوه يرجع بعد يعني استيفاء عقوبه الورقه الحمراء، في المقابل غياب عزيز القاسمي، زوز لاعبين دوليين يرجعوا غدوه، محمد امين علاله وريان رحيم ذات تعزيز لتشكيله المدرب محمد عزيز. بخصوص اللاعب محمد امين علاله، الهيئه المديره كانت تلقات عرض رسمي من نجم الرياضي الساحلي بخصوص المدافع الدولي هذا قائد فريق المنتخب الوطني اقل من 20 سنة، لكن العرض تقول اداره النادي انه لا يرتقي الى قيمه اللاعب ولا الى انتظارات الفريق، على هيك تم رفضه مع العرض هذا في انتظار دراسه كان ثم وجود عرض اخر من فرنسا. الى حد الان امين علاله يعني على ذمه نادي البنزرتي، الهيئه المديره تقول لك انا كان جاء عرض كبير في قيمه اللاعب هذا ماهيش باش تحرمه، لكن كيف لا ما تحبش تدخل اللاعب هذا وكي يخرج يخرج مبلغ محترم في قيمه اللاعب وفي قيمه نادي البنزرتي. بخصوص هذا معناتها انت استعداد نادي البنزرتي لمباراه الغد في سفاك فهم
0: ديك صحة مراد، شكرا ليك. دونك نحكيوا على ماتش مهم للفريقين الاثنين، ممكن اكثر ضغط على السياسي سمير بارابور للسيابي، سيابي اللي زاد بعد على النسق نتاع المباريات معناها قاعد مرتاح شويه سيابي. كيفاش تشوف الكونفرونتاسيون هذه من السياسي سيابي غدوه؟
2: برشا ضغط واضح من كلام فتحي، معناه يحب الانتصار والاقناع
0: وصل صوت تقريبا اغلب
2: جماهير السياسيه جماهير بالطبيعه. نفادلكم مع خونا فتحي، معناه بوم برشا، معناه نحس برشا في كلام فتحي، هو كيما قلت انت ينقل في الاجواء غادي في صفاقس. برشا ضغط على نبيل كوكي ما غير مبرر، معناه السياسيه لعب 3 ماتش في البطوله ما نهزمش لحد الان، انتصر واحد صحيح في كاس افريقيا المباراه الذهاب ما كانتش في المستوى، المدرب شافي شي ما بدا تفكير بوتيتر خاطر يسوبوز ده هو ما يعرفش الادفيرسير اللي كان قدامه، مشى اكثر في شي ما متحفظ وباختيارات بالاخص على مستوى نوعيه لاعبين اكثر دفاعيين. باه ابري في 90 دقيقه ظهر وانه المنافس كان برونابل وكان نجم نادي الصفاقس يحسم ورقه ترشح من المباراه الاولى في نيجيريا، ولكن ما فاتوش حاجه كبيره، معناها عوض هذا في مباراه طيب المهيري وترشح. ما فهميش علاش في الضغط الكبير هذا الموجود على نبيل كوكي. مباراة الأخرى مع بنقردين شاهدتها شخصيا، بنقردين فريق محترم وظالي عنده سنوات توفامي بنقردين في رقلي، وليت معناها حاضرة بقوة في البطولة التونسية ووصل نهائي كاس وصل الكاف وتكلاسة في مركز رابع، وبنقردين معناها في بنقردين من أصعب المباريات مهما يكون المنافس. بو غير شويه نبيل كوكي في مباراه من جردين وهذا مفهوم لانه تتالي مباريات، غدوه بتاتر عندهم لاعبيه نتصوروا باش يعمل عليهم، شكونوا اكثر على مستوى الحضور البدني اللي هما كيما اوكبيلو يد بالويفي نتصوروا باش يبدا بهم. انا فيو اللي ما بداوش مباراه بن جردين، فما رجوع عامر دحمان، فما غايث صغير زاد اللي ما لعبش مباراه خرج في وسط اللعب، فما محمد صالح المهلبي اللي لحد الان مازلنا ما ريناهش على اليمين ينجم زاد يمثل حل، ياخذ شوية على الدربالي اللي كمان برش عليه نسق المباريات. صحيح نادي الصفاقسي ما زلنا منيش نراو في الفريق اللي معناها يمبوزي الستيل دو جون تاعو ويضغط على المنافسين، ولكن زاد الشيما متاع 3-5-2 ما هوش ياسر حسب رأينا معاه نادي الصفاقسي، سورتو كما تحدثنا عليه في معناها مباراة فارتة في ظل غياب بكار باش يجرب شيما جديد ماهوش وقته اكيد. بوتيتر في التريف نبيل كان عنده فكره انه يغير الرسم التكتيكي باش يغيره لانه عنده وقت باش يخدم دير. وانه مباراه نجم تكون مصيريه معناها سي ترودي بالنسبه لي انا. بالنسبه لسيابي عمل ثلاث مباريات اولى محترمه. الفريق كيف قاعد يعيش في اجواء باهيه حتى الاشكاليات الماديه قاعد يتخطى فيها. موجود في سوسه في تربص قبل المباراه هذه منذ يوم الاربعاء دونك يحضر في المباراه نتاعو كوم بالفو. مباراه باش تكون معناها كيما الترجي الجيس ونادي الفريقي إكيليبري وزوز في رق قادرين وأنهم يخرجوا بنتيجة جباية مباراة هذه.
0: وليد هل تتفهم الطلب متاع جمهور السياسيس يقولك نحب فريق يخلي منها كرانو عنده كل الإمكانيات الفريق ما تبدلش برشا برابر عمير بالعكس زادوه دي معنى زادوه رنفور تدعيم أما يقولك ما نزلت مانيش مقتنع وما فهم معناها عدم رضا على الاختيارات وعلى طريقة اللعب بالرغم اللي الفريق كما حكي أمير أنه ما نهزمش في البطولة حتى التوا.
3: صحيح والله موافق أمير أنا في كونه ضغط شوية زايد على اللزوم على خاطر أي مدرب يزم كده عطيه وقت. ونبيل كوكي مر بالنادي الصفاقسي وفي فترة من الفترات وعمل نتائج تبقى كل مدرب الفلسفة متاعه وعمناول كان يلعب بطريقة معينة 3-5-2 مع محمد كوكي. السنة جاء مدرب جديد بفكر جديد معناه نبيل يلعب 4-4-2 لوزانج وساعات كلاسيك وديفوا يلعب 4-2-3-1 من المفروض معناتها كارو استعمل الشيمة هذية حتى في الماتش الاخراني لعب مثلوثي على الجهة اليسار في غياب بكار اللي كان معناه عنصر مهم في الدفاع. فما شوية بتتر بعض الأخطاء على مستوى الرسم التكتيكي لكن ساريف معناه هو مدرب ساعات في ماتش يخطئ ويصيب لكن أكيد اللي نبيل كوكي عنده معناتها الخبرة وعنده يعني أفكار نجم يتحسن معها الفريق أبارتير حتى من المقابلة الجاية اللي هي مش بتكون سهلة من نادي بنزرتي فريق يمر بفترة باهية وخلاص الديون يخلي الأجواء تكون باهية والملاعبية حتى نفسانيا يرتاحوا ويولي
0: يفكروا ديبار
3: محترم وكما حكيت لي قبيل على الكلوب أفريكا مع جرزيس مش يلعب ماتش يعني يلزمه مجهود نفس الشيء النادي الصفاقسي قدام السيابي يلزمه معناها يعمل مقابلة ويحط سيابي اون ديفيكولتي معناها سورتو يلعب في بلاد وعلى مستوى الهجوم يلزم يتعطاو دي كونسيني معناها باش صفاقس تضغط وتحاول معناتها تلعب على نقاط الضعف والمساحات اللي ممكن يخليهم نادي البنزرتي مع العلم وكونه معناها سيابي بلوك نتاعو سنه كومباكت
2: وايكيب تاع المحور
3: فوالا معناها مش باش يلقى برشا المساحات ينجم معناتها على كرات ثابته كما لقى الحلول عمناول معناها نادي صفاقسي برشا كور معناها سورتو من ساقين علي معلول نجم على على كورنير كوفرون نجم يلقى الحل معناها في كره ثابته اكثر من لي زاكسيون دو جو.
0: كلمه من عندك امير على ماتش غدوه بين قردين وحمد الف ماتش روتار من الجوله الاولى نذكر نادي حمد الف الزلالي يروج على اول انتصار. بين قردين عنده حتى التوا 5 نقاط في كبار ودونول.
2: بين قردين فريق محترم معناها ورش هذا في مباراه المستير ورش هذا في مباراه نادي الرياضي الصفاقسي عنده ملاعبية تاع خبرة يوزنوا في الفريق وعنده مهمة كبيرة في الفريق اسونسيالمون غازي العيادي ودريس المحيرسي معناه الثنائي هذا قاعد يعاون برشا في المجموعة الموجودة في مقردين مع مدرب سفيان الحيدوسي يعرف مليح البطولة التونسية معناه تكتيكيا مدرب يعرف شي يعمل يعرف يقرأ مليح لزاد فرسير متاعه. باش تكون مباراة صعيبة برشا على حمام النمف وهنا نجمو نحكيو على مباراة معناها ما نقولش تحدد مصيره ما تنجم تدخل حمام لم في اشكاليات كبيره برشا اذا كان اليوم شو اسم المباراه الرابعه
0: ترو ماتش من غير ربح
2: شو اسم المباراه الرابعه واذا كان غدوه ما يروحش
3: النقاط
2: روتار الجوله الاولى يعني كان غدوه حمام لم باش ما يخرجش بنقاط من المباراه هذيا الوضعيه باش تولي صعيبه برشا لانه صفر نقطه بعد 4 مباريات بتبيع على اللي قدر على حمام لمش ما يقولوش
0: الاهميه نتاع انك تجيب نقاط ولا
2: الاهميه كبيره
0: برشا تو عمل روفور وتدبي
2: بالنسبه لحمام لمش الاهميه كبيره برشا في مباراه باش تكون صعيبه عليهم برشا كيما قلت لك. من قردين فريق محترم مدرب عنده خبره بالبطوله ملاعبيه اكسبيريونس كيما قلنا غازي ودريس ملاعبيه جانب زاده ممتازين مباراه تكون صعيبه ياسر على حمام لمش فوتو
0: ضمن الماتشات الروتار احكي حكينا عليهم باش يكونوا موجودين مبرمجين غدوة. بعد شوية يكون الحديث على المنتخب الوطني التونسي, اختيارات المدرب معين الشعبي اللي نجموا تعملوا طلع على السونداج تشوفوه معنا في اللايف, اختيارات الشعبي اللي مقنع مغير مقنع كي تعطيونا رايكم, وحنا باش نحاولوا مع وليد وامير نعاودوا ندخلوا اكثر من زوايا اخرى في القائمه هذه في الاختيارات. ايضا كيفاش كان رد اداره النادي الافريقي على عدم دعوه غايه الزعلوني اللي كل جماهير النادي الافريقي وبرشا من الجماهير الرياضيه تتساءل عن عدم دعوه الزعلوني, والاجابه لم تاتي من الشعباني, ربما في قادم الايامات يجي الاجابه ويجي التوضيح. هذا اللي كنا نحكيه في بعد شويه.
4: تحب تتعلم ميتي مطلوب, تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل, إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب, إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري, ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس, تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك, في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
0: زلنا معكم في سامدي سبور, والحديث يكون توا على المنتخب الوطني وأول قائمة للمدرب معين الشعباني, واللي سؤال سلو فيه شارع الرياضي الناس اللي تفرجت البارح ممكن في زيدان وتعمل في مقارنة علاش يقول لك زيدان أول مرة يخل المنتخب شعباني كيف كيف زوز بليو فرد بريود, لكن ممكن زيدان والتراديسيون بتاع المنتخب الفرنسي وهذه لازم كونه سير البون دو بريس وتعاملت البارح وكان حكي على القائمة بتاع منتخب فرنسا. سيقول لك في تونس ما فهميش من عرش شمير الناس كل تتسأل علاش غاب معين, وكان اختيار من هو الحقيقة خمشت فيه الجامعة. ولاحظنا كونه كل ما يكون متغيب الناخب الوطني وما يفسرش الاختيارات متاعه وتكثر التأويلات من عرش انتي مع كانوا حبيت معين يكون حاضر يكون يفسر اكثر الاختيارات متاعه
2: ذلك باللي بزيدان شاهدت مش ياسر في التراديسيون خطر بارح من اللي كونفيرونس القليلة اللي صارت له حتى التركاسيون مع حتى صحافي الاحترام الكبير تاع الفرنسيس زيدان بصراحه حاجه اخرى به شواء كان من معين ما اكيد هو عنده اسباب وما معرفش بتاتر ما حبش خاطر تعرف في لي كونفيرونس هذوما كما قلنا يصيروا ديزالتيركاسيون بالاسم معناها سور ان كا بيان ديتيرميني الملاعب اكس الملاعب غريك بتاتر معين في اول قائمة كما قلت انت في اول تربص فيه في اول كونتاكت باش يكون اكيد هو راهو تنقل وقابل الملاعبين من في اول كونتاكت مع المجموعة مع بعضها بتاتر ما حبش نقولوا احنا تصير مشكلة مع ملاعبي في راي تقال فيه ولا حاجة دونك حب يحمي المجموعة متاعه يعني ما تصوروش وانه خاف هو من الكونفيرونس مي بلوتو خمم وانه يحمي ملاعبيته من الانتقادات سورتو القائمة اللي رناها كلاسيك ما بعدتش برشا على القائمات الاخرانيين والنتائج في كاس العالم الناس كلنا عارفوها دونك البارح كان صارت كونفيرونس صار باش تصير برشا اسئلة من الصحفيين على بعض الاسماء اللي تم
0: سمحني فعلا معك وراء الصحافة الرياضية اللي باش تمشي تحضر ندوة
2: صحفية
0: متاع ناخب وطني راه باش تنقل الاسئلة اللي يطرحها الشارع الرياضي والاسئلة اللي يطرحها الصحافي الرياضي المختص في المادة هذيك وثم برشا اسئلة تطرح وانتم حتى كفنيين ومحلين تتابعوا وتفهموا علاش فلان جا وعلاش فلان ما جاش معناها مهم جدا في النقطة هذه وان بلوس ابار هذه معناها راه ممكن نقبل راهو اي مدرب جا للمنتخب الا ويعمل بون دو بريس وقت جات بريود نتاع الكوفيد وكل دونك مشات اوكي تفهمنا من بعد بدات ترجع بالسياسه ما فهمتش علاش الدوله لقينا تفسير معناها المفروض انه لو ما نام معناها على معين انه يكون كيما بقيه المدربين انه اخويا ما فيها حتى شيء تطلع تفسر الاختيارات نتاعك باش تنقص الضغط وباش تكون الامور واضحه من بعد اللي يقبل يقبل ما يقبلش ما يقبلش اما مو على الاقل ما تخليش انه تصير برشا تاويلات وبوليميك كبيره هذا ولا اكثر
2: من كلامك صحيح فاهمي الصحافه من حقها باش تنقل تساؤلات الشارع وتساؤلات هي وتسأل وتلقى الحلول والإجابات ولكن كما قلت لك ما نتصورش معين هرب من الكونفيرونس ما يحب أكثر يحمي ملاعبيته بتاتر هو في تصوره يقول لك باش نلقى برشا انتقادات لبعض الأسامي اللي كانت موجودة في كاس العالم دونك باش ما نجيب على القليلة ملاعبيتي في أمبيونس خير شوية من اللي كملوا عليها في آخر مباراة في كاس العالم خليهم يجيوا بقى الانتقادات يمكن نتصور هو مشي في التوجه هذا إذا كان عنده فكرة أخرى ما نجمش نجيبه في بلاستو
0: كونتي وليد
3: وليد أنا شنل بس كاسك كان فما كاسكويت عطيني فما دي سوجي ديليكات أو مازلنا احنا مش تدخلوا تاو في الاختيارات وكذا تعرف اللي تفاعلات الناس ولات معناتها فيها أجريسيفيتي كبيرة. لكن مش نعطيك رأي في موضوع متاع الكونفيرانس علاش ما خرجش وفسر سورتو الحاجات اللي خلقت بوليميك. بون كلام أمير معقول في كونه قالك حبي فيتي معناها باش بروتيجي بمعدة الملاعبية وباش ما يدخلش فك الكونفرونتاسيون مع العباد، على خاطر انت بديت بكونفرنس تاع زيدان وامير قالك اللي تلمو معناها يحترموه تلمو الملاعبي ليجوند اللي ما يتجرأ حد باش يسألوا سؤال ولا يبروفوكي واحد. احنا بكل صراحة صحيح دور الاعلام والصحفيين في كونهم دفوا يسألوا سؤالات شوية محرجة ويحاولوا يخرجوا من الجوار ولا من الانترينور ولا من المسؤول، هذيك خدمة الصحافي فهمت. تبقى تعودنا احنا باللي زونغروناج معناها فما هذه راه معناتها مش قاعد نقول لك اللي هو صحيح في كونه معناها ما عملش كونفرنس وفسر ليه، او كونترير لو فيت دو كومونيكي لو فيت دو معناها سارغومونتي بارابور لشوا بارابور الملاعبي بارابور نجم انت يا خويا تعطي معناها اون فيرسيون ولا تفسير
5: جوست على هذه
3: سكت به الناس ولا تقنع به الناس معناها تنجم
5: جوست على هذه وليد دور المدرب زاد تريتريز امبورتاخات. زيدان سألوه راهو البارح سألوه على بنزيما توقعوا انه هو معناها اسكو بنزيما فما فيتور خد يعرفوا علاقه بين زيدان وبنزيما كبيره ولا قالوا له نعرف لي سؤال الصحافي بداله بالعكس بداله بروفوكاسيون قال نعرف لي سؤال باش يغش فكي زيدان في الاجابه قالوا لي علاش يغش قالوا بالعكس انا نحب كريم برشا ونفرح كي تسالوني على بنزيما
3: صحيح
5: وفيليسيتاسيون للكاريير كذا مي ما قالش مانيش نعيط له ما قال تو جي بزوان دو جون جوور ميم با معناها حب يدخل راهو تو ما غير كلوب وكيلقى كلوب
3: صحيح
5: دونك هنايا زاد صعب
3: كي فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى
5: يعرف معناها زيدان ذكي يعرف ما خليش اللي حتى اللي يحاولوا يبروفوكي وما
6: ما خلاهم مش بروفوكاسيون هو سؤال تسأله معناه علاش مش تقرأه بروفوكاسيون
5: معناه نية خايفة يعني سؤال عادي استفزازي موجودة في اللغة العربية سؤال استفزازي باش انت تخرج الحقيقة تخرج الحقيقة بالمدرب مش معناه بروفوكاسيون يعني انت تعمل فيها بنية باش تخرج الحقيقة تحط وتحرجوا شوية وكذا
3: فما الاستفزازي وفما البياج موجودين
6: وليد خلينا في العادي اليوم مدرب عنده اختيارات عنده توجه عنده مشروع عنده فكرة يا خويا فسر لي اليوم أنت جبت 26 لاعبي قول رضوما 26 أعطيني هذوما شنو فيهم شنو مش تستحفظ منهم رضوما جماعة قدم القدم هذوما ربش يعاونوني بشي يوصلوا معناها جماعة حتى نجي وجدد فسر لي معناها فسر لي الابروش متاعك الفنية
3: معناها
6: مش مشكلتي أنا زعلوني ولا مشكلتي بن حميدة ولا مشكلتي عاشوري ما يهمنيش فيهم الأسامي هذوما أنا فسر لي
3: لأنه
6: برشا نقاط باش تفسرهم عندي كناخب وطني اليوم أنت عيط القائمة وكهو راه ما ننساوش المنتخب عمل بضيعها في المونديال راهو ما ننساوش المنتخب راهو الناس كل معناها التو موجوع على المنتخب معناها اليوم راهو مهم جدا اليوم انك توضح وتفسر فتترو نهار اثنين نهار ثلاثه تو يطلع يتكلم قبل التمارين هذا مش كيما تخرج في مؤتمر صحفي وتسالك الناس وثم اسئله تحب تجاوب عليها واسئله ما تجاوبش عليها ودائما حقك مي على الاقل على الاقل على الاقل فسر باش نشجعوك ونحترموا بطبيعه الحال الاختيارات نتاعك وراهو المحاسبه بالنتيجه في الاخر معناها شنو باش تعمل نجاحك في المنتخب باش يخليك معناها وتواصل المشروع نتاعك وربي يوفقه معين شعباني في الاخر ومنخب الوطني نتاعنا وان شاء الله ربي يوفقه. نتجاوز النقطه هذه اليوم الشواء اللي صار شفنا القائمه الناس كل تقريبا تعرف شنو صاير في القائمه المحافظه نفس الحراس المرمى اللي كانوا في المونديال دحمان شامخ وبن حسن شنو تقرا منه وليد؟
3: عادي معناها اختيار الحراس مش يعني بالموجود بالناس اللي سبقته معناها الحراس كانوا موجودين معناها في القائمة الأخرى مع عدم بروز معناها حراس أخرين في الترجي معناها مميش عمل كلكو ماتش السيد نوفيل ركري من عمران شد ماتش بن سعيد مضروب الفرحاتي زادت عدد بليسور كذا دونك منطقي باش يكونوا ثلاثة ذوما موجودين.
6: أمير هنا أنه الستابيليتي هنا ترى ماشي أكثر معناها ولا باش يتخلق مرة أخرى المشكلة يكون حارس طول ولا واضحة الأمور
5: انديبوندامون من الامكانيات تاع الحراس ما عندوش حل اخر بتاتر الحل كان هو برشا حديث على لوجون بو عسكر مي ما تنجم حسب رأينا ما تنجم يزمو يتعدى الساعة يزمو يتعدى بمنتخب انيس بوجلبان وبعد نجم تفكر فيه في الاكابر خاطر ناس تحكي برشا على بو عسكر نسيت مثلا انس الخرداني اللي هو موجود في منتخب
6: لوفانتروا
5: دونك يفو با بغيولي ليزيتاب دونك هذاك الموجود بالنسبة للترتيب شكون باش يكون الاول ما نعرفش ما نجمش نجاوبك ينجم معين يقول لك انا بور مون برومي ستاج بور مون برومي ماتش نقعد في لا سوليسيون دو سيكوريتي اللي دحمان هو الحارس الاول يقعد هو الاول ومن بعد بتتالي المباريات كي تمشي البطوله المسابقات الافريقيه واذا كان دحمان مثلا ما يعطي ساتيسفاكسيون وقتها نخمم في تغييره نتصور باش يمشي في الحل تاع تاع السيكوريتي الا اذا كان هو يكون عنده اقتناع بواحد من ثلاثه هذوما يقول لك انا نحب فلان هو اللي يكون الحارس الاول هذا هو حر فيه كيما قلت انت بعد النتائج هي اللي باش خلينا نقولوا اسكو الشوا نتاعو كان صحيح ولا غلط
6: جوستمون هنا خاطر لانه وقتها الشامخ كي تحط حارس الاول كانت معناها الفكره نتاع
5: المدرب صبري لموشي
6: جوستمون هنا معناها مش نشكوا في قيمه الشامخ
5: اي ولا كان الشجاع ليه صبري خاطر حتى سالتوه انتوما ليه جوكوني بن سعيد جوكوني وهو واضح وانه
6: غير مقتنع بدحمين
5: غير مقتنع بدحمين وبن سعيد من الكونفيرونس الاول واضح العمليه لانه مدرب زوز حراس اربع سنين الاخرانيين هما الاساسيين يعيط لهم ويعيط معهم ال20 واحد باش يشوفهم اما انك ما تعيطش لبن سعيد قال شنو نحب نشوف حارس اخر واضح انه هو غير مقتنع انت ما تقولش مانيش مقتنع اما كنت نجم تجي بور سوتونير تون غارديان اللي انت اخترته للناس كل تقول بالنسبه لي انا الشامخ يتصور البرومي غارديان بالعكس تعطيه ثقه مادامك اخترته مش مع... انا مش قاعد نقول لك راه الشامخ هو المدرب اما نحكي على فتره صبري لما مادامك انت اخترته وانت باش تلعب الشامخ قدام الناس كل تقول راه الشامخ هو برومي غارديان باش هو ياخذ ثقه في روحه باش الحديث على الحراس يسكت باش ما يقعدش كل واحد يحب على الحارس فلان وفلتين دونك شوا نتاعو اختار شوا مي لا با ايتي كوراجو باش يواجه به الصحفيين والاعلام والراي العام في تونس
6: بوليد هنا حراس المرمى مازالت معناها في اشكال في المنتخب ولا معناها كوب دو موند ورا برشا حاجات ووضح برشا حاجات اللي عند غارديان عنده الاكسبيريونس تكمل به لان ما يخالف ذلك معناها حتى مشى المنتخب في الابروش تاع شامخ ممكن تحط في ظروف صعيبه وظروف معناها اصعب منه معناها وخليته انه ما يكونش في قد المسؤوليه وتحاسب مي اليوم موجود في المنتخب علي كان يخدم العشرة كل يوم تصور المدرب شي واصل في نفس الابروش انه يخلي دحمان كما قال امير وبعد يشوف شنو نجم يصير
3: والله تعرف احنا المشكل اللي عندنا ازلي مشكل ازلي ذي بتاع الحراس معناها عندنا توا 10 سنين كان قبل بلبولي شد موجود وكذا حارس اول طلع معاه معز بن شريفيه في وقت من الاوقات ومن بعد جات فتره معز حسن فاروق بن مصطفى وكذا اليوم نفس الشيء دحمان تحسه دي فوا راسيورون دي فوا يخطئ وساريف كيف كيف الشامخ معناها عمل سيزون اكستراوردينير في النادي الافريقي ومن بعد في الكوب دي موند معناها مع اخطاء دفاعيه وكذا ارتكب زاد اخطاء مع جمله الناس المدافعين دي فوا يتلام دي فوا ما يتلامش وكونتكست كما قلت انت لكن بصراحه نقول هذه حاجه تخرج واحد من قلبه مع الناس جول راسيورون مع الناس مثلا بونو في المغرب مع الناس قبل مبولحي في الجزائر مع الناس معناها في مصر الشناوي ولا شوبير توا معناها تحس مع احترامي لهم الاولاد زاد كل واحد عنده معناها دي كاليتي ودي ديفو يخدموا يجتهدوا كذا يلعبوا في فرق كبيره لكن بصراحه المشكله ذي يحيرنا احنا كفنيين وملاحظين ومحللين ويحير المدربين ويحير الشارع الرياضي والعالم الكل يحيروا اللي فماش جول يملى العين وفماش جول تقول ذي سيبو انديسكوتابل وباش يقعد هو ما عادش وتهنينا على حراسه المرمى ما عندناش باش نقول لك انا غير العكس هذا
6: في التصفيات نتاع المونديال تالق دحمان ما ننساوش زاد
3: نعرف التالق يتالقوا قاعدين لكن نحكي لك على مدى طويل معناها راو الحارس يلزمه يكون بيرفورمان سنوات معناها حتى كي يغلط اوكي لكن فما معناتها مؤشرات
5: يلزم ثقه زاد لهنا وليد
3: ثقه
5: مثلا انا كي نشوف شامخ فاهمي كل صراحه انا شخصيا توقعت وانه في بدايه البطوله هذيا شراوه متاثر من اللي صار مع المنتخب شراوه مالي من اول مباراه في البطوله راسيورون كالعاده في النادي الافريقي عنده برشا ثقة عنده برشا شخصية يلعب سقيم ليح يخرج في كرات العالم
6: بالعكس كسب تجربة بالعكس
5: الفبريليتي اللي ظهرت عليه كيلعب مع المنتخب معناه مع نادي افريقي تحسه حارس اخر علاش خاطر فريدي افريقيا عنده ثقه نتاع لي طرف فني نتاع الجمهور نتاع العباد دونك
3: سي امبورطون
5: فوالا دونك اللي كان يحكي فيه وليد انا معاه ما يلزم اليوم معين يثبت حارس تحمان شامخ اللي يحب هو بن حسن ولا حتى واحد من اللي مش موجودين في القائمه ويل ديكلار ويقول انا اكس راه الحارس نتاعي ويعطيه ثقه باش الحارس زاد اللي باش يكون هو موجود يسوسون اون كونفيونس يسوسون سيكوريتي وكيما عادي باش تقع غلط مي بكثقة ذيك نجم يتجاوزها وتنجم تخرج حارس اللي هو كما قال وليد يعطيك ستابيليتي على على مدة سنوات. ما كانش نقعدوا كل تربص واحد وكل مدرب يجي يغير وكل كومبيتيشن وكل مباراة حارس, ما باش نقعدوا ندوروا في هذوما الكل. احنا تقريبا من اكثر منتخبات اللي نستعملوا في
3: حراس
5: في
3: العالم زاد تثبت لاكس اللي معاه
6: هنيجيو لاكس
3: راهو بشويه معناتها نحكي لك راهو ايكيب ايكيب يلزمها راهو وساتور معناها شوف البلدان العالم الكل راهو ليكيبات في العالم الكل بالمتوسطين بالكبار عندهم معناتها 7-8 جوارات ذوكم يكونوا النوايو نتاع ليكيب وما يتغيروش باش تولي فما ايكيب تحترم بلوك ايكيب يحترم ويكيب تنافس ويكيب تعمل. مش احنا كل مره خويا ديفونس تبدل الجول يتبدل ميلو تيران والمهاجم
5: ايه وليد في كاس العالم لعبيه ملعب حتى مباراه مع المنتخب تحطه ديريكت اساسي في كاس العالم
3: وذيك من اكبر الاخطاء
5: في الدفاع مش معقوله
3: ولا في الميليو ولا خذيره ولا الاخر ما تجمش.
6: مش نرجعوا للملعبيه هذوما نحكيوا شويه على البوليميك نتاع الملاعبي غيث زعروني. نعرفوا انه ثم على الجريمين موجود باليرينا فاتي اداره النادي الافريقي عبر الصفحه الرسميه نتاعها كانت عملت فيديو حاطت فيه اهم لقطات نتاع زعلوني وتشجع فيها انه باش مع الجمهور انه باش يقفوا مع الملاعبي هذايا. اليوم وليد وانت تلعب في المنتخب وتعيش شنو يحس ملاعبي كيما زعلوني يقول لك انا خدمت على روحي انا متالق انا قائد نادي الافريقي مدرب الدوله فسر علاش انا مانيش موجود خايبه كاس العالم انه ما مشاش كوب دي موند وكان يمني نفسه انه يكون موجود وبين من بعد اللي هو بالحق تظلم في كاس العالم وخلى بلاصه كان نجم يلقى فرصه. اليوم يقول لك انا خدمت ما عيطوليش اسكو عادي والا ويكمل يخدم ولا معناها ينجم يدخل في حاله شك ويتمس وتمس ولا الدعوه هذه.
3: لا شوف انا هذه مساج خلينا نبدا بها راهو البوليميك هذه اللي تخلقت والموضوع هذا في حد ذاته ينجم يخلي اللاعب في موقف معناتها مش باهي ستادير معناتها اليوم زعلوني يلزمه يقعد كونسنتري جوار عمناه وكان فاعل في الفريق متاعه وكان حاسم وكان برمي الملاعبية اللي ساهمت في احراز البطولة وكان يعني عنده مكان في المنتخب معناتها كان ينجم يمشي في بلاست ناس اخرين اللي خذوا فرص وكذا على اللي قدموا. بعد تقول لي ناقص في الاسبي ديفونسيف دراشنو ما, ما ما في الهجوم خير من الدفاع يلعب في 3-5-2 خير من 4-4-2 هذا الكل ميسالش نجموا نسمعوه ونجموا نفهموه لكن كمردود عام الجوار هذا يستحق. اليوم انت سألتني معناها هل الجوار يحس كما بيسور يحس اي ملاعبي في تونسي العب ويعمل سيزون باهية ولا دو سيزون باهين ويبدأ يستنى في القائمة وما يلقاش روحه موجود فيها يتنكس. صارت علي أنا وقبلتها عام 2010 نلعب في النادي البنزرتي كنت بيرفورمون قبل ما نمشي للترجي وطمعت نوعا ما باش نمشي كاس افريقيا 2010 من بعد كيما عايتوا ليش حسيت شوية كي معناها ديسيبسيون وقبلتها ومن بعد
5: عاودت ساعات يقول لك حاضر روحك وابعث باسبورك وبعد ما
3: هذيك الساعه اخي
5: بعد ما عيطوا لك شو ما يكلمك حد
3: حاضر روحك باسبورك وبعد تلقى روحك على الضحضاح
5: والله ثاني غريبه هذه ديما تصير ما تصور انت يكلمك مدرب مساعد جنرال مو مش مدير يقول لك راك معانا وغدوه باش يكلمك فلان من الاداره نتاع المنتخب باش تهز باسبورك بعد باسبورك يقعد عنده من فاجي
3: تبدا تحضر في التروس تاعك في البرفان
6: والعائله تشجع فيك
3: فلوس بعد
6: تمشي تشري بهم. اليوم نحكيو على ملاعبي معناها ما فينا المو ماهوش كونفوكي وهذا يقول لي حكينا فيه
3: عندك صعوبة ربي جست كلمة خلينا نكمل لك خاطر احنا فدلكنا شوية في الموضوع نتاع وصاير وموجود راه. أما أنا مساج نقولوا له زعلوني راك جوار دابور معناتها هو جون مازال في العمر معناها عنده لا بوسيبيليتي باش يلعب في المنتخب مع المدرب الحالي ولا مع غيره ولا كذا ويزمو البروف بالعكس هذا تنجم تقويه اكثر معناها خاطر مادام الناس تفاعلت معاه والناس معناها طالبت يعني دعوته وكذا ما تنجم تزيدو كان قوه ما لازموش يدخل في الدوت ولازمو يقعد يخدم وكذا وسافا فينير معناها فهمت تو نزيدو نحكيو
6: معاه خلينا نخرى يمين في الموضوع.
5: هو مواليد 2004 فهمي
6: هي تقريبا هي تنثبتوا بالضبط
5: مازال صغير زعلوني با نبدا منين بديت انت سؤالك مكانه في المنتخب كان موجود في القائمة تاع كاس العالم معناها بكل صراحة سورتو كي راهو انه المنتخب يلعب بثلاثة خمسة اثنين وانت
6: 2002
5: سورتو كي راهو المنتخب يلعب في كاس العالم بثلاثة خمسة اثنين والناس كنا نعرفوا لي فاليري ما نجمش يكون نيكسونتري دروا لا بروف مع سامي ترابلسي كي المنتخب ساعة من الخطة دي فاليري كان كوم تروازيام اكسيا دوك انت كتعرف اخش تلعب بثلاثة زعلوني مكانه كان موجود وحتى كان باربعة نتصور ما غير لا نسميه وما بعد فاليري اللي هو تقريبا سيلو تيتولير وبوست في العوام الاخرى. نتصور غير زعلون يجي قبل الملاعبين الاخرين. نفس الشيء في القائمه هذيا, معناها عمل بدايه موسم محترمه, قائد فريق في النادي الافريقي, تحسوا حتى في كومبورتمون ولا بلو ماتور, معناها معاش راهو بتشنج كبير, ولا تحسوا معناها متحمل مسؤوليه في النادي الافريقي
3: وريزيستون
5: فوالا
3: على المستوى البدني من اقوى الملاعبين في البطوله
5: جوستومون. معناها دونك فما زيد نضج تكتيكي تفيد برشا تقريبا زعلوني من الباساج تاع سي فوزي في نادي افريقي. ترانتي هدف المتلوي هو يمشي كوم كولوار جوش باش يعمل السونتر, دونك سيكم لاعب يخذ ثقه في روحه. رينيه ولا حتى ياخذ الانيسياتيف شي يطير لي كوفرون في النادي الافريقي, دونك عنده ثقه من تاع اصحابه من روحه من الجماهير من ستاف تكنيك من ماهر خاطر زاد دونك المدرب عطيه لا ليبرتي باش يشوت لي كوفرون اكسيتيرا. علاش ما تمش دعوت وما ما نجمش نجاوبك. انا كيما مع وليد راه مستحق المفروض يكون عنده مكان بون, بعد يكون اساسي يكون جرادان يكون في الاحتياط هذاك حاجه اخرى, مي المفروض عنده بلاصه في 26 في ظل سامي اللي بلوز او موا هو قاعد نفسه معاه في البوست. علاش ما تمش دعوت وهذا كان اللي تعرفاني منتخب نجم يجاوب عليه. تبقى بالنسبه لي هو يزمو ياخذ كل شيء دو كوتي بوزيتيف, السوتيان تاع الفريق نتاعو باج اوفيسيال الجماهير, بالعكس معناها سكو
6: مش وحده معناها
5: ولا يزيد يخدم يزيد البروف اللي هو يستحق, وعلاش ليه تربص الاخير باش يكون ينجم يكون هو موجود معناها.
6: تربص الجاي تقصد
5: تربص الاخير تربص الجاي اذا كان هو يواصل في الروندمون وما يتمسش على المستوى الذهني اكيد ينجم يلقى روحه موجود في المنتخب.
6: عدم دعوه علي العابدي, انا نقولوا علي العابدي انتهى بالنسبه لي المنتخب, معناها مساج رساله كونه راك ما عادش عندك بلاصه في المنتخب, لانه تقريبا لافي نتاع الليستا عمل الاعتذار نتاعو بعد تقريبا اسبوع من التصريح الشهير اللي عمله في الباج اوفيسيال نتاع نيس. اليوم نجم نقوله بالنسبة ليك وليد علي العابدي ما عادش عنده بلاصة, ولو انه فنيا مازال نقص, معناه عنده إصابة كان مصاب ورجع ما عندهش برشا وقت في ساقي مع نيس.
3: والله شوف في وقت من الأوقات علي العابدي كان معناته عنصر مهم وعمل معناه ديبو ماتش في الكيب ناسيونال في البوست هذاك والناس معناته فرحانة به وكذا. تبقى الكمبورتمون تاعو وبعض معناته بعض التصرفات اللي قام بها من تصريحات وكذا خليته يخسر برشا نقاط سرتو مع الجمهور, جمهور المنتخب اختانا من الفرق وين لعب وين كذا, لكن الناس معناها تقعد تتفكر وما تنساش وراهو ما يسامحوكش. فما جمل تتقال وفما حاجات تعملهم كسوسوا بعد المباريات وإلا يخرج الخبر, ومعناتها تونس صغيرة والمنتخب صحيح فما كوزين انترن لكن زادة فما ناس تتفرج وتسمع وتحلل معناها ليزانترفيو والكلام اللي يتقال. هو معناتها ربي يهديه, ممكن معناتها سوء تعامل مع الميديا بصفة عامة ممكن ما يقصدش, لكن وجع ناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويتحمل المسؤولية. بالنسبة لي هو معناتها تونسي أبريتو ولد تونس, لكن نتصور اللي المرحلة الجاية ما نجمش يكون موجود فيها علي العابدي معناها وبعض اللاعبين الاخرين اللي معناتها مش مربوطه الحكايه باش قال وش ما قالش. حتى سبورتيفمون فما ناس حتى كان كيما سخيري معناتها مثلا شكون يشك اللي سخيري هيومنمون انسان باهي وراكز ومحترم وكذا واحد وعمره ما تكلم مثلا في حكايات هكا اللي صارت مع علي العابدي, قال لك نختار ما نجيش يرا روحه ما عادش
6: اعتزل دوليا
3: اعتزل فهمت. دونك نتصور اللي علي العابدي ينجم زادة يخرج يقول انا نعتزل دوليا وخلي البلاصة للناس اخرين على خاطر الناس ما عادش مش تقبله. معناه ما نحبش يعني راني نحكم عليه ولا نكون قاسي عليه, اما هاني قلت لك معناتها العباد واغلبية الناس خذيت معلومة وبالشرطو الخرجة الأخرى اللي خرجها في حكاية على كيفاش في نيس وجاء وقال عائلتي وكذا ما
6: هو
3: عمل على روحه حل على روحه.
6: هو أكيد التصريح غلط بتاع علي, ما البروبليم أنه ثم كانت المساعي موجودة من الجامعة كونه يجي وطلبوا منه أنه يطلب الاعتذار للجماهير الرياضية التونسية ويعمل تصريح في احد وسائل الاعلام. هذا ما صارش, اما لكن هبط اعتذار على على على انستغرام, اما باقي شويه معناه كانت ممكن انه النجم يكون موجود, ولكن هو الباب هنا محلول معناه لا تسكر لا تحل معناه قعد معرج خلينا نقول, لانه زاد حتى فنيا مازال ما هو جاهز. انت حسب رايك امير الترانو في المنتخب بالنسبه لعلي، ولو انه ثم برشا ملاعبيه كانوا معناها صارت مشاكل معهم كيما مرتضى بن ونس اللي صارت معاه مشكله قبل كان وقتها تفكروا مليح بعد رجع المنتخب، يعني ساعات يصير مشاكل الا وثم شكون يسامحوهم لاعبيه وغيره يغفروا لهم. اليوم هل تتصور انه العابدي معناها انتهى بالنسبه لي المنتخب؟
5: بالنسبة للتربص هذا القائمة هذه هو ديجا مش قاعد يلعب تو معناها
6: عنده كلكو مينوت
5: بالنسبة للعلي قبل ما انتهى ما انتهيش ما نجمش نجاوبك ما خاطر معين هو الوحيد اللي نجم نجاوب على السؤال هذا لانه تصور معين كان بشيرة وانه في حاجة لعلي وعلي يكون بيرفورمون فريق وبفابش يحاول يسعى كما قلتي كانت فما سابش يحاول يسعى وانه نتوي الصفحة و ونشوفوا كيفاش فوالا الجماهير معناها شويه تتقبل وتقديم شويه الحكايه فهمت. اذا كان بيصير معين يرى وانه في حاجه للعب دي انا نجاوبك بحكم معرفتي بعلي. علي العابدي حسب رأي الاشكال اللي صاروا في المنتخب هو الشونجمون دو ستاتيو نتاعو
6: اللي هو معناه كان كابيتان
5: فوالا ليه بالعكس لو شونجمون دو ستاتيو اللي علي ولا بارمي لي كابيتان واحد ويزي لهنا باش نخف
3: انا فهمتك ولا فهمت
5: معناه فما شخصيه في فما لعبيه تنجم تكون دي ليدر وفما لعبيه ما تنجمش تكون. الاشكاليات اللي صارت لعلي الكل ملي تبدل ستاتيو ولا يحكي برشا مع العلام ولا يشيخش باش يعمل اون سيغتان اوتوريتي والخرجات العالميه نتاعو الكل كانت كارثيه من التصريح نتاع الجمهور للتصريح في كوب دي موند بعد الكوب دي موند للتصريح الاخراني في الصفحه الرسميه نتاع نيس. دونك هنا زاد الناس اللي اختارت يتحملوا مسؤوليتهم لانهم ضروا عليه باختيارهم رغم اللي هو يشوف فيها وانه حاجه باهيه والناس كل اكيد اي ملاعب يطمح يكون في منتخب وبعد ما يطمح يمشي يرى روحه قائد اما مش الملاعبيه كل تنجم تكون دي ليدور تنجم تكون كابيتان في المنتخب التونسي مش حاجه خايبه هذيا راه مو سي با ان كريتيك بالعكس انا حسب رايي لو شونجمون دو ستاتيو نتاع لي ضروا برشا
3: داخله في تركيبته في كاركتير
5: وقت اللي كان ملاعب دو سو بروفي ويزمو فوق بلاست وفما كونكورونس تاع علي معلول كان افضل لاعب في المنتخب نقولوا الواقع وقت اللي كان عليه سو بريسيون والناس كل بالعكس تنتقد علاش العاب دي يلعب مش معلول يلعب ونعرفوا
6: ثم الحدادي زاد كان معاه
5: في الحدادي ومعلول معناها النجم الاول في افريقيا مش في الاهلي برك تقول لك رابط الابطال افريقيا تقول علي معلول كان عليه العاب دي افضل لاعب في المنتخب كعلي خذا راحته وتبدل الستاتيو ولات هنا فما اشكاليات هذا يزيد الناس اللي تختار يزمها وكي تجيبش تختار كابيتان في المنتخب تنظر لشي هذا وتنظر انك راك ساعات نجم تضره الملاعبي مش تنفع. بالنسبة كما قلت لك
3: وبعد زيت نحات له كابيتانا وتعطات لصخيري
5: دوك تصريحات الخرانية تعالي كثر كما قال وليد اليوم الناس ما هيش متقبلة ومعين بيد وما نتصوروش بش وهو تحدث معين في الكونفرنسورة اللي كانت معاكم فاهم مع صحفيين على بروفوكاسيون والتصريحات وكذا قرروا ساني ليمون اللي أنا ناخذه في عين الاعتبار كي جيب شنعيت الملاعبي. دوك بالنسبة للتربص هذا ما كانش ممكن وانه بش يكون موجود في المنتخب في القادم ما نعرفش سادي بوم البيرفورمانس في عطيوها الاخرين سادي بوم البيرفورمانس تاعو خاطر راهو عليه زاد العميل الاخرين يعاني من اصابه اللي قاعده تتعود جوستومون. دونك لو طون اللي هو يرجع في نيس ويرجع بيرفورمون ويرجع اساسي ديسكوتابل اذا كان اللي طار فني راهو انه علي العابدي وجوده ضروري نتصور الفا تو فير باش يحاولوا يمسحوا هالغلطات الاعلاميه اللي عملها ويرجعوه للمنتخب.
3: ما تخاف من حاجه لان إلا كان يجي كوب دافريك مثلا ويجي ماشي الكوب دافريك ونيس تبدا عندها ماتش امبورتون يقولك خويا كيفاه انا
6: اللي عادك تعلم الدرس نتصوروا
3: عاد شنو لا والله شوف انا نحبه راه علي العابدي متخلق لعب معايا فتره في فترات اقسم بالله وامير قال لك حاجه فاهمه على الاخر شو يقصد انا فما ناس راهو تجي تقول كلام اخر وساعات ما يقصدوش وساعات هذيك هي تركيبته مخه يقول له حاجات مع نقص في الكوميونيكاسيون مع شويه معناتها مونك دو سافوار فير وسبب معناتها ومشكل في الكوم راوي يخليك تتحط في محزق.
5: فانت تو قبيله طالب من معين بالندوه وحق مهم انت كي تختار ان كابيتان ولا ليدر ولا دوزيام كابيتان اللي باش يولي يواجه في الصحفيين كل يوم وكل مباراة وبعد خسارة وفي الزون ميكست وفي الكونفيرونس مهم جدا يزمك تعرف شكون تختار. معناها فما برشا ملعبية في العالم نجوم وكبار وما يتكلموش برشا ما ما ما ما, ما, ما يتحدثوش برشا مع العالم منهم ميسي اللي كان قبل 2022 قبل 2020 كي فاز بالكوبا أمريكا تقريبا ما كانش يتحدث بعد كي هز الكوبا أمريكا ولا حاس روحه أرجنتيني وقرب ولا عبد آخر ويتكلم ليه. دونك معناه كان ميسي كان ساعة في فترة ما من كاريره اللي فيت لميديا ما موش نساني يفدلك خاطر وراها دي كونسيي وراها عبيد تنصح فيه
3: هو زادة ساعات يتشنج كيما مرة
5: وسبوية بالعكس اللي زارجنتان يحبوها هذيك الأرجنتين شيخوا عليها. دونك
3: والله إلا برسمك سامحني على ذكر على الألعاب
5: يقول حاجات
3: مرة في التاريس ريالي التونسي أول ما جاء سلعبوا ماتش أميكال جاء سأل قرد ماتريال قالوا شنعطيك نومرو قالوا شينكو قالوا تعرف شكون كنا
5: مهم معناه كيما قالوا بس اختار سورتو نعرف وإحنا كوب دافريك وهزيمة ومباراة تبدأ أنتم معناه الخوين سعبين حقهم شيخذوا المعلومة أنت باش تتواجه للي جوار ليدر الكادر تلقى عليه كابيتان دوك الميكرويت الكل باش تمشي له مهمة الناس اللي بدلت له ستاتيو نتاعه وحطوه في مأزق في وضعية خايبة برشا وراو إنسانيا من أحسن العباد مش حاجة عليه راو وتصريح غلط ومكرامة راو من أحسن العباد كيما قالك وراو اللي ترو سبونتاني وساعات ما يقصدش فاش يقول ويتفهمش دونك ما هو مكروش ويشد شوية سينه
6: هم شكلوا نحكيه على بقية الليستة والبروجي الجيل المنتخب الوطني مازال ساعة أخرى معكم حتى على الثمانية رجعي بعد شوية فاني برهومي
7: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر
8: يا ممثل ما كنتش نصور انه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك لانه نجح النجاح هو الى حد الان وين يتعدى صدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لاول مره وانا نفهم هذا من الشارع لاني انا وقت اللي نمشي في الشارع ويبداو يعاودوا الناس تتكلمني وكذا كذا نعرف كونه نسال يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صدريم
7: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي
9: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوادز باي بوغل المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا صافيا مليحة أوليونور جودة ليبيدور أورانج ام جي موتورز او ان تي تي تاوا ديجيتال فيلا ديدون اوسيانا ديجيتس وموزايك اف ام
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
11: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة واحد تأذن بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم امرأة وذلك من أجل تكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات من بينها المسك والتنقل والتسليم والتوزيع والإحالة والحيازة بنية الاتجار بمادة مخدرة إلى جانب شبهة غسيل الأموال كما وجهت المحتفظ بهم تهمة تكوين وفاق للتنقيب عن الأثار وذلك إثر حجز قطع حجرية يشتبه في أن تكون ذات قيمة تاريخية وأثرية في انتظار استكمال الإجراء وإحالتها على المعهد الوطني للتراث للتأكد من قيمتها الأثرية ويذكر أن فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تمكنت فجر اليوم السبت من تفكيك شبكة دولية تضم تونسيين وأجانب من إحدى الدول المجاورة تنشط في مجال ترويج المخدرات والقبض على طرفين أحدهما مصنف خطير ومحل 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية من أجل ترويج المواد المخدرة وامرأة محل تفتيش من ذوي السوابق العدلية وغادرت السجن مؤخرا من أجل ترويج المخدرات أعوان فرقة حرس المرور بمنطقة الحرس الوطني بقفصة يتمكنون من إيقاف سيارة يقودها شخص بالطريق الوطنية رقم 3 قادمة من المدخل الجنوبي لمدينة قفصة وبتفتيشها تم التفطن لوجود كمية من الأقراص المخدرة من نوع الإريكا يفوق عددها 150 ألف قرص وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تم الاحتفاظ به وحجز كمية الأقراص وإتلافها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين تطلب من كافة مديري المدارس الإدارية الابتدائية فتح المدارس الابتدائية على ذمة العائلات المتضررة من الأمطار التي تهاطلت بغزارة في ولاية القصرين. ويذكر أن كمية كبيرة من الأمطار تهاطلت في القصرين مساء اليوم. وعضو المجلس المحلي بسيدي سهيل من معتمدية تالا من ولاية القصرين فيصل القصوري يؤكد لمزيك تسرب مياه الأمطار لعدد من المنازل بالجهة بعد نزول كميات كبيرة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزير الحرب الأمريكي يقول أن مهمة الولايات المتحدة تتمثل في ردع الحروب وخوضها وهزيمة أعدائها وتدميرهم، مؤكدا أن بلاده تقاتل من أجل الانتصار. صحفيون من محطة CNN التلفزيونية ووسيلتين أعلاميتين أخرتين يفيدون بأنهم منعوا من دخول البيت الأبيض غدا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا غير مسبوق بهذا المعنى. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فان فونات، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي ودلي وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على تلا.

0: مازال معكم في سامدي سبور حتى للثمانية، ومازال الحديث متواصل على قائمة المنتخب الوطني. حكينا على حراسة المرمى، حكينا على موضوع زعلوني، أيضا علي العابدي، هل انتهى المنتخب مع علي العابدي؟ اليوم نحكيه على تواجد معلول والشيرني، ذا ممكن شوالي عند المدرب، هل ترى أحسن شوا بالنسبة لي عودة علي معلول 36 سنة؟ شفنا الفورمة اللي عند علي، وشيرني اللي غيب عن كأس العالم كان نجم يكون موجود ضمن المجموعة لو انه توم زركي حول الفريق نونت، ما عندوش برشا طونجو اليوم، حتى كان احتياطي دخل ب 86 فريق الملاعبي امين الشيرني.
1: والله يشوف الشيرني برشا حديث عليه في الفترة الاخرى، وكان يشارك معناها بانتظام في الفريق متاعه في تركيا.

0: وما وقعتش دعوته نستنيت معناتها الدعوة متاعو باش تكتشف اللعبة ذي وتشوف يعني الإمكانيات متاعو. تبقى معاي طولوش اليوم موجود في القائمة، ينجم يشارك هو كما ينجم علي معلول. علي معلول زاد من عمناول معناه قاعد يلعب يلي بيرفورمو وجور معناتها ديكسبيريونس، ينجم يعطيك برشا حلول سورتو على مستوى الهجومي، وتنجم دفاعيا تلقى فورمول زادة باش تغطي عليه بحكم اللي معناها ما عادش ينجم يعمل ليفور اللي كان يعمله معناتها لاج دو 25 26 سيزون. حتى في الاهلي قبل كي نجح معناها ديما يوظفوه كإيلي، معناها يعرفوا قيمته الفنيه في اللي باس نتاعو في اللي سونتر نتاعو. هذا هو معناها نتصور اللي باش يستقر على فكره معين معناها اترافير لي سيونس دونترينمون اللي باش يسيروا. وكما يبدا معلول كما يبدا شيرني معناها تبقى من بعد الكومبوزيسيون تكتيك والشيما هو اللي باش معناتها يخلي ليكيب البيرفورم في لي زون الكل وفي لي كومبارتيمون الكل.
1: بالنسبه ليك امير انه تواجد شيرني معناها يوري كون المدرب يخمم في المستقبل، وتواجد علي معلول باش تفسر
2: فما لوبسيون تاع بن حميده زاد
1: اللي هو بن حميده يلعب زوز فلاكس وغالير
2: مع معين كان رير جوش وبدا مع معين هو تقريبا في التراجم.
0: يعني
2: شيرني كان متواجد هو قبل في المهذم. انا معناها فما ديكا تاع تاع ملعبيه فاهمي اللي ما نفهمهمش، انه انت تجيب ملاعبي يعمل معك مثلا 3 و4 و5 تربصات وبعد يغيب عام وبعد يرجع، ماني علاش جاي وعلاش مشى وعلاش رجع وعلاش ما خذش فرصته. دونك انا جو بونس لي شيرني معين تفرج فيه تبعه شاف فيه حاجات تشفع له باش يكون في قائمه المنتخب. توا يلزم معناها الشارع الرياضي زاد يشوفوا الملاعبي هذا مادام كنت عيط له فالناس يلزمها تشوفه فوالا. جوستومون بالنسبه لعلي معلول انا ديما معناها التعامل مع الملاعبيه نحب ولا نكره اللي كيما علي معلول كيما قلنا معناها اليوم في الاهلي علي معلول اسطوره معناها تقريبا اكثر لاعب اجنبي محبوب والناس تحبه في تاريخ الاهلي. والتو معناها تدخل تو انت الباج تاع سي سي تلقى جماهير الاهلي تعلق على علي معلول. دونك التعامل مع الملاعبيه كيما علي انا حسب رايي علي معلول مادامك عيط له يلزم يكون موجود كملاعب اساسي وفاعل. ما كانش ما راه حتى فايده وانه تجيب علي معلول باش ما يكونش عنده معناها دي طون دو جو في المنتخب بكل صراحه.
1: جوستومون اليوم لاكس انت حكيت على تركيبه محور دفاع وليد اليوم طالبي وغنام معروس ونصراوي ومعهم بن حميد النجم يكون جوار في لاكس. اليوم نحكيو على الطالبي مع شكون ولا عروس ومع شكون ولا نحكيو على بن حميده ومع شكون ولا غرام ومع شكون؟ معاش تتبدل زعما الوضعيه مع المدرب مع الشعباني؟
0: والله هي اقرب اوبسيون يمشي فيها نتصور الطالبي عروس ولا الطالبي غرام. معناها غرام صحيح ما يلعبش برشا في شختار لكن جوار معناها يدرب في مستوى محترم يشارك وفريق نتاعو مع تعاطيته قيمه ماهوش ديليسي ولا يلعب مع فريق ثاني ولا أورليست، قاعد يلعب ويشارك وكل ما يهبط معناه يحاول يعمل معناتها يحاول يجتهد ويقوم بدوره. نتصور ينجم يمشي في الأوبسيون بتاع الطالبي وعلى غرام وإلا آدم عروس.
1: أمير
2: هنا ديما نرجع للاختيارات، هو نرجع احنا للأرقام نرجع للبرفورمانس. المدافع اللي من قبل كاس العالم لو بلو بيرفورمون حاليا في المجموعه هذه هو ادم عروس، ما في حتى شك هذا. قاعد يلعب في 100% للماتش نتاعو يساهم يسجل ديما حاضر دوري التركي التطور قاعد يلعب كنت ديفيرسير محترمين صلاح وسيماني الى اخره وقاعد معناها حتى سوليسيتي من اندية اخرى. مفروض عروس معناها مثلا اللي وقع في كاس العالم هذه هي حاجات مش مفهومه انك ما يلعبش هو بالكل تراس خيري في المحور وانت ثلاثه وعندك عروس
0: معناها هذوما دروا في ماتش ميكا
2: فوالا معناها هذوما حاجات اللي ما يلزمش نعاود نشوفوهم مع معين في المنتخب واكيد ان شاء الله مش نعاود نشوفوهم. الطالبي يقعد ركيزه مراكز المنتخب ولو مردوده في الفتره الاخيره في كاس العالم ما كانش كوم يلفو ما عنده ان في كيو يشفع له معناها اكيد ما نقولش شيخو فرصه اخرى مي بيان سور معناها اون شانس بور سو لا ترابي خاطر عادي عدى كومبيتيسيون خايبه واللي المنتخب الكل كان خايب ما كان حتى ملاعبي في المردود العادي نتاعو. دونك ما تنجمش لهم تستغنى على طالبي لوجيكمون
1: ويلعبوا بعد شوي ضد لومون يلعب تيتولير
2: ديما طالبي اللي توجو تيتولير معناها حتى كي ما يكونش مردوده كالعاده ولكن يلعب ديما اساسي. دونك
0: ديفونس اتروف
1: ما ديفونس اتروف
2: ولا دونك اكيد الطالبي حسب رايي عروس عندهم مسبقيه على على على غرام ونصراوي اللي ما ينقص حتى شيء من الكاليتي زاد نتاع زوم العبايه هذوما زوز. فما الكونكورونس الحاجه الباهيه هو انه عروس وغرام والنصراوي دي جون جوور دونك هنا قاعد انت تيواسور في المستقبل مع المنتخب مع الملاعبيه زاد لي زاكسيو اللي موجودين في منتخب انيس بوجلبان. دونك تصور البوست هذايا كي نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع لي جون هذوما نجموا اليوم نبنيوا دفاع على عده سنوات. ما في المرحله هذه معناها الطالب اكيد وجوده باش يكون اساسي وبارمي اللي هو اللي ليدور واللي كادر في المنتخب التونسي
1: وبرشا اسمه على رقيق من رقيق شفناه في كاس العالم
2: مازال ما بداش يلعب
1: جوست ما خدم مشى الفريق لدوغوريس ومازال ما بداش يلعب لانه عنده شويه تونجو مع ماريبور. لكن كما قلت مير انه نتصور هذاك اكثر سبب يخليه يكون غايب. زاد كيف كيف نستناو رقيق اسكو بالحق باش يكون في البروجي نتاع معين ولا اللي هو المفروض انه يكون موجود معاه
2: لا في الكاس العالم ما نقولش بارمي اللي ساتيسفاكسيون خاطر كانت فما حتى ساتيسفاكسيون ما هو رقيق ورا حاجات ماهيش ما ورا حاجات محترمه معناه صعيب نقولوها الكلمه اللي احنا قبلنا خمسه وسته ما هو انديفيديوالمون ورا اللي هو ملاعبي معناه عنده ما يقول في روحه. دونك نتصور كي باش ياخذ مكانه في الفريق الجديد نتاعو باش يكون موجود اكيد في القائمه ومعين باش يعطيه الشانس نتاعو. وهذه كما قلنا حاجه به اليوم عندك عروس عندك غرام عندك نصراوي رقيق كيف كيف اللي ماهوش كبير مع الملاعبيه مع مثلا كنت تاخذ لوبسيون تاع الشيخاوي اللي في الترجي اللي كذا ما نساوش كان في القائمه تاع المنتخب مع لي جون اللي موجودين مع نيس بوجلبان. دونك البوست هذا فيه ملاعبيه فيه بوكو دو كونكورونس لازم نعرفوا نتعاملوا معاهم لازم تكون فما بير بيان ديتيرميني وياخذوا طون جو والسيستم يكون واضح مش مره اثنين مره ثلاثه مره اربعه باش ان شاء الله نربحوا مدافعين على مستوى يهنينا على المنتخب
1: بالضبط. نمشيو لوسط الميدان بين اليوم تواجد العيدوني والفرجاني عمل بوليميك كبيره مش وليد انت تلقى يقول لك الفرجاني والعيدوني رجعوا للمنتخب الوغ صابر لموشي كان حكي قرر شيء الملاعبيه ذو حكيت معاه ما عادش يجيو المنتخب وتبنيها كونه معناها ضم من الماضي تاع المنتخب الملعبيه الاثنين ضم اليوم كي عاود يرجعهم معين معناها ترى انه كان على حق معين انه يجي عايت العيسى وفرجاني ولا الظروف نتاع نقولوا انه بروجي خطير هذاك على روحه مش على روحه واعتزال نتاع الصخيري ما عرفش انت شنو ترى ولا كنت تتصور انه معين يمشي لوبسيون اخرى ويفكر في ملعبيه اخرين. نحكيوا على لي بيفو ديفونسيف هذوما خاصه نحكيوا على عيسى العيدوني.
0: شوف هو جنرالمون الملاعبيه يقعدوا اكثر من المدربين على مستوى المنتخبات ولا سرتو على مستوى المنتخبات في رقي نجم لاعب يلعب ماتش كيما ينجم يلعب 10 سنين في جمعيه ولي زونترينور يقعد عام عامين ولا 6 شهور ولا دي فوا اكسبسيون معناها في تونس سايب يلقى اونترينور قعد عامين وثلاثه في نفس الفريق. دونك لونترينورات تتبدل والملاعبيه هي اللي تقعد. بالنسبه لي انا فرجاني سيسي والعيدوني معناها كانوا في وقت من الأوقات لاعبين مهمين وعملوا مقابلات معناتها محترمة ولعبوا وعطاو ما عندهم. تبقى ناس معناها ديفوا تتقلق من ملاعبي ولا من من من دعوة ملاعبي ولا يشوفوه برشا مرات موجود يقولوا يزيه هذه عقلية يقلقوا منه. فهمت أنا بصراحة نرى اللي عندهم مكان معناها سيدي جوار ديكسبيريونس ملاعبية ينجموا معناتها يعاونوا الفريق صحيح المستوى اللي يلعبوا فيه وهذه حقيقة ما لازمناش نهربوا منها. راهو لي جوار اللي يلعبوا في ليبيت جولف سورتو قطر والامارات والكويت وهذوما معناها اقل من السعوديه. السعوديه
1: ليفل اخر
0: فيها معناتها نيفو اخر. لكن البطوله القطريه والامارات وكذا ما نجموش الريتم معناها ما نجمش يكون معناها كيما البطولات الاوروبيه. واحنا كي نمشيو لكبد افريك باش نواجهوا السنغال ونواجهوا المغرب وجزائر ونيجيريا وغيرهم الفرق الاخرى اللي
1: تمالي
0: وغيره اي الناس معناتها تلعب كلهم كلهم في بطولات اوروبيه وسي سي سي سي تري لوجيك معناها باش انت تمشي معناتها في توجه وكونه تختار دي جوار اللي يقربوا لك الريتم هذاك على خاطر بعيد على بعض الشيء صحيح بالخبره وكذا والوقفه وعلى المستوى التكتيكي. لكن دي فوا تلقى روحك ديبوردي بار لي زيفينمون وناس معناتها تفوتك على الكولوار تلقى ملاعبي فان دوزون خو يلعب في برايتون ولا يلعب في مش عارف وين ليفربول ولا كذا ما تنجمش انت ولا في الميلو تيران تلقى دي جوار معناها سوبر كلاس معناها باش تجي تدخل معاه في ديويل 90 دقيقه ما ينجمش. دونك هما في كونتكست معين ماتش تصفيه كوب دافريك كذا باش يكون معناها كادر جوار موجود تلقاه في سيتواسيون 30 مينوت في ماتش من الماتشوات بالخبره نتاعو. اما سيرتن مو معناها فما ماتشوات اللي مهمش في نجمو معناها يكونوا موجودين, والتوجه باش يكون معناتها اقرب للجوار اللي يلعبوا, واحنا ما عندناش برشا يلعبوا ديجا معناها اللي يلعبوا في البطولات الاوروبيه قليل برشا, وكانوا مهمش دي تيتولير. تو الغربي معناها اختار باش يمشي ليغانيس, معناها قاعد يلعب لوزوموا اسمه لي سعد في ناشفيل.
1: لي سعد مش موجود
0: في الليست, نعرف مش موجود, اما قاعد يكور. وبرشا عندنا دي جوار قاعدين يشاركوا اللي معناتها تلقاهم اكثر في كوب دافريك من لاعبين اخرين يلعبوا في بطولات خليجيه.
1: به معش مع الدعوه ذي انت امير الثنائي هذا اللي تراجع برشا الحقيقه بصراحه, معناتها تقول لي راهو في الكوب دي مون خلاو بلاصتهم معاك, اما راهو تراجعوا ماهوش نفس النيفو. خاص نحكي على عيدوني, عيدوني تاع المانيا مش عيدوني تاع قطر.
2: هو ساعه اول حاجه معناها الملاعب ما لازمناش نغزروا العمر نتاعو دونك لا بيرفورمانس.
1: عيدوني 29 وفرجاني 34
2: دونك لازم نغزروا البيرفورمانس تاع الملاعب هذوما. البيرفورمانس نتاعهم طيبه نوعا ما كيما قلت انت, علاش بارابور للنيفو اللي هما موجودين فيه في قطر. الاثنين معناها دي جوار معناها اللي يلعبوا في الماتشات الكل ستاتيستيك معناها ما فيهش فايده, ولكن حاضرين بنسبه 100% يساهموا. فرجاني يسجل عامناه ولا كيف كيف عيسى معناها يلعبوا في مستوى خلينا نقولوا قريب برشا من البطوله التونسيه, خير شويه قل شويه ما نعرفش كيفاش نقيموه, ولكن مانيش بعاد على بطوله التونسيه. دونك بالنسبه للمعين يقول لك انا كاني عيط من لاعب البطوله التونسيه, وينو الاشكال كي نلقى. بالنسبه لعيسى عنده تو فاهم يعني تقول لي انت بتدرى في كاس العالم نفهم تو ليه. بالنسبه لعيسى سي لو سول بروفيل ديفيرون في خط وسط ميدان المنتخب الكل, معناها كسوا في كاس العالم ولا في القائمه هذه معنا حتى ملاعبي في وسط الميدان اللي البروفيل تاع عيسى العيدوني كما كان يحكي لك وليد في كوب دافريك اللي في سحق الملاعبيه دي باغارور اكروشور بون الريتم اللي يلعب فيه يكمل لك 90 دقيقه ما يكمل لكش حاجه اخرى, ولكن التوا ما فماش الاشكال في البوست هذا اللي في البطوله التونسيه كلهم اجن ترجي وسط الميدان فيه كاستي وفيه كوناتي فيه رفيع حاج محمود حاج علي عايت منهم الرفيع. النادي الافريقي فما كان زدام تونسي في وسط الميدان واللي زدام بوتيتر كان يحافظ على مستواه ويلعب بوتيتر ينجم يكون عنده مكان. الملعب التونسي كيف كيف تقريبا كلهم اجانب, حتى السعفي اللي كان وسط ميدان ولا قاعد يلعب كلوار
1: الفتره يوسف السعفي
2: قاعد يلعب كلوار, وملاعب زاد بوتيتر كان ينجم يكون في القائمه مي في الكلوار يا بلوس دو كونكورونس, معناها تغيير المركز نتاعو في ملعب تونسي من لاعب وسط ميدان الكلوار ما فادوش برشا بارابور المنتخب. معناها ليتوال كيف كيف بيفو اجنبي, النادي الصفاقسي ثنائي اجنبي, معناها لي شوا قدام معين زاد لهنا ما همش برشا فاهمي باش هو يجي يقول والله انا فرجاني يزي منه. ولو احنا في تونس انا مع وليد رانا فيسع نقلقوا فرجاني في المنتخب كاريرو تقريبا اكثر من 100 مباراه قائد فريق, ما يفوز هذا دير لا فيريتي لي فرجاني في منتخب عمره ما كان مثلا فرجاني الزمالك شكونوا واضحين, لانه فرجاني في الزمالك عمل عامين على مستوى عالي ومستوى كبير كبير برشا في المنتخب, ما وصلش للتوب في بوتيتر في ماتش ولا اثنين, ولكن زاد ما كانش ميديوكر فرجاني في المنتخب, ما كانش من اسباب الخايبات ولا معناها اللي خرجك هو من كومبيتيسيون. دونك ديما ايغال لوي ميم, ساعات يضيف حاجه باه ساعات يكون كيما هو, ولكن انا نتفاهم معين في دعوة الثنائي هذا يقول لك بور لو مومون في البوست هذا الشوا اللي عندي معاه كيما قلت انت اعتزال الصخيري راني خضيره مش نحكيوا عليه, كان ضيف في المنتخب ومشى ما فماش ملاعبيه اخرين في البطوله, ما فماش ملاعبيه برزين لي جون ما زالت ما فماش حاجه, معناها دوك لازم تستنى لازم تراقب زاد المنتخب تاع نيس بوجلبان تستنى شنو فيه شكون مش يبرز فماش ملاعبي زاد خاطر عنا بعض الملاعبيه اللي ينشطوا في بعض البطولات كيما مثلا شيب العبيدي كيما الزمزمي هذوما الاثنين بوتيتر كان يقعدوا يلعبوا باستمرار
1: والمركز تاعهم يكون زادين ممتاز يكون حل هذيك كان يخدم.
2: قلت لك فوالا من هنا يلزموا معناها يمشي بلوس دو طون جو مع النادي الافريقي نجم يكون حل اكيد, ونتصور المعين قاعد يخم فيه لان الملاعب عنده امكانيات, ولكن بوست هذا بالذات فيه اشكال المنتخب من ناحيه الاسامي الموجوده ما عندوش برشا حل. دونك من الطبيعي وانه يرجع للزوز ملاعبيه هذوما بقى انا نفهم تسأل نتاعك فهمي اي ومن بعد معناها الملاعبيه ذوما قداش باش نعملوا بهم عام اثنين, هل في كاس العالم القادمه باش يكونوا موجودين وهنا هو السؤال الحقيقي, وهنا يلزم
1: حتى في كاس افريقيا هذه معناها اذا كانت
2: مش البعيد نجم كاس افريقيا هذه قريبه, اما كاس العالم القادمه فرجاني خلينا نقولوا معناها نحكيوا على ساعه 38 سنه
1: صعيب
2: عيدوني اذا كان في هذا يقعد في قطر صعيب برشا. دونك هنا التساؤل اللي معين اكيد زوز ملاعبي هذوما كي معناها عندهم تاريخ في المنتخب ونحترمهم، ولكن باش يكملوا فتره هذه الاولى مع معين وبعد نتصور المعين بيدو باش يبدا يلوش في حلول اخرى، ولكن بور لو مومون ما فماش الحلول الاخرى مانيش نراو فيها. دونك ما هو سيون كاستيت بالنسبه ليه، ولكن نتصور انه هو بيدو يخمم باش يقرر ليه في البوست هذا.
1: جوستومون هذا تقريبا من وسط الميدان عاش اذا كان نحكيو بسليمان الغربي ما فماش شك، سامي شوشين الملاعبي ان شاء الله ياخذ وقت معناها ويلعب كما قلت برشا ملاعبيه اللي
2: يجي هو قاعد يلعب تو في ديجون وسجل خذيه دار يلعب شوت ولا مباريات نتذكر موراش فيها حاجه كبيره. يلزم اذا مادام عيط له معين سكو يتفرج فيه سكو مقتنع به يلزم ياخذ طون جو يلزم نصبروا عليه يلزم تعلموا نصبروا يلزم ياخذ زوز وثلاثه واربع مباريات وبعد تنجم تحكم عليه اسكو يفيد المنتخب ولا لا. عوده برمضان
1: ما تراش معاش ولين ترى اعتبار الملاعبي ولا برمضان فرصه اخرى باس اخرى فيق لانه ضيع برسك بين فنش باراش والاهلي ضيع
0: وقت صحيح وتعدى باساج فيد، لكن في وقت من الاوقات زاد كان برمضان من افضل لي ميلو تيران اللي عندنا في تونس الفتره اللي كان فيها في الدرجه
1: بونتو شوات اللي جاب كاليفيكاسيون
0: كوديو ولا ذكرتني على ذكر الملاعبيه اللي نعيطوا لهم ويلعبوا اون بلوس تاو فرجيني والعيدوني يلعبوا هذوما دي جوار اللي ساهموا معناها في وقت من الاوقات ولا في مقابله كيما بالرمضان معناها في ماتش في كاليفيكاسيون نورمالمون تعيط لهم هذوما تقول لي رد اعتبار هذوما اقرب من راني خذيره مثلا واقرب وذي صار
2: بالرمضان كان عنده مكان وليد حتى كما يلعبش في الاهلي كان عنده مكانه في كاس العالم موش تيتولير اما
0: يا موجود
2: يابط معناها
0: ولا فرجيني مثلا بون عيدوني وقتها كان بعيد شويه على الكومبيتيسيون وكذا مع رفيعة وقتها يتدربوا انديفيدوالمون مع ايكيب وقت اليوم في الصيف وكذا معناتها ما همشي في ريتم تاع كومبيتيسيون. اما بالرمضان وفرجاني كانوا معناتها بريوريتير على راني خذيرة معناتها تو موضوع ذاك خنسكروه ما نعاودوش نحكيو عليه خاطر زيد. دونك بالرمضان جوار اللي مازال عنده الوقت وعمره مازال يسمح له باش يعاود معناها سورولونس ويعاود يخدم ويراجع نفسه وكذا مشى لقطر بون شمال ما حكينا على البطوله القطريه نورمالمون يختار وجهه اخرى بوتيتر عام الجاي ممكن يمشي معناها الكلوب اوروبيا ممكن انا ننصحه معناها ننصحه يمشي لجمعيه اخرى يلقى اقل فلوس اما اوموا يلعب في ريتم خير من هكاك خاطر عنده بوتنسيال وينجم ينفع مازال المنتخب وينجم يطور من نفسه معناتها يراتراب لو طون بيردو هذايا اللي ضيعوا معناتها بصراحة أنا يعجبني معناتها في البوست هذاك الخصال متاعه معناها ممتازة جدا ملاعبي بوكس تو بوكس في الدويل معناتها ملاعبي يدخل في الدويل ويربح الدويل متاعه على المستوى الدفاعي هجوميا يطلع عنده فرب دوبال ممتازة حتى راهو في الديبار مع الأهلي من الأول في الكاس العالم الأندية
2: مع المدرب الإسباني كان
0: ماركا والناس فرحانة بيه بالرمضان بعد عمل شوت ليبر
1: ينجم راهو يقعد في النيفو هذاك ما يطلعش راهو كان
0: خويا نتمناو
2: الإشكال اللي قاف الأهلي وهو وجود إمام عاشور معناها تحط في منافسة مع إمام عاشور دونك فوالا والمدرب الجديد هذاك شنو راه ما لعبش مشى نجم نقولوا بار اوبليغاسيون على شمال قدري خاطر مش معناها شريه بالفلوس بلوس اوبسيون داشا دونك بري بالفلوس مع اوبسيون داشا والاهلي شريته بمبلغ كبير دونك من حقها باش تسوق وزاد ترجع تقول لك انا المبلغ دونك الى في با ترو لو شوا ولكن يمكن بالعام خاطر قاعد يعطي في مردود ممتاز تو عمل ما بين تشامبيونز ليغ وبطوله وكاس اربع مباريات ساهم اربع مساهمات سجل هدف وعطى تروز اسيست منهم الاسيست الاخرين ضد الاتحاد قاعد تحسوا اللي قاعد يبخون دو بليزير معناه قاعد يلعب الرافية في الشمال مع بغداد بنجاح معناه تحسه شيخ يرجع كما يحكي وليد يجري وفكه وجينيرو ويسدون أفون ملعب ممتاز برمضان. أنا حسب رأيي هو ذر روحه شوية باللي شوية اللي عمله خروجه في نرفاروش ديجا ما كانش حاجة معناه كان ينجم يصبر أكثر يجدد عقده مثلا في الفترة ذيك في الترجي لين يجي حاجة مخير هو إلى في دي شوية هو حر فيهم ولكن ملاعبي اللي اليوم عنده بلاستو في المنتخب حتى تلقى مخير منه اليوم كي نلقاه مخير من بالرمضان وقتها نجمه نستغنيه عليه ما نستغنيهوش على بالرمضان باش نجيبه انسان معناها اللي نولي نقوله عليش معايتناش من بعد بالرمضان سورتو كما حكي وليد هي فترة قديمة انك لو برانسيب دو ميريت ملاعبي يشارك معك في التصفيات هزك جيب لك البونتو اللي هزك كاس العالم بعد تستغنى عليه كاريمون وسواديزون خاطر ما يلعبش وهو وقت اللي هو او مو قاعد يلعب شويه وفما غيره موش يلعب بالكل وعيط له دونك هنا هذاك علاش هي من اسباب فشل كان في كاس العالم ديجا القائمه فيها برشا مشاكل وبرشا ملاعبيه معناها تظلمت وبرشا ملاعبيه
1: صفحه سوداء صفحه سوداء
2: صفحه تطوير برم ظهر تو حاليا انا الرالي ينجم يفيد المنتخب معناها
0: نحكي لك انكدوت في دقيقه وانا وقت اللي تبعت الفريق الروسي والله باش نحكي لك حقيقه على ذكر بالرمضان مشى لالي لقى عاشور ولقى كذا ملاعبيه اللي معناها المدرب خيرهم عليه وقت اللي مشيت الفريق الروسي تفرجوا فيا انا بيفو وانا بيفو انا مين
1: كنت العب
0: بيفو انا اكسيا
1: لعبت بيفو في
0: الكلوب خذوني على اساس لاعب وسط ميدان مشيت خويا على اساس بنلعب بيفو نلقى خويا بيفو اكسيال كابيتان لعب 12 سنه في ليكيب هذي ولو ديمتري لاسكوف من لوكوموتيف موسكو معناه من اقوى ملاعبي في روسيا دو تو لي توم لاعبي من اوكرانيا ومن معناتها نلقى في الميليو فما ملاعبيه حتى في المنام ما نجمش نلعب انا قبل اي سيدي قعدت الفتره نترينا من الاول وكذا بشويه بشويه تلقى روحي ما نلعبش لعبت مع ليكيب الثانية وبعد مشيت قلت لهم رالي أكسيال قالوا لي ليه أخوي بيفو قعدت عام كامل في الجامعة كامل بعد روحت أنا روحي متصالح مع نفسي أنا عندي حتى شانس نلعب معهم وتصدمت بالواقع أنا مشي فرحان خاطر بيفو لعبت ماتش أميكال مع فيردر بريمن عجبتهم وكذا وقت اللي كيب مصيفة هي فيردر بريمن وانا عملت ماتش كبير اللي نجبت به نتعدى قلت سيء وليد باش تولي النجم رقم واحد
1: بوسكيتس
0: يا اخي كيد روحي اخوي في اسم السلافينين
1: سينو بيكولوا مع المنتخب ما نحكيها برشا في الليستا في الاخر خط الهجوم ما عادش تما شكون نحكي على رقي العواني اللي كان يجم يستحق بلاصته رقي يعطيك ابور على الجهه اليمين اليوم كوتي اليمين عندنا كان خليل العياري غاديكا وخليل مازلنا نستناو فيه راه مازال ملاعبي وان شاء الله يتالق وان شاء الله المستقبل قدامهم ناقصين شويه في البوست هذيك
2: سيبري معاك راقي كان ينجم ياخذ شانس سورتو انه في الاربع مباريات خاطر خرج فريقه في الدور الاقصائي الاخير معناها من تشامبيونز ليغ قدم مردود ممتاز اعطى ديزاسيست سجل في زوز مباريات هذوك مع فريق اللاتفي في الليزيميناتوار بتاع تشامبيونز ليغ قبل ما يخطوك لي بول فوالا بون معين استحفظ على تونكتي وعاشوري ورجع عايد لسيف الله الطيف بتتر
1: طيب يلعب في جمعيه في بولونيا معناها ماهوش نيفو عالي راه وصفر صفر اسيست صفر هدف راه
2: هذا شوا نتاع ستاف تكنيك نتاع معين دونك اليوم عندك 4 جوار دو كولوار و 3 اتاكون هو اختار تونيكتي وعاشوري وخليل هذوما اللي لوجيكمون يكونوا موجودين وشوا تعمل نتصوروا ما بين سيفال الطيف وراقي المرة ذي هو عطى شانس للطيف أكيد راقي العواني كيما حكينا على زعلوني يدوا أونكور ترافايي ويزيد يكونفيرمي وبلاصتو تنجم تكون موجودة سينو بالنسبة للتونيكتي وعاشوري اليوم بين بالكشف معناها الاثنين واحد فيهم يزمو يكون موجود على الجهة اللي صار خاطر كي تحطوا على اليمين ما فما حتى بور لو كيزم واحد فيهم يصير شوا في واحد فيهم خليل كما قلت انت سي ان بوتونسييل انورم برشا حاجات يزمو زيد تعلمها قاعد يتحسن برشا في دانكيرك انت تابع فيه شخصيا قاعد يتحسن ويتحسن بكدا في دانكيرك ما خليل عياري سي ان دوسي اللي فاهمي يزمو يدوا تيتخو تخيتي بكدا بكدا خاطر ملاعبي راهو كرة تونسية تنجم تربح ملاعبي اكسبسيونيل وينجم يتعدى كوتي لي دو شوما قدامو دونك لازم تعامل مع خليل يكون
1: شكون يتعامل معاه اش تقصد معناها
2: كل مدرب شو معناها خليل المهم الى لابيتود باش يشد برشا كوره ويعمل لكسي ويدخل ساعات يحب يشيغ معناها انت كمدرب كي تجي باش تقول له ما تشدش كوره راه مش في يسمع كلامك هو من غدوه معناها خاطر هذوك سون دي زابيتود اللي هو لعب بهم وعاش بهم دونك لازم شوي بشوي داير هو كنت تقرا انت لي رابور علاش الريكي بعثوه لدانكيرك وراه اتونسيون راه كل حاجه مدروسه فهمي راهم بعثوه فريق ما غير اوبسيون داشا بري عام فيرم علاش خاطر عندهم فيه ثقه باش يرجع العام الجاي ياخذ بلاصتو في الايفيكتيف معناها راه ماهوش يلعب الريكي ولا لويس كامبوس مي شنو قال قال يشد برشا كوره وقال لي تروز اجريسيف خاطر عكس مثلا عبيد تشوف خليل تقول لك ما يرجعش بالعكس خليل يرجع وفيزيكمون في التوب وقادر يعمل لك 90 دقيقه طالعه المشكله نتاعو وين كي يرجع في بوكو دو فوت خاطر لا توندونس يتاكلي برشا ويضرب برشا وهذا اش قال لويس ريكي مش كلامي انا معناها قال
1: هذا الرابور اللي جا فيه
0: شفناه احنا الشيء هذا مع بلجيكا
2: انا دربت ونعرف واش هذا ما نسالش هاكم باش ما يقولوش هذا رابور لويس ريكي قال لك راه وليت تخوز اغريسيف في لي زونتريمون لي زانترفونسيون نتاعو يسون تخوز اغريسيف مع بيان سور شادين الكره شويه لكسي. قاعد يتحسن برشا في دانكيرك مورفولوجيكمون, هو ريناه من كاس العالم تبدل كاريمون معناها لي غاني دو فوليوم مسكولير وحاجه ممتازه توريك اللي هو خدم. خليل الملاعب يراو عكس ما يظهر البعض, خاطر هو في في الملعب يحب راو خدام برشا سيريو برشا ديسبليني برشا ما عنده كل الكره دونك يزمو في مخه الى برون اميريو لي بريز دو ديسيزيون تاعو لي بريز دانفورماسيون تاعو. سينو تكنيكمون انا نعرفه معناها كبر قدامي يقولوا احنا تكنيكمون خليل من اقوى ما فما, نحكي بوتونسييل تكنيك مش نحكي ما نقولوش ردوا ملاعبي من اقوى ما فما, نحكي لو بوتونسييل تكنيك اللي عنده اذا كان هو يخدم ويصلح الحاجات الاخرى كل راهو تكنيكمون خليل من اقوى ما فما في الكره اللي موجوده تو في تونس.
1: وليد عندكش اضافه على المهاجمين؟ معناش الناس تحكيت على عمر بن علي, عمر بن علي موجود مع المنتخب اللي مع انيس بوجلبان, ولو انه معناها اذا كان نجم يكون في الليسته نتاع معين شعباني مي
2: اللومي وبن علي الاثنين ينجموا يكونوا هنا وهنا دونك اكيد الزوز مدربين تفهموا باش واحد يمشي لكبر واحد ما تنجمش تخلي منتخب لامالي هو يلعب في زيليميناتوار تنحي له لي دوز اتاكون باش نحي اللومي وبن علي
1: ياسر عليهم. اللومي سو كومبورت انه جوار ما نجم كان يلعب في ليكيب سينيور
2: هذاك ينجم يكون عامل من العوام اللي خلى بن علي يقول لك نتاعنا بن علي ما يسالش نقنعوه المره الجايه يلعب معاه المره الجايه. اللومي يقول لك بتاتر موزيدا ليه مش يفهمونا خاطر لومي تنجم كانت عيط له الاولمبيك هو يقول لك ماني جاي ويختار كندا دونك سان دوسي فوالا ديم بلاكس سما حاجه باينه نعرفوا نتعاملوا مع لي دوسي نربحوا ملاعبي المنتخب خاطر لا بوسيبيليتي باش يلعب لك في بلاد اخرى.
1: وليد رخي العويني بالنسبه لك انت ما شي لازم يعمل الملاعب هذا لانه البروفيل هذا ما عندناش منه برشا في نوز ما نجور لعب
0: كبير. انا يعجبني الحقيقه الملاعب ملي كان في النجم الساحلي جوار في الاتاك رابيد محترم برشا معناتها يعرف كيفاش يلاتاك لسباس سورتو كي تبدا ايكيب تخلي مساحات وتلعب الدومين وكذا ويلقى لونتور ملاعبي معناتها يخلق برشا مشاكل وشفناه في البطوله مع النجم الساحلي معناها كان ديسيزيف في اوقات معينه في اوقات اخرى كان اقل شويه لكن كي مشى ريغا اف سي معناتها ساتيسفاكسيون كبيره وناس فرحانة بيه وجوار معناها حتى كي ما سجلش يعمل ديزاسيست ويخدم برشا في المجموعة وبصراحة كان ينجم يكون حاضر معناها ما كان الطيف ولا ما كان اللومي ما
2: اللي جاء قبل الطيف كيف مورحت شيء هذوما بالحق معين خونة ومن المواخذات هذوما فما ملعبية جيت ومورت شيء بتتر هو كل كان نحب نشوفهم نعطيهم شانس
0: ممكن بويسكو معناها ما عاش معهم دبري أما أكيد معناها رقي العواني كيما حكينا على الزعلوني يخدموا كذا ويزموا يلفورس لو ديستان دي فوا راو صحيح زاد فما اخطاء تصير وفما معناتها مؤاخذات والا اونترينور معناتها يعمل شواء يحترم وكذا من بعد نحاسبوه بالنتائج اما زاد فما دي جوار يلزمهم ساعات مش يكسروا حيط ويتعداو ليه خاطر حق لاعب اليوم قاعد يعمل في مردود وقاعد يجلب في الانتباه حقه باش يجي ليكيب ناسيونال مادام تونسي عنده جنسيه يلعب خويا في فريق في اوروبا وامبليكي معناها في ليكيب نتاعو معناها في الاهداف ولا في النتائج الباهيه يجي وكيما زاد الزمزمي قاعد يلعب زاد راهو ملي مشى السي اس كا صوفيا 1948 لعب الماتش نتاع الليميناتوار مع نارفا نتاع سلوفاكيا وما تعداوش لكن في الشامبيونا إلي تيتولير شهاب جبالي زاد شهاب العبيدي في ناسيونال ماديرا قاعد يلعب من عمناول زاد في البرتغال هذوما ملاعبيه ينشطوا لبرا معناها اسويفر ونتبعوهم وكل واحد ياخذ حقه بالنسبه ليا وندون با دي كادو واللي يستحق باش يكون موجود معناها كبير ولا صغير مادام يقدم في مردود باهي معناها عنده الحق يلعب في المنتخب تاع بلاد.
1: وحنا نحكيو على الليستة تقريبا بعد اكثر من 24 ساعة على الليستة تاع الناخب الوطني عملنا سونداج في اللايف هل اختيارات معين الشعباني مقنعة ام غير مقنعة؟ غير مقنعة 45% و55% مقنعة تقريبا الشواء بطبيعة اختلفوا في بعض الاسامي وانتم فسرتوا كل واحد عطى رايه وحنا نتمنوا كل توفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني وان شاء الله الناخب الوطني معين الشعباني يوضح اكثر اختيارات لانه نعرفوا الشارع الرياضي ما يفهمش ساعات لازمك تفسر من بعد كل واحد حر في التعليق نتاعه ان شاء الله اكثر تواصل. تحبوا هكا نرجع بكم شويه الايام تقبل نحكيوا على 2005 باش نحكي لكم على فينال ونذكروا الماتش هذا طبعا بعد نعملوا دوره في اهم البطولات الاوروبيه ممكن ثم ماتش القمه في ايطاليا بين روما وانتر وفيها بتعادل 2-2 و
0: فوالا
1: وطرح لارس أرسنال خاصة أرسنال في المباراة نتاعهم ضد برايتون 3-0 معناها ديفيت الأرسنال طبعا.
0: الماتش هذا أسوأ نتيجة من 3 سنين مع أرتيتا بالضبط. عمرها ما خسرت بسكورة
1: أول ديفيت بالنسبة للأرسنال كان قبل وقتها نعلقه، لكن مش نحاولوا كل مرة نعملوا فلاش باك على ماتش ماتشويت اللي ما يتنسيوش. نسمو بعضنا حكاية ماتش ما يتنسيش.
3: الماتش اللي ما يتنسيش، الماتش اللي ما يتنسيش
1: هو الحقيقة برشا ماتشويت ما يتنساوش في عالم الكورة وفي تاريخ الكورة، لأنه تاريخ الكورة كبير. اليوم مش نرجع بيكم تقريبا ل 2005 فينال تشامبيونز ليج، معرفش عرفتوه الماتش أميرة
2: اسطنبول
0: معجزة اسطنبول يتسمى
1: ماتش ميلان
0: سماوة بالرسم ميراكل اسطنبول
1: جزتمو من أقوى الماتشويت في العالم. ميلانو وليفربول ذي نهائي 2005 اللي صنف واحد من أقوى الفينالات تشويقا وإثارة. دقيقة لاعب مالديني افتتح النتيجة بعد كرة ثابتة نفذها بيرلو، مالديني في 18 بسيقو اليمين مركي البونتو، من بعد 38 كريسبو سجل الثاني أسيست من تشيفشنكو، في 44 كريسبو سجل الثالث بعد أسيست من كاكا، 3-0 في الميطان. يقول قائل أنه يبدأوا يكتبوا على التروفي بتاع تشامبيونز ليج سي ميلان وبطل أوروبا، لكن ليلة ليفربول كان عنده رأي آخر وكلام آخر. الشوط الثاني تغير معطيات، 6 دقائق كانت كافية وقت ليفربول بيشارجع بونتو ستيفن جيرار في 54، سميشير تصويبه من خارج 18 في 56، جاتوزو يعمل غلطة في 59، جي بينالتي شوتها عرقل على جيرار، شوتها تشابي ألونزو شدها ديدا لكن بعد ألونزو يحولها الهدف، من بعد معناها 3-3 حتى الأشواط الإضافية كان شيفشينكو ضيع كورة، لكن كان التألق لدوديك شد البيرلو شد شيفشينكو
0: بك اللقطة الشهيرة يبدأ يتحرك على
1: الليبيا يحصل لدوديك، وبالتالي تحول الفرحة من جماهير ميلانو إلى جماهير ليفربول. وقتها لقب تشامبيونز ليج الخامس وأول لقب بعد 21 عام ليفربول عام 1984 خرتيتر. ميلانو ضيعت فرصة اللقب السابع لكنها عودته في 2007، ومن وقتها ميلانو ما عودتش هزت اللقب. وقتها وينك أمير 2005 أنت؟
2: فارس في الدار باكو
1: قرب شوية
2: باك نتفرش ما تشويت السقعد في التاريخ وما تشويت المجنونة، خاطر معناها الزوز فرق بعض على بعضهم، معناها ميلان وليفربول وكيف فريق كبير، اما ليكيب لي 11 الينيه اللي كانوا من ميلان ومن ليفربول لا مقارنه مع 3-0 في الميتون ساي. معناها كل شيء لازم تفهم ليفربول رجعت سجلت 3 ضد ديدا كافو مالديني نيستا ويابستا، معناها ذوما
0: تحلم
2: وغاتوزو قدام في اللونتري وغاتوزو وبيرلو، معناها ذوما في اللونتري مو تقعد تريني ساعة باش تماركي 3 ويبقى نجحت ليفربول بالسجل 3 مع شيفشينكو مع كاكا مع كريسبو. باش تفهم قداش زاد الماتش مجنون، اللي ضيعوا بينالتي هما لي دو سبيسياليست تعمل شيفشينكو بيرلو، معناها ذا اللي عمرهم ما ضيعوا جاوا نهار فينال وضيعوا. هذيك هي متعة كرة القدم، ليفربول ما استسلمش رغم انه الميلان اقوى منهم على جميع المستويات، امنوا برواحهم ورجعوا من 3-0 في النهائي وبعد فازوا بضربات جزاء. بون بعد ميلان خذا روفونش في 2007، اما جينيراسيون هذيك ميلان وتقريبا اخر نهائي كان المالديني خسر تيتر بلقب، هذيك حاجه
1: توجع
2: ميلانيستا بيان سور قاعده توجعهم برشا. وتحيه صاحبنا محمد سلامه
1: ميلانيستا محمد انت وليد وقتها وينك؟ ماكش في روسيا مازلت صغير معناها؟
0: لا روسيا انا حكيت لك 2008 الواقع بتاع روسيا. ليه 2005 في ماي انا اول عام سينيور وقتها في نادي الافريقي، كنت نقرا زادا مازلت نقرا في الليسي معناها ذا باك زادا في نفس الوقت، انا بريسك انا وامير نفس العمر 87 86، نفس جينيراسيون. وتبعت الماتش كيما الناس الكل تفرجت فيه ومستحيل قلت معناها بعد 3-0 ترجع وتعدل، لكن في ايكار متاع 6 دقائق 3-3 ميراكل. علاش قلت لك هذه ما تنجم تكون كان معجزه؟ داير تسمى بالمعجزه متاع اسطنبول الماتش هذاك، معناها مستحيل واحد يقول ترجع 3-3 وتربح بار بينالتي. اما ذيك هي كره قدم ديما فما اللي سوربريز هذوما كيما ماتش، ما نحبش نحرق لك الماتشات الاخرين
1: ما يسالش قلت انا
0: كيما تروح بايرن ومانشستر 99 اللي في دقيقتين قلبت عليها الماتش، ولا الريمونتادا 6-1 متاع معناتها برسا بي اس جي برسا ماتشوات.
1: انا تفرجت في الميتون الاول سي بون معناها ما عادش فيها, خرجت عمل دورة ورجعت نقام بعد اللعبة ثلاثة ثلاثة مانيش مصدق معناها الناس كل اللي ما تفرش ولا يجي يتفرج باش يكمل باش يقول كيفاش باش تشوف اللعبة هذه. امير في الفوتبول سهل معناها, هذا هو عالم كرة القدم معناها, فينال يقول قائل انه معناها واحد ربح ثلاثة بلاش كان درس نصورونا وقتها معناها
2: يصيروا ما راو كيفنا نحن معناها. حتى أنشيلوتي نجم يغلط في تغيير, نجم يغلط شبيه مثلا نحن نرجع لكاس العالم الاخراني الناس مثلا وقتها في مصر قعدوا يلوموا على حسام حسن علاش ما زاد ساكسيال درجه من بعد ضد لونجلتير قال لك هاني زدت دو زاكسيو وما نجمتش. ديجا مزيد كي سمعت توخيل في انترفيو مؤخرا بودكاست معناها قرروا لو ريتم معناها قال نعرف ناس كل تنقط فيه انا ما نتحمس وليتي واختيارات وكذا, قال لو ريتم امبوزي بار لي زارجونتان وكيفاش كملوا في الاخر بثلاثة واحد ست ثلاثة مدافعين قدامهم من بيبو ستة مهاجمين. قال حاجة عمري ما ريت أول مرة في حياتي قراها أنا في شخصين في كرة القدم ونفس الشيء الملاعبية متاعي أول مرة يراهم معناه فريقي ست سيزا تاكم معناه دونك معناه بشي وريك تقول تهبط الأرجنتين معليش حسام حسن ما زادش توخيلة وهبط دوز أكسيو ورجعت عليه وربحته. حتى هما ينجم يكون سيروا غلط جاتوزو الغلطة متاعه في الهدف الثاني زادة عاونت ليبربول باش يرجع في المباراة معناه يصيروا دي في جو اللي خليوك ساعات ترجع في في في مباراة مش ديما باش يصيروا أكيد إنه المفروض سيرتو كما قلنا في مباراة هذيك بالذات ميلان ديجا أقوى من ليفربول بتبيعته فرديا وجماعيا يزيد 3-0 في الميتون المفروض كل شيء فيه صحيح. لو ميريت يرجع ليفربول لستيفن جيرار اللي تقريبا سيتي هو اللي
1: رجع
2: شابي ألونزو شوية فيو اللي وقتها ما زال ما وصلش للتوب نيفو من ليفربول وقتك تحكي معناه توب ديس مثلا بالون دور لسوليتي ستيفن جيرار مالجريسا رجعوا ضد الميلان هذيك معناه
1: دونك ماتش ما يتنساش نحاول وكا كل مرة وين نلقاو الوقت باش نحكي ونعاودوا نجبدوا ماتش من الماتشوات نتاع العالم وخاصة عالم الكرة اللي في تاريخه الكبير انه ديما نلقاو مباريات نحاولوا نحكي عليهم.
3: الماتش اللي ما يتنسيش, الماتش اللي ما يتنسيش سامدي سبور كل هالسبت فامي برهومي
1: نعملوا دورة في هم البطولات الأوروبية. وليد تبعك العادة أنت ما شاء الله عليك وحتى أمير زادة تبارك الله علينا
0: يبدو دي ماتشو خوية تبعو
1: خوية تبعو مالو رزمو احنا ما تفرجناش في طرح إنتر وروما اللي فيه 2-2. عندك فكرة على ماتش أرسنال وبرايتون عثرة أرسنال اليوم ضد برايتون؟
0: والله البارح تبعت شوية تشيلسي وبرنتفورد معناها 0-0 برمير ميتون بعد دوزيام ميتون دقيقة 60 زادة 0-0 شوف البطولة الإنجليزية
1: بعد ثلاثة بلاش
0: مركيه وخوية دوتر وبيوت في 20 مينوت عادي ساعات أقل. تشيلسي معناها جاب ديزوكازيون لكن برنتفورد سنة قوية وربحت معناها 3-0 بالمانيير وكل شيء. اليوم معناتها بصراحة برايتون سيفري سنة معناها إكيب محترمة وربحت ديجا في الكوب يا ترواجور قلبت الطاولة على مانشستر كانت خاسرة وربحت
1: ثلاثة اثنين
0: فوالا ربحت الماتش الاخراني واليوم تربح أرسنال اللي أرسنال معناها فيناليست تشامبيونز ليج وعملوا البطل معناها انجلترا. الحقيقة ما كنتش متوقع الهزيمة هذية لكن ذكا هي البطولة الإنجليزية هي معناها بكلها مفاجآت ساعات كيب معناها تبدأ بشتيح ولا طايحة ديجا من اللي تربح لك السيتي وليفربول وعادي جدا معناها كرة الإنجليزية ذكا هي
1: بالضبط. أمير عندك متعلق على نتعدي ونشوف الشامبيون آخر أخي
2: عندي تبارك الله عليك هم عيد ميلادهم 125 احتفلوا أرسنال مباراة جيتوا 4-5
1: صحيح
2: برايتون كانت ناجح دي تسجل ثلاثة أخرين
0: أنجورسون مش متعودين
1: جستمعوا دونك هذا بالنسبه لليوم نحكيوا على البرسا ضد اف سي سي في مع الماتش بعد شويه. البرسا في مواجهه اف سي سي في تلعب على الاكستيريور البرسا اللي الدران ما يقفش البرسا ما عرفش شنو
2: اللي لا حتى قبيله في اللوف نحكي وانا وليد معناها سنه البرسا وبايرن قوه ربي معناها دو ماشيين بون. البرسا حسب رايي انا ضد المنافسين الكبار معناها كيفاش تلقى روحها مثلا مع البايرن مع بيزي مع الريال في بطوله اسبانيا فما شكوك حول الدفاع متاعها قدرته على التعامل مثلا كي باش تغزر الكلاسيكو في لي ترانزيسيون باش قادم دو لوتر كوتي مبابي فينيسيوس, فما شويه شكوك على قدره الدفاع على التعامل, ولو كوبارسي معناها مدافع جون ممتاز برشا مي يلزم يتحط في امتحان حقيقي البرسا, مي سينو وسط ميدان وهجوم سي سي ماشين دو غير كيما قلت البرسا والبايرن سنه القوه الربي
1: بالصراحه صحيح. ولا البارح البايرن ربح 7-0 اونيون برلين اللي فيها خضيره لوم دي ماتش
2: ولي جيرا ليه تاع نضحكوا المشكله في الدوتر كوتي صابيري
1: اي صابيري اللي ماركا
2: وما لعبش تيتولير راه بات جيمي كون ماركا وعطى دوز اسيست.
1: بعد شويه السي في والبرسا ولي شنو رايك المباراه هذه؟
0: والله الأقرب برشلونة ميم سي سي في زاد راهو قاعدة تعمل في ماتشات محترمة, ربحت دو ماتش على الاكستيريور معناها إيكيب باهية سنة كونتريرمون على المواسم اللي تعداو ما كانتش في أفضل حالاتها, أما نتصور برسا باش تربح معناها بأكثر من هدف لصفر حتى كان باش تقبل أهداف
2: كما قال أمير
0: تمركي التساحيه تمركي الكربة 5-6 وتقبل هدف هدفين مع راسينغ سانتاندير قبلت معناها دو بيوت وربحت 7 مركة 28 بونت وبرسلون في 4 ماتشوات احنا الليكيبات متاعنا 28 على 4 مواسم مركيو فهمت كيفاش بايرن نون بارلون با بايرن كي تحط تفرش فيها ميتون لول شي تقول شنية الحكاية بعد جيد تلقى الماتش تلقاه وفيه 6 بشي كيما بودو غليم الماتش اللي لعبته في الشامبيونز دي 0-0 اما شنو اخوي ليزوكازيون اللي جيو ومعناتها تشوف حتى في الاستاتيستيك معناها اكسبتد جول والجول قداش نحى والله ربي يكون في عون حارس مرمى اللي باش يلعب وديفونس باش يلعب كونتر بايرن وكونتر برسا وحكينا انا وياك راهو شيء غريب معناها فورس اوفنسيف اللي عندهم برسا والبايرن معناتها حاجه كبيره ياسر من نتمناها لحد بصراحه
2: وليد البايرن المشكله اللي اختار دو بارتو كره طويله من لجنيه من دولة يروم الوسط من لاكس كان يلعب بظهره ويلعب بالرا معناها البايرن كل انواع الهجوم الهجومات كل انواع الستيد دو جو الكل تلقاهم فرد مباراه بايرن لطف
0: بصراحه
1: غدوه لاتيتيكو والريال ما 3-4 دونك والريال يلاحق البرسا بعد الشبع عثره اللي عملها وشبع عثرات سينو نحكيو على زاده تروح الوام بي اس جي هل تكون انطلاقه بي اس جي الحقيقيه لان مازلنا ما ريناش بي اس جي الفيرسيون تاعها المعروفه لانه
2: في البطوله تشامبيونز
1: حاجه اي في البطوله
2: بون بي اس جي خاطر قاعد غير شويه معناها اكليوش دخل في حساباته ولا يلعب كملاعب اساسي حتى العثرات اللي عملتهم في البطوله ما يخافوش بي اس جي زاد من الفرق القويه والمرشحه ومدرب العوام الاخرى تقريبا افضل مدرب موجود في اوروبا لويس ريكي قدره كبيره على التعامل مع الملاعبيه معناها كيفاش يجيري الفستير كيفاش يجيري الستار اللي عنده وكيفاش يتعامل مع المباريات بياسور لويم وضعيتها صعبة ديجا مازالوا كي خسروا 4 هما مع بيشكتاش في اليوفا لويم مشاكل كبيرة تخبط كبير كل عام مدرب كل عام مدير رياضي
1: فوضى
2: في لويم كبيرة برشا هما كلاسيكو ولا بالاسم خاطر العوام الاخرى
1: نتائج
2: سايترا مارسيل ربحت شي مره ولا عملت شي زوج تعادلات مي سايترا كبيره ملي القطري معناها ملي القطريين خذوا البي اس جي ولات فوارق كبيره ان شاء الله انا شخصيا ان شاء الله لويم تعمل حاجه ما صعيب
1: صعيب صعيب بالفورما نتاع
0: عملوا الخير مارسي عملوا الخير وحتى راهو بي اس جي سنه في ديبيوت سيزون فما بيس دو ريجيم شويه بارابور لعملوا معناها خسرت عملت نول مع ليل معناها رجعت
2: دو نول ليل ورين دالي
0: فوالا عملت دو نول
2: وخسرت مع موناكو في البارك دي برانس
0: وخسرت مع موناكو فوالا اخر مره ربحت 1-0 مع رينس تقريب
2: مع رينس في البطوله
0: فوالا معناتها النتائج نتاعها والمردود نتاع بي اس جي اقل من عام ناول اما ساسو كومبرون معناها فريق راو تيتروات معناتها الممكن الكل معناها في فتره قصيره عمل رمساج معناها ولا كيفاش يقولوها دار عليهم لتيتر الكل ما خلى حتى تيتر محلي ولا
1: الاخضر واليبس
0: الاخضر واليبس وعادي معناها راهو باش فريق
2: ما عملش تعديلات لازمه راهو
0: اللعبيه
2: نتاعو كل جاو من الكوب دي مون دونك عطاهم وقت نتاع راحه ما يلعبوش هما كنتو تيتيدي ما يقول لك انا خلي يرجعوا لي شويه روتار ويلعبوا امريكات 5 ماتش تو يرجعوا يحضروا
1: اللي كان مش
2: صار اللي رينا في الشامبيونز ليغ بداو يحضروا لي ستار اللي عنده فيتينيا واحد بداو يحضروا
1: ما تحبوش تراهم خويا
2: تحكي على بي اس جي
1: كملنا قبل الصباح هكا نكون نهايه وصلنا نهايه سام دي سبور يعطيك صحه امير شكرا لك يعطيك الصحه وليد يعطيك صحه شكرا
0: انا خويا اذا بديت لك من معنى يا
1: سيد نسق علي رونالدو
0: والله لا بالعكس
1: مرحبا
0: وهكا مواضيع معناتها انتريسونت هكا نخرج شوية من البطولة ونحكيه على المقابلات تعال برا حتى المستمع
1: يعجبوه كل هكا باش نحاولوا كل نهار سبت من القول وقتها نحكيه على البطولات الأوروبية نكونوا موجودين معكم هذيك صحة دالي شكرا ليك والإخراج كيف يوسف اليوم كان معنا في الديجيتال تحية الويل نقول لكم في لمان باي باي.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية بن عروس تشدد على ضرورة رفع درجة اليقظة وتكثيف العمل الميداني ومضاعفة الجهود للقيام بالتدخلات الميدانية في إبانها تحسبا للتقلبات الجوية. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي يتسم الوضع الجوي الليلة بهطول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد. رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي رياض غويدر يؤكد أن ارتفاع معدل العمر في تونس يجعل مرض الزهايمر من المسائل الصحية والاجتماعية التي تتطلب مزيدا من الاهتمام باعتبار أن خطر الإصابة يرتفع مع التقدم في السن. وغويدر يوضح أن الزهايمر لا تقتصر تداعياته على المريض بل تمتد إلى أفراد الأسرة والمحيطين به، مشددا على أهمية إدراج الزهايمر ضمن الأمراض المزمنة التي تستفيد من التغطية الصحية بالنظر إلى الكلفة التي تتحملها الأسر. وفيما يتعلق بالوقاية، رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي رياض غويدر يبين أن التعامل مع عوامل الخطر يجب أن يبدأ منذ سن مبكرة من خلال التحكم في مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والعناية بالتغذية إلى جانب المحافظة على النشاط الفكري والجسدي، مشيرا إلى أن بعض الدراسات التونسية أظهر ارتباطا بين فقدان التعليم وارتفاع مخاطر الإصابة بالزهايمر، داعيا المتقاعدين خصوصا إلى عدم التوقف عن النشاط الفكري والاجتماعي للحفاظ على نشاط الدماغ. في أخبار العالم، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم، مضيفا أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول أن الصراع بين السعودية والحوثيين وأن مقترحات لإنهاء القتال نقلت إلى جميع الأطراف، مضيفا أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكمل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.
1: في تونس موزايك FM.

0: Hits.
1: Check this out.
2: Heat Club Entrance. Heat Club Entrance. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل. سوسة الغريب.
3: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل. ويكاند جديد سامدي سوار واحد آخر وساعة

افتتاح الدورة 26 لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نهار 22 سبتمبر 2026 مع 8:30 متاع الليل في المسرح الأثري بقرطاج. اللي عليكم تعملوه إنكم تبعثونا دي ميساج على نمبر واتساب موزايك 23 513 ألف، ومن بعد نعملو تيراج وصور. بطبيعة بون شانس ليكم الكل. مالا خليكم مع خالد في الإخراج التقني كيف العادة في فورمة كبيرة كل عهد شماريخ ودني. طيب أنا قلت عمل جو أي بي بلا أي هو عوديل عجبتني ولا. ومعنا وائل في ستاندخ ومعكم ومعكم سوسن الغريبي للعشرة متاع الليل. ألوغ سي بارتي في هيت كلوب انترانس مع مورسو مكسر الدنيا هلا يا ميد بوان في التشارت متاع العالم الكل. نحكي على كارول جدي وجديدها بيبي واو على موزايك.

0: ترانس وقيد هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش
0: وفي هوت اند فريش باش نعملوا ان تور دوريزون على اخر الاغاني اللي هبطوا الجمعه هذيه من الار ام بي للهيب هوب الافرو بيت للبوب والارابيك بوب. ونبداو مع سو جود الكاندريك لامار وجيني ايكو, خرجت نهار 11 سبتمبر 2026 وهي موجوده في البوم اسمه ويست سايد ويمسي. الايكو هو زيدا اول البوم لها هي بعد 6 سنوات والاغنيه راهي صحيح اللي هي جديدة, أما راه الكولاب تنجم تقول اللي هو ثاني كولاب من بعد الكولاب اللي عملوه عام 2013. دونك هذا اكستريم غنيتهم سوق.

بوب نمشي للأفرو بيت مع واحد من أهم الأسماء في الساحة النيجيرية ريما وغنيته جديدة أو نو وخرجت رسميا نهار 11 سبتمبر 2026 كسينجل مستقل ومازالت مرتبطة بالمرحلة الجديدة في مسيرة ريما قبل الألبوم اللي باش يخرج بروشينمون. الغنية عملت انطلاقة قوية على الأخر على خاطر عملت أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب في حوالي 48 ساعة أكهو.

وكي نحكيو على الار ان بي والسول صعيب برشا ما نخفوش عند جون ليجند اغنيته جديده ديلايت اللي خرجت نهار 12 سبتمبر وهي اول سينجل من البوم اللي باش يخرج بروشينمون اسمه ميوز نورمالمون يخرج نهار 23 اكتوبر والاهم لهذا الكل انه الالبوم كامل هو باش يكون من انتاج فاريل ويامس

مع الأرابيك بوب ومع هالفواهبي وغنيتها جديدة واللي اسمها سيبو سيبو، خرجت نهار 14 سبتمبر، وهي سينجل جديد بتبيعة من هيفا، خاطر تعرف اللي هي نحات وهبي ولات تو سامبلومون هيفا. الغنية عملت انطلاقة قوية على اليوتيوب ووصلت لأكثر من 2 ملايين مشاهدة في

أغنية لا يتعلق الأخر وخفيفة شرطو في الريتم متاع السيف وهذي بتبيع ما نستغربهوش من هيفا وهبي. أما نخليكم مع زوز أمور سويت وغيمو عملوا البوز هالأيامات هذوما الكل. نبدأ بأصالة وغنيتها أم العرايس. بتبيع أم العرايس هي واحدة من الغنيات اللي موجودة في مشروع كامل, مشروع خدمة عليه أصالة. بتبيع قاعدة تفيزي أكثر الأغاني الدمشقية, الأغاني السورية القديمة. ذكركم اللي أصالة صنعت الحدث نهار الخميس بأحيائها الأول حفلة في سوريا بعد غياب 14 سنة كاملين على بلادها. حفلة عديتها مباشرة برشا قنوات عربية. دونك نسمعوكم شوية آخر أصالة في أم العرايس. ومن خليكم تتصويت مع راغب علامة وأحدث إصداراته. الغنية اسمها جنون. الغنية خرجت نهار 14 سبتمبر وفي أياماتها الأولى جنون عملت أكثر من 100,000 مشاهدة على اليوتيوب. دونك نخليكم تتصويت مع جديد راغب علامة في جنون على موزايك FM.

صرت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM.

0: مبارك. هذا هو جديد محمد رمضان واللي سمعتوه على موزيك كافي مقيت Old But Gold.
1: Old But Gold.
0: وفي الإكران هذية كل مرة نقترحوا ثلاثة غنيات، كل غنية الجيل معين. نبدأ المرة هذية بالمقلوبة، نبدأ بالجيل متاع ليزاني 2000 على خاطر باش يكون أن أوماج باش نعملوه للجروب دو روك ميتيك لجروب فرنسي ريتا ميتسوكو واللي لفوا متاحة كاترين رينجور. فرقتنا نهار 14 سبتمبر، واليوم كان ليزوبسيك متاحة في باريس، دونك باش نسمعوا لها دينغ دانغ دانغ واللي خرجت عام 2007. سينو استنى ناتالي إمبروليا لا شانتوز أستراليان باش ترجعنا العام 1998 مع أغنية تورنا. ما نخليكم توتسويت مع الموسو هذي، اسمعناه برشا جمعة اللي فاتت في الليستوري مع تراند لزاني 80. سيندي لوبر ترجعنا العام 1986 مع Girls Just Wanna Have Fun على موزايك FM.

ترانز كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM.

0: انا مش مغروره على موزيك اف ام في كلوب انترانت وقايت توب ستريمينج.
1: توب ستريمينج
0: واليوم باش نعملوا ان بتي تور في عالم الفرنش سبيكين ميوزيك، اغاني بالفرنسيه. اما السوكسي نتاعها تعدى الحدود وصل المليارات بين اليوتيوب والستريمينغ. ونبداو بغنيه مختلفه شويه، هاديه رومانسيه، ولات مع الوقت ان فينومين مونديال. نحكي على لو كنديان باتريك واتسون، جتو لاسري ديمو. الاغنيه خرجت رسميا نهار 10 سبتمبر 2010 وكانت اصلا مرتبطه فيلم واللي اسمه ماغيفي. والفان فاكت في الحكاية هو إنها عملت الكامباك متاحة، كامباك ضخم بعد سنوات من صدورها، خاصة بفضل التيك توك والإنستغرام اللي تعرفوا الناس الكل هذوما السوشيال ميديا اللي قاعدين يرجعوا في الأغاني القديمة. دونك رجعت بقوة عند الجينزي وعلى سبوتيفاي. الأغنية وصلت اليوم الأكثر من اسمه مليح، أكثر من مليار و43 مليون بلوتو مليار ستريم، يعني مليار و43 مليون ستريم على سبوتيفاي. Donc, il y a extrait, mais je te laisserai des mots.

0: فرانشمون كما شي يدوها شويه باش نرقدوا الحقيقه مازال فكري عنه بس هي راهو اليوم راهو سامدي سوار نورمالمون الجو نورمالمون الموسيقى اللي طالع على الاخر دونك با بزوان انو نكملوا الغنيه هذيا خاطر اكثريه الناس نصورهم باش يقعدوا يثاوبوا دونك سمعتوا اكستريم الاغنيه هذيا نمشيوا لواحد من اكبر ليد في تاريخ الموسيقى الفرنكوفونيه نحكي على ستروماي الوغ اون دونس الاغنيه خرجت في سبتمبر 2009 ومن بعدها دخلت في ألبوم تشيز اللي خرج عام 2010 والغنية هذه كانت من التراك اللي خلت ستروماي يخرج من بلجيكيا ويولي اسم عالمي من نخليكم مع إكستري من غنية ألوغ أون دونس.
1: ألوغ أون دونس
0: أوريك مسحية مثلا

الأوبن فرنش بطبيعة نحكي على آيا ناكامورا في جاجا. الأغنية خرجت كسينجل نهار 6 أفريل 2018، ومن بعدها دخلت الألبوم ناكامورا اللي صدر نهار 2 نوفمبر 2018. دونك نذكركم اللي آيا ناكامورا هي أكثر فنانة فرانكوفونية معروفة في العالم الكل، هذه

نذكركم اللي جاجا عندها أكثر من 578 مليون ستريم على سبوتيفاي, وفي المرتبة الثانية نلقاو ستخوماي مرة أخرى. دونك نخليكم فلا مع ستخوماي في أغنية بابا وتي إكستري من ألبومو 2013. أما توت سويت إندي لا ديرنيغ دانس المورسو, هذا يخرج عام 2014 وعمل أكثر من 789 مليون ستريم على سبوتيفاي. Tout de suite, Indila à la Mosaïque FM.

0: Matos, Stromae, Papa Outé à la Mosaïque FM, puis Hit Club and Trance.
1: Hit Club and Trance. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك فام.
0: وليلة باش ربحوكم ديز انفيتاشون باش تحضروا لسهرة نصيف زيتون وراح مرياض في إطار سهرة افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نهار 22 سبتمبر مع 8:30 متعليل في المسرح الأثري بقرطاج. اللي عليكم تعملوه إنكم تبعثونا دي ميساج على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف, ومن بعد نعمل لكم تيراج أو سور. Et bien sûr, bonne chance, lit comme alcool. D'accord, comme les choyer, Herfi Week, les icons, Beshna, Joël Carrière, Céline Dion, les Hamlet, le comeback, MTH, côté musique, Estene ou Barcha Moursouet, je donne bien sûr à découvrir, à Karbilika, Stromae, Kal, Papa, Ute, Hiba, Ute, hey, aïe, ne bahdena. Donc, Khali, comme tout de suite, ma Hiba, fil akhbar.
1: Il barmge chitouya, à la Mosaïque FM. Il musica non-stop. اسمع اقوى الموسيقى, اقوى البلاي ليست واقوى الميكس. نهار الاثنين ار ام بي, نهار الثلاث طرب هيت, الاربعاء فلاش مي باك, ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الواسعة. وما تنساوش دي جي شو, هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام, ريحان في سبيريت اوف ايبيزا, مارو في فايبريشن, ودي جي باش في ميموريز. Mosaic FM, your sound, your energy. Mosaic FM. الأولى في تونس. راديو Mosaic FM تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار, أهلا بكم. رئيس الإدارة بإقليم الحرس الوطني بالقصرين العقيد أحمد كداشي يؤكد ارتفاع منسوب المياه بوادي حيدرة ما أدى إلى قطع الطريق الجهوية عدد 51 الرابطة بين حيدرة وطباقة نتيجة تهطل الأمطار مساء اليوم. والعقيد أحمد كداشي يدعو إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها, فضلا عن عدم المجازفة بقطع الطرقات أو النقاط التي تشهد تراكم المياه, مشيرا إلى أنه يمكن الاتصال بالرقم 193 لطلب النجدة عند الضرورة. عضو المجلس المحلي بسيدي سهيل من معتمدية تالا من ولاية القصرين فيصل القصوري يؤكد تسرب مياه الأمطار لعدد من المنازل بالجهة بعد نزول كميات كبيرة من الأمطار مساء اليوم, مشيرا إلى تدخل وحدات الحماية المدنية لشفط المياه. وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين طلبت من كافة مديري المدارس الابتدائية فتح المدارس على ذمة العائلات المتضررة من الأمطار التي تهاطلت بغزارة في الجهة مساء اليوم. المؤرخ عبد الحميد لرقش يعلن عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو, موضحا أن 4 بلدان من بينها تونس قدمت ملفات لترشيح ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن هذا السجل, وهي الجزائر وتركيا ومصر. في أخبار العالم, صحيفة التلغراف نقلا عن صور أقمار صناعية حديثة تفيد بأن إيران تعمل بسرعة على إعادة بناء منشأة عسكرية سرية مرتبطة ببرنامجها النووي كانت قد دمرت سابقا بقنابل إسرائيلية خارقة للتحصينات بجنوب شرق طهران. التحالف بقيادة السعودية يقول إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه الرياض, مشيرا إلى أنه أحبط هجمات الحوثي على المدنيين بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إنه قد تكون للسعودية احتياجات عسكرية في مواجهة جماعة الحوثي, وإنه سيتم بحثها بإطار الاتفاق الثلاثي مع باكستان, مضيفا أنه ليس مقبولا أن تكون السعودية جزءا من حرب أمريكا وإيران وهي لا ترغب بدخول الصراع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري, والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. Check this out. Hit Club and Trance. Hit Club and Trance. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل. سوسن الغريبي.

0: هادي ديني. هذا هو جديد نانسي عجرم واللي سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس وقايت ايكون ويكلي.
1: ويكلي ايكون.

شنو يصير؟ كيسو تغاب على المسرح أكثر من 6 سنين أما عمره ما غاب في قلوب الناس. شنو يصير؟ كيف فنانة ترجع لستيج وهي تعرف اللي صوتها هو سلاحها والمرض حاول ياخو منها سلاح؟ هذا الجواب هو

0: اليوم في ويكلي ايكون باش نحكيو على اون كارير اكسيبسيونيل اكثر من 4 عقود ومشوار بديم الكباك وصل للاكبر مسارح العالم.
1: Yes. Ladies and gentlemen, Queen is truly one of the greatest band in the history of rock music. And tonight, I would like to pay tribute to them. I love Freddie Mercury.

0: must go on.
1: سيرين جون تولدت في 30 مارس 1968 في شارلمان في كندا، وهي أصغر طفلة في عائلة متكونة من 14 صغير. ملي هي صغيرة كانت تغني مع عائلتها، وفي عمر 12 سنة كتبت أول أغنية لها سونيتي كان غيف.

وقت كان عمرها 14 سنة عام 1982 ربحت جائزة في الورد بوبولار سونغ فيستيفال في طوكيو قدام 115 مليون مشاهد ومن وقتها بدأت الرحلة العالمية. عام 1988 سيلين تربح لغوفيزيون مع سويسرا بغنية نو بارتي.

عمل انترناشنال بريك ثرو الحقيقي جامع يونيزن، ألبوم خرج عام 1990، أول ألبوم كبير ليها بالإنجليزية. ومن بعدها جات اللحظة اللي بدلت كل شيء، بيوري أون ذا بيست. الأغنية تربح أوسكار وغوامي، وسيلين تدخل رسميا العالم السوبر ستار.

ولا من أكثر الألبومات الفرنسية مبيعاً في التاريخ بحوالي 10 ملايين نسخة عالمية. ومن بعد عام سيلين تخرج Falling Into You، الألبوم يولي واحد من أكبر لي سوكسي دو لا ديسيني، نمبر 1 في أكثر من 11 بلاد، ويربح غريمي أورد الأحسن ألبوم واللي باع أكثر من 30 مليون نسخة. ومن بعدها عام 1997 يجي الفيلم اللي باش يخلي اسم سيلين مربوط للأبد بتاريخ السينما والموسيقى، تايتانيك My Heart Will Go On.

أغنية تربح غرامي وتربح أوسكار وتولي واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ الموسيقى والسينما. أما سيلين ما وقفتش لهنا، في 2003 تدخل عالم لاس فيغاس ريزيدانسيز بطريقة ثورية مع نيو داي. أكثر من 700 شو سولد أوت وقدم حوالي 3 ملايين متفرج. لكن في 2022 سيلين تعلن عن إصابتها بمرض عصبي نادر اسمه متلازمة الشخص المتيبس، والمرض أثر على قدرتها على الغناء والحركة، الشيء اللي خلاها تلغي حفلاتها.

لكن سيلين ما استسلمتش. في 2024 ظهرت في افتتاح لجوز أولمبيك وقدمت إيمنا لامور من برج إيفل في بيرفورمانس اللي رجعتها للواجهة العالمية.

لكن تروك كامباك جاي نهار 12 سبتمبر 2026 باريس بلينيتود داغينا. ترجع لعالم الحفلات بعد 6 سنين غياب قدام أكثر من 30 ألف شخص، 25 أغنية، أكثر من ساعتين من الموسيقى وسلسلة عروض في سبتمبر وأكتوبر مع عروض أخرى في ماي 2027. سيلين ديون رجعت باش تغني، والجوحة كان أكبر من مجرد غتور موزيكال، هو غتور دو لا فولونتي، غتور دو لا باسيون، وغتور دون فوا اللي العالم استناها من طفلة صغيرة في الكباك للقويمي الأوسكار التايتانيك لاس فيغاس واليوم باريس. سيلين ديون ما رجعتش فقط للمسرح، سيلين ديون رجعت باش تقول لنا The show must go on، وهذه كانت ويك

هيت كلاب اند ترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.

0: سمعتوا سان لوفون محمد عساف في ماسكارا لموزيك اف ام في كلوب ان ترانس وقايت يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت
0: حسب رأيكم شنو ما أكثر 5 كليبات تفرجوا عليهم الناس في العالم على اليوتيوب الأسبوع هذايا؟ دونك توا باش نعطيكم بيان سور بلاي ليست نتاع أكثر الكليبات مشاهدة الجمعة هذه. ونبداو مع المرتبة الخامسة بغنية مازالت مستمرة في تحقيق أرقام قوية. نحكي على هانتريكس جولدن بطبيعة الكي بوب حاضر وبقوة، أكثر من 31 مليون مشاهدة على اليوتيوب الأسبوع هذايا. أكهو راهو الكليب عامل أكثر من 300 مليون فيو من اللي خرج عم ناول. دونك هذا إكستري من غنية جولدن.

الكي بوب مكتسح العالم لبروف في المرتبة الرابعة. نلقاو جيزو في كلينك. جيزو اللي كانت ممبر من جروب بلاك بينك حتى هما زادا يعملوا في الكي بوب. أغنية كليك خرجت نهار 4 سبتمبر 2026 وقالت تحقق في نجاحات كبيرة على الاخر. دونك هذا اكستريم من أغنية كليك.

بالطبيعة على الفنانة الهندوية اللي معروفة على الأخر في الهند اسمها شريا غوشال. المورسو خرج ديجا عنده 6 شهر وعمل أكثر من 46 مليون مشاهدة في الأسبوع هذي أكهو في الأسبوع هذي أكهو على خاطر هو جلوبال مو عامل أكثر من 400 مليون فيو على اليوتيوب. سي نورمال خاطر فيو للهند ديجا عندها أكثر من مليار. دونك سي نورمال كو النومبر دو فيو باش يكونوا بطبيعة عالين على الأخر. دونك هذي إكستريم من غنية كالياني.

وفي المرة الثانية نلقاو شاكيرا بيرنا بوي بأكثر من 78 مليون مشاهدة الجمعة هذية أكاهو بغنية داي داي الغنية الرسمية متاع مونديال بتبيع المونديال اللي تعدى دونك المونديال اللي فات واللي فيه كومبينيزون من بينات الموسيقى اللاتينية والأفروبيت دونك هذية إكستريم من غنية داي داي.

ديك اللي جايه من كوريا الجنوبيه ومع ممبر حتى هي زاده في بتبيعها جروب بلاك بينك. الاغنيه عملت اكثر من 155 مليون مشاهده في اسبوع واحد. اكاهو نحكي على سواديكا واللي خرجت نهار 4 سبتمبر 2026. دونك توت سويت نخليكم مع سواديكا ليزا على موزايك اف ام.

0: سمعتوا الشيبي وجديد بيبي على موزايك FM في كلوب اند تراند سوقاية هيت اراوند ذا وورلد.
1: هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد.
0: اي تو سويت باش نرجع بكم 31 سنه التالي. يا حسره دوك باش نرجع بكم سبتمبر 1995 ونذكروا المزيكا اللي ضربت وقتها ونبداو مع اجات فايف نت من عند لوريز واحده من الكلاسيك متاع الناينتيز وكانت طالعه في المرتبه الاولى وديجا قعدت اربع جمعات كاملين نمبر 1 في الامريكان بيلبورد.

وفي المرة بقى نلقاو الجامايكان شاغي في بومباستيك. شاغي كان وقتها واحد من أكثر الأصوات المتميزة في الريغي فوجن، والغنية كانت في المرتبة الثالثة في الأمريكان بيلبورد، وحدها باعت أكثر من 10 ملايين نسخة في العالم.

بعد TLC في Waterfalls, واحدة من الكلاسيك متاع الناينتيز. بطبيعة ماهوش كان موسيقية انا حتى برسالتها الاجتماعية. ذكركم اللي TLC باعوا اكثر من 50 مليون ألبوم في العالم.

ونجم مش نحكيه على عام 1995 من غير ما نحكيه على الكينج اوف بوب مايكل جاكسون واغنيته يو ار نوت الون واللي جيكم في المرتبة الثانية. الاغنية كانت من اكبر نجاحات البوم هيستوري.

ماي هارت حتى هو مازال عايش في قلوبنا. مايكل جاكسون ما أكثر أغنية ضربت مليح كما شهر هذية من عام 1995 هي أغنية Call You Gangsters Paradise، واحدة من الساونتراك متاع فيلم Dangerous Mind مع ميشيل فايفر. توت فيت Call You Gangsters Paradise على موزايك FM.

واحنا مازلنا معكم للعشرة متاع الليل. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا، قاعدين زي يتابعوا فينا اون ستريمينغ لايف موزايك اف ام. بالطبيعه هذه هيت كلوب ان ترانس. كل مره نمشيو للبلاد، كل مره نمشيو للتشارت في العالم باش نكتشفوا الموسيقى الجديده نتاعها. مي بيان سور زيدا عندنا الموسيقى الجولد، الموسيقى اللي ما تموتش بالكل. هذاك علاش ماذا بيك نعرف اقتراحاتكم، كان عندكم هكا موسيقى تحبوا تسموها كوسوسوا في الجديد والا في القديم، باش هكاك نجموا برمجوها في لي روبريك اللي عنا. نذكركم اللي عنا اولد باد جولد، عنا زيدا هوت اند فريش، واللي هما الاصدارات الجدد نتاع الموسيقى. سينو زيدا نحب نذكركم بسؤال السهرة. كل مره نعطيكم سؤال، سؤالنا الليله هو ماذا بيا كان تعطيونا الغنيه اللي ذكركم بالخريف. شنو هي الغنيه اللي ذكركم بالخريف؟ ماذا بيا كان بيان سور تبعثونا على واتساب موزايك 23 513 1000. سينو زيدا عنا ديز انفيتاسيون للربح بطبيعه في السهره نتاع نصيف زيتون ورحمه رياض. اللي تعملوه هو كونكم تبعثونا زيدا كيف كيف على واتساب موزايك، باش هكاكا تنجموا تربحوا لي زانفيتاسيون هذيا. اما تو سويت نخليكم مع كايروكي وجديدهم تا تا تا تا.

0: ترانز كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: 9:55 دقيقة هكا نكون وصلنا لاخر ليميشن نتاعنا. ميرسي اللي تبعتونا من 8 متعليل. ان غران ميرسي اللي كنتي خلدون في الاخراج التقني, كان معنا وائل في الستاندار, وان اساوس الغريبي نرجع لكم غدوة ان شاء الله في كلوب ان ترانس جديد على موزيك فام. بطبيعة شوية خرجيكم الاخبار مع هيبة, ومن بعد هيبة تلقاو عدنان حوات في جلسات اف ام, وكيما وعدناكم نخليكم مع واتساب هيت. دونك واتساب هيت هذا هو ولا بلوتو هذه هي الروبريك اللي كل مره نعطيكم سؤال هكا يخطر في البال. المره هذه سنيكم امي الاغنيه اللي تذكركم بالخريف. رامي قال انا كي نسمع اغنيه دلعونا النجوى كرم نذكر برشا الخريف, ما نعرفش عليه. شفتي هي تحب تسمع الحب الحقيقي لمحمد فؤاد بعيش يا حبيبي, يمكن الحب نتاعها يمكن وفي الخريف, هذاك علاش تذكر الاغنيه هذيا. وصابر يحب يسمع جوين داي Wake me up when September ends, وباش نسموها tout de suite على موزايك FM. بيان سور نحب نشكر اي واحد بعث لنا ميساج على واتساب موزايك, ونقول لكم توا صباح الخير, باي.

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفق 2026 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43.7%. ووفق المرصد الوطني للفلاحة، تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. وارتفعت الصادرات بنسبة 20.7% لتنتقل من 5 مليارات دينار في موفق 2025 إلى 6 مليارات دينار مع نهاية 2026، ويعود ذلك بالخصوص إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 39.5%. المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بجابس نزار الخالدي يؤكد أن الإدارة تلقت أكثر من 4000 مطلب للتكوين المهني من أجل 1365 موطنا تكوينيا وفرتها المراكز بالجهة لهذه الدورة. والخالدي يضيف أنه تم إدراج 3 اختصاصات جديدة، مؤكدا أنه تم القيام بأعمال صيانة لمراكز التكوين واقتناء تجهيزات بكلفة 3.4 مليون دينار بهدف تحويل جهة جابس إلى قطب إقليمي متميز لتنمية الكفاءات سيما في قطاع البناء والأشغال العامة. في أخبار العالم، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إن ادعاءات قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن مرافقة ناقلات النفط وخروج مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين تمثل عملية نفسية فاشلة تهدف وفق تعبيره إلى رفع معنويات القوات الأمريكية المنهكة وتبرير التكاليف الباهظة التي تكبدتها الولايات المتحدة. والمتحدث ذاته يؤكد وفق ما نقله التلفزيون الإيراني أن زمام المبادرة في مضيق هرمز ما يزال بأيدي القوات الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سينشئ قوة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تنظيم القطاع، وإنه سيعين مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، مضيفا أنه لن يتم كبح نمو هذه الصناعة التي وصفها بالمذهلة بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سيتم تطويرها. التوقعات الجوية اليوم غد الأحد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والحرارة في تراجع طفيف. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ماك العوني في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، الأقل من 23 عام، واليوم تم الإعلان على قائمة اللاعبين المدعوين للترابص الخاص بالزوز مباريات من تصفية كان ضد البنين. قائمة أعلن عليها أنيس بوجلبين، في حراسة المرمى أنس الخرديني، ريم بسبيس ومعتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، مين إلياس جرولر، جوزيف طيب، وعمر عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، علاء الدين الدربيلي وجبريل مؤمن. في وسط الميدان أمان الله محرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنين، لؤي تراعي، محمد صادق محمود. في الهجوم أنس الحاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي وابراهيم السويسي. مباراة الذهاب ضد البنين نهار 29 سبتمبر في سوسة، والإياب نهار 5 أكتوبر في لومي في التوغو. المدافع المحوري الجزائري أدم عليلي تمضى اليوم رسميا مع ترجي رياضي تونسي عقد لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. عليلي عمره 27 عام. قررت هيئة النجم الرياضي الساحلي صرف النظر على انتداب المهاجم السنغالي بابكار مبوبو لوصول السوسة في الأيام الفارتة للإمضاء مع الإتوال. القرار جاء بعد التشاور مع اللجنة الطبية للنجم. نجم المتلاوي تعاقد مع اللاعب محمد والئ معالي لمدة 5 سنوات. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلن على تأجيل مباراة شبان المبرمجين غدوة للرابطة الأولى والثانية بسبب سوء الأحوال الجوية. في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة منتخب رواندا هو منافس منتخبنا في الدور الربع النهائي نهار الاثنين 6 في قبة المنزة. منتخب رواندا فاز اليوم على غامبيا في الدور الثامن النهائي. انتهت الجولة الثالثة من بطولة كرة اليد. الاتحاد التميمي خسر ضد النادي الافريقي 29-44. جامعة الحمامات خسر ضد نادي ساقية الزيت 27-26. المنزا سبور خسر ضد

0: 3 مقابل 2.
1: في إيطاليا مباراة القمة وفات بتعادل 2-2 بين روما والإنتر. في ألمانيا شتوتغارت خسر ضد بوروسيا دورتموند 1-0، وإنتراخت فرانكفورت عادل مع فريبور 2-2. في إسبانيا FC سيفي خسر ضد البارسا 3-1، وسالتا فيغو ربحت راسينغ سانتاندير 5-0. في فرنسا لومون ربحت لوريون 2-1، ماتش كامل المنتصر الطالبي مع لوريون، وأولمبيك ليوني ربح رين بنتيجة 4-0. في البطولة التركية مباراة القمة ترابزونسبور ضد غلاتاساراي، وفت بانتصار ترابزونسبور فريق محمد صلاح 4-0 في ثلاثة بونتو أسيست محمد صلاح. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع دينوزيد في جلسة FM.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are,

0: شذ الأخبار، أهلا بكم. رئيس الإدارة بإقليم الحرس الوطني بالقصرين والمتحدث الرسمي باسمه العقيد أحمد الكداشي يؤكد تدخل قوات الحرس الوطني بالجهة بالاشتراك مع مختلف السلطات لتأمين وإيواء 3 عائلات بالمدرسة الابتدائية بالعذيرة في مرحلة أولى، ثم في المعهد الثانوي ببودرياس من معتمدية فوسانة بعد تسرب المياه إلى منازلهم. فيما يتعلق بالوضع الأمني والمروري، أكد كداشي أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل حوادث تذكر أو وجود سيارات عالقة، مبينة أن الوحدات الأمنية تواصل تمركزها وتدخلاتها الميدانية لمتابعة تطورات الوضع، داعيا المواطنين ومستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة. يشار إلى أن كميات كبيرة من الأمطار تهاطلت في مختلف معتمديات القصرين مساء اليوم السبت، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية وتسرب الماء إلى عدد من المنازل بمعتمديات مختلفة. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيجومي تتمكن من الإطاحة ب4 أشخاص وحجز كمية من المواد المخدرة من بينها عجين القنب الهندي ومادة الكوكايين، وذلك في إطار حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت التصدي لترويج واستهلاك المواد المخدرة. ووفق ما أفاد به مصدر أمني لموزايك، جاءت هذه العملية إثر تحركات أمنية مكثفة شملت منطقتي الزهروني والملاسين، حيث كثفت الوحدات الأمنية من عمليات المراقبة والتحري قبل أن تفضي جهودها إلى ضبط المواد المخدرة وإيقاف المشتبه بهم. أخبار العالم، جماعة الحوثي تقول إنها هاجمت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ وطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من رؤية ألسنة لهب وسحابة دخان كثيف قرب المطار الرئيسي بالمدينة. في المقابل، السعودية ترسل إشعارات خلال الليل تحذر من خطر محتمل في محيط الرياض وسط تصاعد لهجمات الحوثيين على المملكة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن السعودية ربما يكون لديها احتياجات عسكرية بسبب الهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي، وأن تركيا مستعدة للمساعدة بموجب اتفاق دفاعي ثلاثي يشمل باكستان أيضا. وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو يفيد بأن بعض السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة صراع بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا بعد استراتيجية فاشلة وفق تقديره تهدف إلى هزيمة موسكو في حربها مع أوكرانيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع عدنان حود وزياد الغربي في جسة فم. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: أرجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التجهيز والإسكان تفيد بغلق طريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك اليوم الأحد وغدا الاثنين، بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تفيد بأنه بإمكان القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين المرور عبر شارع المنصف بي ثم قنطرة بيبعلي وفطريق الوطنية رقم 1 أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المرور، ثم استعمال محول بير القصع في اتجاه رادس، ثم المرور بالطريق الوطنية رقم 1. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة يتمكنون من الإطاحة بمتعهد حفلة وهمي استولى على مبالغ مالية من عدة فنانين شعبيين ومغني راب بعد إيهامهم بتنظيم سهرة وحفلة فنية بموجب عقود تنظيم وهمية. رئيس الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد ببنزرت مشعل مورالي يقول إن صعوبة الإنجاب أصبحت ظاهرة متنامية في المجتمع التونسي، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من بينها التلوث ونمط الحياة، إضافة إلى الضغوط النفسية وقلة الحركة والسمنة والتدخين واستهلاك الكحول والمخدرات. والدكتور مورالي يشير إلى أن تحسين الخصوبة لا يرتبط فقط بالتقنيات الطبية الحديثة، بل يبدأ أيضا بتغيير نمط الحياة من خلال ممارسة الرياضة والتقليل من التوتر والتوقف عن التدخين، بما من شأنه تحسين فرص الإنجاب. في أخبار العالم، السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصعيد غير متوقع وإغلاق محتمل للمجال الجوي نظرا للتوترات في الشرق الأوسط، قائلة إنه على المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. أمين عام التعاون الخليجي يقول إن محاولات الحوثيين استهداف السعودية تستوجب موقفا دوليا حازما، مجددا الدعم الكامل للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. الجيش الأوغندي يعلن تعليق التعاون العسكري مع تركيا في خضم مطالبات لأنقرة بتسليم مدون سياسي بارز ومنتقد شرس للرئيس يويري موسيفيني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: الأولى في تونس.